0: ورأى شيئا خطيرا كاشتعال نار أو ارتفاع في درجة الكهرب. وهل له يا شيخ أن يقطع الصلاة؟ وما الأسباب في ذلك؟
1: نعم، له أن يقطع الصلاة لإنقاذ نفس من هلاك أمامها، كنار موقدة أو شيء فيه خطر عليه. فإنه إذا رأى أن هذا الإنسان مقدم على هذا الخطر فإنه يقطع صلاته وينقذه من الخطر. نعم.
0: الآية الكريمة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: يقول الله جل وعلا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو تعليم لأمته، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. فليس لعمل المسلم غاية دون الموت، فما دام على قيد الحياة فإن الواجبات لا تسقط عنه بل يؤديها على حسب استطاعته. نعم.
0: السائل يقول: الشيخ صالح، وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تحث على التقوى، فما حقيقة التقوى وما هي علاماتها؟ مأجورين.
1: تقوى أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية تقيك منه، ولا يقي من عذاب الله جل وعلا إلا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاجعل بينك وبين النار وقاية منها بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعمل بطاعته. نعم.
0: بعض الناس يا شيخ تقول له: اتق الله في عملك، اتق الله في كذا، فيشير إلى قلبه ويقول: التقوى ها هنا.
1: نعم، التقوى ها هنا، هذا صحيح في الحديث، قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن تقوى في القلب وينتج عنها العمل. لا، ما يكفي أنها تكون في القلب، بل لابد ينتج عنها العمل الصالح في الجوارح وفي الظاهر. نعم.
0: حديث الشيخ: وصلوا علي فإن صلاتكم معروضة علي.
1: هذا من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته: صلوا علي فإن صلاتكم علي، يعني علي معروضة. يأتيه ملك فيخبره وينقل له صلاة المسلم فيصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. نعم.
0: عندما نستحضر الشيخ صالح حديث: أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة، يغفل كثير من الناس عن ذكر الله وعن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، هذا شيء حاصل سبب الغفلة والانشغال وعدم استحضار العمل الصالح. على المسلم أن يكون دائما وهو في شغله وفي عمله وفي كده وكدحه يذكر الله جل وعلا ويسبحه ويكبره، وهذا شيء لا يكلفه شيئا وهو شيء عظيم نافع. نعم.
0: حديث في الشيخ صالح: أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة، صحيح؟
1: نعم.
0: بارك الله فيكم. شيخ، أحد الإخوة يقول: أرجو أن تسأل الشيخ صالح حفظه الله بأن الجميع يدعو له جزاه الله خيرا ونستفيد من دروسه وتوجيهاته. أسأل الشيخ عن كيفية تربية الأبناء على مخافة الله والخوف منه ومراقبته.
1: أولا، ما أثنيت به علينا، نستغفر الله ونتوب إليه، نحن مقصرون كثيرا، ولكن نستغفر الله من تقصيرنا وغفلتنا. وأما الأولاد، نعم
0: نعم، يقول: كيف نربيهم على مخافة الله ومراقبته؟
1: نربيهم بأمرهم بطاعة الله وأمرهم بالصلاة: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، وذلك في الجنة إذا كان الوالد في مكان مرتفع من الجنة وابنه دون ذلك تحته، فإن الله يرفع الابن لتقر عين والده به من فضله وإحسانه، يرفعه إلى منزلة أبيه. نعم،
0: بارك الله فيكم. أحد الإخوة يسأل يا شيخ صالح، يقول: عبور الصراط يوم القيامة هل هو على الجميع يمرون عبر هذا الصراط؟ وفي الآية: اهدنا الصراط المستقيم.
1: نعم، جميع الخلائق يمرون على الصراط يوم القيامة، وهو جسر منصوب على جهنم أدق من الشعر وحر من الجمر، يمر عليه الخلق يوم القيامة على حسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم والعياذ بالله. وإن منكم إلا واردها، يعني على الصراط، المرور على الصراط. نعم،
0: بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يسأل عن آية وسؤال. في الآية يقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا.
1: هذا في المعرضين عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنهم يتحيرون يوم القيامة، فلا يستطيعون التقدم ولا يستطيعون التأخر، محجورون بسدين من الأمام ومن الخلف عقوبة لهم. نعم،
0: أخيرا يقول: سؤال الله العفو والعافية.
1: نعم، يسأل المسلم، يسأل الله العفو والعافية، العافية في بدنه والعفو عن سيئاته وخطاياه. نعم،
0: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء سماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لحضراتكم أنتم أيها السادة، ولنا لقاء إن شاء الله آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: عبد الكريم ابن صالح المقرن. تنفيذ: عزام ابن حسن الحميضي.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. في كل آية نور ورحمة،

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

أكبر الأسئلة التي تسألها الأمم: كيف كانت قصة بدء الخلق؟ كيف خلق الله هذه السلالات البشرية؟ كيف كانت البداية؟ الله سبحانه وتعالى أجاب عن هذا

0: في المواضع كثيرة من القرآن الكريم. وردت قصة آدم عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم في أكثر من 25 مرة، أو في أكثر من 25 موضعا مليئة بالعبر. جمع هذه المواضع يعطينا قصة متكاملة لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام من قبل أن يخلقه حتى وفاته عليه الصلاة والسلام، وهي قصة مليئة بالعبر. من أعظم فوائد قصة آدم عليه الصلاة والسلام قضية أهمية العلم وتكريم الله سبحانه وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام ولذريته بالعلم وبالاستجابة له سبحانه وتعالى.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص القرآن الكريم، وحديثنا اليوم حديث ممتع إن شاء الله، سيكون عن أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وضيف البرنامج الدائم فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، مرحبا بكم.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك. الله.
1: نريد أن نستفيد بأقصى ما نستطيع يلا من تخصصكم بالقرآن الكريم والقصص
0: نسأل الله أن يعيننا على أن نختصر قصة آدم عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت القصير، يعني
1: سنخصص له وقت. نعم. إن شاء الله جيد الله. لأنه أبونا.
0: نعم. عليه الصلاة والسلام.
1: بداية يعني نريد أن نعرف إني جعله في الأرض خليفة، ما معنى الخلافة؟ لأن هنا موضوع يعني شائك، ولا يعني أقوال متضاربة فيه.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قصة آدم عليه الصلاة والسلام هي قصة بدء خلق هذا السلالة البشرية، والله سبحانه وتعالى قد أجاب عن هذا السؤال في أول سورة البقرة، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعني يسبق السؤال بطرح الجواب في أول سورة البقرة بأول القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني الآن هذا الله سبحانه وتعالى يروي لنا القصة قبل خلق آدم حتى.
1: جميل.
0: فيذكر لنا سبحانه وتعالى أنه عرض على الملائكة ما يعني سيفعله سبحانه وتعالى، وأنه سوف يجعل في هذه الأرض خلقا جديدا هو بنو آدم، آدم وذرية آدم. فالملائكة يعني أبدوا رأي، قالوا يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هنا يأتي السؤال دكتور حذيفة، كثيرا يتداول، كيف عرف الملائكة أن بنو آدم سوف يفسدون في الأرض؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هل كان هناك مخلوقات في الأرض قبل البشر؟
1: فأنا أنا كنت يعني نعم هذا سؤال، هذا لكن سؤال لو حددنا معنى الخليفة.
0: الخليفة نعم. الله يقول إني جاعل في الأرض خليفة. المفسرون لهم في تفسير معنى الخليفة عدة تفسيرات، منهم من يقول المقصود بالخليفة هنا الذي يخلف بعضهم بعضا في الأرض، فالبشر يخلف بعضهم بعضا، ولذلك الله سبحانه وتعالى وصفهم بهذا في القرآن الكريم فقال: وجعلكم خلفاء الأرض وجعلكم خلائف الأرض، وقال في الأرض تخلفون، وقال فخلف من بعدهم خلف، ونحو هذه الآيات التي تدل على أن المقصود بالخلافة في الأرض أن بنو آدم يخلف بعضهم بعضا في الأرض.
1: لكن سيدي يعني في هذا المعنى كلام جميل ورائع، لكن بنفس هذا المعنى كل المخلوقات يخلف بعضها بعضهم بعضا،
0: ولا يمنع أن يسمى أيضا المخلوقات الأخرى خلائف، لا يمنع ذلك.
1: لكن يعني لماذا نستبعد أنه خليفة الله في الأرض؟
0: طبعا الذين
1: يعني معنى أن الله سخر له وفعلا سيد الكون الكرة الأرضية الآن الإنسان،
0: لا شك
1: يتحكم بكل شيء.
0: صدق. لكن طبعا الذي يطلق هذه العبارة أن الإنسان خليفة الله في الأرض هي تحتمل معاني، إما إذا كانت تحتمل، إذا كان المقصود خليفة الله في الأرض الذي جعله الله سبحانه خليفة في الأرض
1: طبعا
0: يخلف بعض ذريته بعضا. لأن وش معنى خليفة؟ معنى خليفة خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بعده.
1: نعم.
0: خليفة أبي بكر هو الذي جاء بعده. فإذا قلت خليفة الله في الأرض، هل معناها أن الله خرج من الأرض أو خرجت من سلطته واستخلف عليها غيره؟
1: لا طبعا. أكيد لا طبعا.
0: فالذين يردون هذا المعنى يرفضون هذا المعنى.
1: يعني من باب ولقد كرمنا بني آدم تكريم ونفخ فيه من روحه.
0: هل الدلالة اللغوية لخليفة تحتمل هذا؟ إذا كانت خليفة تحتمل، طبعا الخليفة هي أشبه ما تكون بالحق.

0: يعني خلاص في المصطلح السياسي الإسلامي أن الخليفة الأمير أو الخليفة أو الوالي أو الحاكم، لكن إني جاعل في الأرض خليفة، المفسرون كما قلت لك جاعل في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضا يعمر الأرض، هذا المعنى
1: استعمركم صحيح. فيها
0: استعمركم فيها يعني
1: وسخر لكم ما في السماوات،
0: هذا كله معنى صحيح وليس فيه إشكال. ولذلك التعبير بأنه يقال أنه يخلف بعضهم بعضا سمي خليفة لأنه من طبيعته أن يخلف بعضهم بعضا، فهذا معنى صحيح وجيد.
1: أنتم ومواجه. تتحاشون معنى يعني خليفة الله في الأرض يوجد معنى محظور وممنوع
0: بالضبط، وهو أنك تقول أن الله قد تخلى عن سياسة الأرض واستخلف آدم. لا طبعا
1: نعم. أما بقية المعاني محتملة، تسخير سيد
0: وهذا صحيح،
1: كرمنا بني آدم، هو صاحب العقل، عرضنا الأمانة على السماوات والأرض
0: بالضبط.
1: بهذا المعنى مسموحة
0: بالضبط نعم، لأن الاستخلاف هو يعني التتابع ويعني يعني التتابع على عمارة الأرض وعلى يعني العيش فيها وعلى إدارتها وعلى استثمار مواردها، وإلا كما تفضلت فالإنسان الله سبحانه وتعالى قد سخر لنا جميع ما في الأرض.
1: جميل.
0: لذلك العلاقة بيننا وبين كل ما يحيط بنا في الأرض هي علاقة تسخير.
1: جميل.
0: الله قال وسخر لكم ما في الأرض وسخر وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل هذا تكريم للإنسان.
1: طيب. لأن لو انتقلنا إلى موضوع الذي أشرتم إليه وهو اعتراض الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء،
0: أيوة.
1: يعني ما الذي أعلم الملائكة أن هذا سيحصل؟ هناك يعني روايات أنه يوجد مخلوقات يعني من الإنسان قبل سيدنا آدم أم؟
0: نعم، يعني هذا السؤال يطرح كثيرا، لماذا قال الملائكة لله سبحانه وتعالى تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هل كان في الأرض من يعيش قبل آدم وذرية آدم ووقع منهم فساد وقتل وسفك للدماء ولذلك تخوف الملائكة من تكرار القصة؟ احتمال آخر أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة هو آدم وذريته وسوف يحدث بينهم من القتل وسفك الدماء وكذا وكذا وكذا، فلذلك بادر الملائكة طيب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وهذا الذي أرجحه، لأن ليست القصص القرآنية كلها قد رويت لنا كل القصة.
1: سبحان الله.
0: نعم، لا قصص الأنبياء رويت لنا كلها، ولا قصة الذين رويت لنا في القرآن الكريم ذكرت كاملة، يعني ذكرت زوايا من قصة مثلا موسى، لم يذكر لنا على سبيل المثال مثلا والد موسى أين هو في قصة موسى؟
1: صحيح.
0: أم يوسف أين هي في القصة؟
1: هنا في الآية الكريمة سيدي تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هل يوجد يعني الملائكة نوع من الغيرة أو نوع من يعني لماذا نحن لسنا الخلفاء في الأرض؟
0: الذي يظهر أيضا هو يعني
1: هم ذكروا مزية لأنفسهم.
0: صدقت. نعم.
1: نسبح بحمدك ونقدس لك.
0: نعم، لأن الله
1: يعني لماذا اخترت غيرنا ممكن؟
0: لا، الذي يظهر الله أعلم أن سؤالهم هذا لأن الله قد ذكر لهم أنه سيجعل في الأرض خليفة لعبادته بدليل أنه قال في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: جميل.
0: فكأنهم قالوا ما دام أنه أنت خلقتهم للعبادة وهم سيحدث منهم قتل وسفك للدماء فلماذا يعني تفعل ذلك ونحن نسبح لك ونقدس لك ونقوم بالعبادة؟
1: جميل.
0: أي نعم، قد يكون هذا والله أعلم الحكمة، ونحن نلتمس هذا يا دكتور حذيفة. عندما نلتمس مثل هذه المقاصد أو هذه الحكم في مثل هذه الآيات أو في هذه الأفعال الأفعال الله سبحانه وتعالى فإنما هو اجتهاد. اجتهاد، وأفعال الله سبحانه وتعالى الله أعلم يعني بحكمتها، وخاصة التي لم تذكر لنا علتها.
1: جميل.
0: لكن نتلمس.
1: سبحان
0: نتلمس.
1: الله. جميل، يعني سبحان الله، يعني بصراحة يعني هي. يعجبني بحضرتك أنك لا تجزم بالموضوع مع أن الأمر اجتهادي ومحتمل.
0: طبعا.
1: يعني بعض العلماء مع يعني يجزم ومع أنه أمر ظني.
0: صدقت.
1: يعني نعم. يوهم الناس أن هذا هو الرأي الأول والأخير ولا يوجد غيره.
0: لعل يكون دكتور حذيفة من فوائد أيضا هذا الحديث بيني وبينك الآن للإخوة المشاهدين، يعني هو أن الطالب العلم والباحث ينبغي أن يكون حذرا في بحثه وفي نقاشه للمسائل التي ليس فيها أدلة قطعية.
1: سبحان الله.
0: نعم. يعني مثلا في الحوار الذي دار بين الله وبين الملائكة نحن عرفنا طرفا منه،
1: نعم،
0: لكن غاب عنا جزء كبير منه.
1: صحيح.
0: الجزء الكبير الذي غاب عنا قد يكون فيه أجوبة لما نحن نسأل عنه.
1: صحيح.
0: لكنها لم تصل إلينا. أولا نحن لسنا ملزمين بالبحث عنها، ينبغي أن نتوقف، يعني ليس هناك إشكال أن تتوقف، لأن البعض يقول لماذا نتوقف، لماذا لا نعمل عقولنا في هذه القضايا الغيبية؟ ولذلك أنا أذكر لك قصة، الذين كتبوا في القصص القرآني جاء إلى بعض القصص فوجد أن فيها فراغات كثيرة. قصة أصحاب الكهف لا يوجد أسماء لهم، لا يوجد مكان، لا يوجد زمان، فماذا يصنع هو؟ يقول أن لا تكتمل القصة حتى أذكر أسماء أشخاص وأذكر زمان وأذكر مكان حتى تكتمل القصة، فيجتهد في غير موضع الاجتهاد. نحن نقول في قصص القرآن بالذات ليس هناك مجال للإضافة والحذف، نحن ملزمين بما ذكر فقط ونقتصر عليه.
1: جميل. نعم. اسمح لنا بفاصل قصير ثم نعود سيدي.
0: طيب.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا.
1: دكتورنا، اعترضت الملائكة على إنزال أو خلق سيدنا آدم وجعله خليفة في الأرض.
0: نعم.
1: ما هي الإيحاءات لهذا الاعتراض؟
0: الملائكة الكرام رضي الله عنهم ذكر الله سبحانه وتعالى صفاتهم في القرآن الكريم فقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فليس في الآية ما يدل على أن في تمرد أو اعتراض، وإنما هو إبداء رأي، إبداء رأي. والذي يظهر الله أعلم أنهم أبدوا هذا الرأي لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لهم أنه سوف يجعل في الأرض خليفة وهو آدم وذرية آدم، وأنه سوف يقع منهم القتل وسفك الدماء والظلم، وأنه خلق آدم لعبادته. فكأنهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نحن نعبدك ولا نعصيك، وهذه الغاية تتحقق بوجودنا، فلماذا يعني يخلق آدم وذريته وهم يقع منهم من الفساد والقتل ما يقع منهم كما أخبرتنا؟ هذا هو الذي رجحه كثير من المفسرين الذين يعني ناقشوا هذه الآية. بعضهم يتوسع في الافتراضات فيقول الملائكة عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إذن هم يعرفون أنه كان هناك مخلوقات قبل البشر في الأرض وأنه قد وقع منهم قتال وسفك دماء وظلم إلى آخره، ويقولون أنهم كان هناك من الجن من يسكن في الأرض ووقع منهم القتل وسفك الدماء، ولذلك قالت الملائكة ما قال. وعلى العموم هذه افتراض وهذه افتراض، ولا نستطيع أن نجزم لا بهذا ولا بهذا، وإنما يعني هي خاضعة على الاجتهاد هذه المسألة. يعني
1: من اللفتات بهذا الموضوع فضل الدكتور جيفري لانك ألف كتاب حتى الملائكة تسأل.
0: أحسنت.
1: فيعني استغرب كيف في الإنجيل أو في المسيحية أطفئ سراج عقلك واتبعني.
0: صدق.
1: أما هنا الملائكة في القرآن الكريم تناقش الله سبحانه وتعالى.
0: أحسنت. ولذلك يعني ما دام ذكرت الدكتور جيفري لانك بالمناسبة، يعني أنا أقول للإخوة المشاهدين ليت أنهم يقرؤون كتب جيفري لانك. له عدة كتب صدرت عن دار الفكر مترجمة. أولها حتى الملائكة تسأل، والذي جعله يؤلف هذا الكتاب هو هذا الحوار الذي دار بين الله وبين الملائكة في خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وفيه إشارة إلى هذا يعني هذه الحرية التي جعلها الله للملائكة يبدون رأيهم بين يديه سبحانه وتعالى، مع أنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل
1: سبحانه وتعالى،
0: لكن الله أراد أن يبين للملائكة حكمته من خلق آدم وأن يبين لهم فضل آدم. فيعني هذا الحوار يدلنا نحن ونحن بنو آدم على فضل أبينا آدم، أن الله قد دار بينه وبين الملائكة حوار قبل خلق آدم، ثم أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة أن في خلق آدم مصالح وحكم لا يتعلمها الملائكة، ثم أظهر لنا فضل آدم على الملائكة عندما سأل الملائكة عن أسماء المخلوقات أو يعني فنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذا جواب الملائكة. قال يا آدم نبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قالوا سبحانك، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الشاهد أن يعني هذا الموقف وهذا الذي الحوار الذي دار فيه إظهار لفضيلة آدم على الملائكة، وفيه إظهار لتكريمه سبحانه وتعالى له، فيه إظهار أيضا لفضل الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته بأنه يعني سمع من الملائكة رأيهم، أظهر لهم خطأ وجهة نظرهم عندما يعني سأل آدم فأجاب ونحو ذلك يعني. وهذه الآية في الحقيقة هي آية مفصلية في بداية سورة البقرة هي تجيب عن سؤال يا دكتور حذيفة هو بالنسبة لكثير غير المسلمين هو سؤال مشكل، وهو سؤال بدء الخلق كيف كان. لذلك اقرأ الآن في الموسوعات، الموسوعة السوفيتية، الموسوعات الغربية، تجد أن هناك سؤال لم يجب عنه وهو كيف خلق الإنسان، أصل خلق الإنسان. ثم يعني نظرية داروين التي يعني اشتهرت ولها حضور كبير ترى في الفكر الغربي، يعني البعض الآن يظن أن يقول نظرية داروين نظرية عفى عليها الزمن، في الحقيقة هي في الغرب لم يعفو عليها الزمن بعد، ولا زال لها حضور في الفكر الغربي، في النظريات الغربية، في الكثير من العلوم الطبيعية ما زالت نظرية داروين لها حضورها في تفسير النشوء، أصلاً نشأة الإنسان.
1: الله سبحانه تجددت، يعني أصبحت داروينية الجديدة ولها أنصارها من العلماء، حتى لعل يعني أغلب علماء الطبيعة يميلون نحوها. أحسنت. من الغربيين
0: بالضبط، مع أنها نظرية يعني نحن نرى ونعتقد أنها باطلة، لأنه يزعم فيها أن آدم أو بني آدم أو أن البشر هم تطور لمخلوقات سبقتهم منهم، يعني كالقرد ونحوه، في حين نحن نؤمن أن الله
1: للأمانة سيدي يعني هذه يعني خطأ شائع أن يقولون داروين يقول أصل الإنسان قرد، لا هو قال الإنسان والقرد يرجعان إلى أصل واحد. أحسنت. فهما تطور من أصل أحسنت. واحد
0: الفكرة يعني أنه يرى أن آدم هو تطور عن خلق سابق، ولكن نحن صحيح. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق آدم خلقا مستقلا، وخلقه سبحانه وتعالى بيده، وبين لنا حتى العناصر الأولية في خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كيف نفخ فيه الروح، وكيف خلقت حواء، وكيف تناسل بعد ذلك.
1: يعني ممكن سيدي أن نحتج بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن طول آدم عليه السلام كان 60 ذراعا.
0: جميل.
1: هي وبعدها تطور الخلق إلى أن أصبحنا بهذه الأحجام.
0: صدقت.
1: وفي قوله تعالى خلقكم أطوارا. صدقت. ممكن أن نقول أن الإنسان تطور خلقه أيضا.
0: نعم هو
1: بإشراف الله
0: سبحانه نعم وتعالى. التطور بهذا المفهوم صحيح 100%. التطور بهذا المفهوم صحيح 100%. أن آدم خلق يعني أطوار حتى في خلقه، يعني كيف خلق آدم؟ خلق آدم عليه الصلاة والسلام من التراب. الله أخذ من تراب الأرض من مواضع مختلفة، ثم يعني أصبح طينا. يعني لاحظ في وصفه لخلق آدم خلقكم من تراب، يعني آدم عليه الصلاة والسلام خلقه من طين لازب، والطين هو التراب الذي وضع عليه ماء وأصبح طينا لزجا من صلصال كالفخار، صح؟ ثم نفخ فيه من روحه وجعل له السمع والأبصار والأفئدة، ثم خلق منه وقال وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه هي، نحن نؤمن بأن يعني لدينا إيمان تام 100% أن الله خلق آدم بهذه الطريقة. عندما تأتي النظريات التي تزعم أنه كان تطور عن خلق سابق هذا غير صحيح. أما قوله وقد خلقكم أطوارا، يعني خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، كما قال مضغة وعلقة وجنين ثم يكبر ثم يولد ثم طفل، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ما ذكرته عن خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام أنه خلقه الله 60 ذراعا طوله. 60 ذراع كم تطلع؟ يعني تقريبا 30 متر طوله، إذا افترضنا أن المتر 3 أذرع مثلا، فإذا معناته أن يعني طوله تقريبا 30 متر. 30 متر وين الآن؟ ما في أحد طوله 30 متر. الآن أطول واحد تلقى مترين ونص، يعتبروه من أطول الشخصيات في العالم، ويدخل في موسوعة جينيس كأطول لاعب كرة سلة مثلا. لكن آدم عليه الصلاة والسلام هو أطول من ذلك بكثير. ثم كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يزل الخلق يتناقص بعد ذلك، حتى أصبحنا اليوم كما يعني 2 متر و70.
1: ممكن أتناقص أكثر بعد
0: الله زمان. أعلم. وفي ناس أقل من ذلك يعني.
1: نعم صحيح.
0: وفي حتى آسيا. ربما في يعني بعضهم هو يعني قصيري القامة في بعض المخلوق يعني البشر. الشاهد أن التطور بهذا المفهوم صحيح، لكن التطور بالمفهوم الدارويني المشهور عند الناس هو أنها يعني هو خلق آدم أنه كان عن تطور سابق، سواء كان عن حيوان معين أو حيوان وحيد الخلية. هذا مفهوم خاطئ 100% عندنا نحن المسلمين، وإنما الله سبحانه وتعالى كل هذه المخلوقات خلقها ابتداء. ولذلك في قصة نوح كما سيأتي معنا أنه قال وقل نحمل فيها من كل زوجين 2، ما يدل على أنه يعني كل زوج مختلف عن الثاني، فينبغي أن يبقى من الغنم ومن الإبل ومن الحيوانات وغيره. نعم
1: جميل. ربنا سبحانه وتعالى قال ثم أنشأناه خلقا آخر، وميز الله سبحانه وتعالى بني آدم أو الإنسان. بماذا تميز بني آدم؟
0: يعني كما ذكرت لك أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم مراحل خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كيف كان من التراب ثم من طين ثم من صلصال ثم نفخ فيه الروح. نفخة الروح دكتور حذيفة هي نقطة فارقة في خلق آدم عليه الصلاة والسلام. ثم نفخ فيه من روح، نفخ الروح جعل آدم آدم، وقبل ذلك هو كان طين وكان صلصال مثل أي طين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا إني لنبي وإن آدم لمنجدل في طينته، قبل أن يكون ينفخ فيه الروح، وأن الله قد كتب أنه سيكون من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر في الحديث. فالشاهد أن ثم قال ثم أنشأناه خلقا آخر بالروح، والروح هي التي أكسبت بني آدم هذه الآدمية، والروح سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يستطيع يعلم طبيعة هذه الروح التي فينا التي تجعلنا بهذه المثابة، والتي إذا نزعت وخرجت الروح أصبح يعني جثة هامدة. فيعني تطور خلق آدم بعد ذلك وتناسل، يعني خلق الله له حواء لتؤانسه، ثم أدخل الجنة ثم أخرج منها في القصة المعروفة في القرآن الكريم. وأول يعني قصة آدم في القرآن الكريم وردت في مواضع كثيرة، وردت في سورة البقرة، في سورة النساء، في سورة الأعراف، في سورة صاد، في كثير من السور لو جمعتها لوجدت أن فيها قصة آدم من قبل أن يخلق حتى تناسل، قصص أولاده بعد ذلك، قصص ليس في القرآن الكريم قصة وفاة آدم وكيف توفي، باعتبار أننا تحدثنا أن القصص القرآني لا يدخل في التفاصيل، وإنما يشير إلى المفاصل الرئيسية في القصص التي هي موضع العبرة وموضع. لذلك شوف القرآن الكريم مثلا تجد قصة آدم، خلقه، سجود الملائكة له، دخوله الجنة، خروجه من الجنة، ثم ذكر بعض القصص، مثلا ذكر قصص أبناء آدم الذين اقتتلوا في
1: قابيل وهابيل.
0: نعم، قابيل وهابيل عندما وقع بينهم النزاع فقتل، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، في القصة اللي في سورة المائدة.
1: مع الأسف فضيل الدكتور الوقت انتهى هذه الحلقة، وعندنا أيضا
0: لعلنا نكمل في الحلقة القادمة.
1: لا بأس، إن شاء الله سيدنا آدم أبونا يعني.
0: نعم، نحتاج تفصيل.
1: نعم، وفيه تفاصيل كثيرة، قضية السجود لسيدنا آدم، ما هو سببها، ورفض إبليس، لماذا رفضوا، تفاصيل أخرى نأخذها في حلقة قادمة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
1: جزاكم الله خير فضيل الدكتور. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة نستكمل فيها قصة سيدنا آدم، ثم نستعرض في حلقات أخرى بقية أنبياء الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: النفس البشرية مولعة بمعرفة التفاصيل، ولذلك جاء الله سبحانه وتعالى بتفاصيل خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام فبينها ووضحها لنا في القرآن الكريم، حتى يكون المسلم ويكون المؤمن على بينة من أصل خلقه. فإن الشبهات اليوم قد أثيرت حول أصل خلق آدم، وهل هناك من كان قبل آدم في هذه الأرض؟ والصحيح أنه آدم عليه الصلاة والسلام كان هو أبو البشر، قد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه خلقه من طين، وأنه خلقه بيديه سبحانه وتعالى، وفي قصة متكاملة مفصلة.

من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.

صادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك.

عذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: جسر القلوب.
2: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
3: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
2: يوم لا ظل إلا ظله.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب
3: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
2: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب.
3: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن من آثار نجاح العلاقة الزوجية واستقرارها حسن علاقة الزوجين بأهل كل منهما، إذ هي الظلال التي تعكس مدى أنسهما ببعضهما واحترام بعضهم بعضا. فأهل الزوجين يجب أن لا ينسى فضلهم في تأليف قلبيهما واجتماع أرواحهما في عقد الزواج، فلهم الفضل بعد الله تعالى في ذلك كله. من هنا كان على الزوجين لزاما بناء العلاقة بالأهل على الاحترام المتبادل والتقدير وحسن العشرة وطيب الكلام والبشاشة عند الاستقبال وحسن الضيافة وجميل الصلة ومشاركتهم في السراء والضراء. وإذا كان الله تعالى أوصى بإحسان الكلام للناس عامة، فالأقربون أولى بالمعروف، ولا ريب أن الكلمة الطيبة توصد منافذ التأويلات الشيطانية التي تعد مدخلا للإفساد بين القلوب. قال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقد فطر المرء على انتمائه لأهله عموما، فكيف بأمه وأبيه وأخته وأخيه وأرحامه وذويه؟ ولهذا فهو لا يرضى بأن ينال أحد منهم بانتقاص أو إساءة، بل الأمر أجل من هذا، فالإحسان دأب الكرماء والإكرام خلق الأصفياء. وإنه لما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم جويرة بنت الحارث رضي الله عنها، فتسامع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج بها، أرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم، وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أعتق في سببها 100 أهل بيت من بني المصطلق. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وهذه العلاقة الوطيدة يجب أن لا تؤثر على خصوصية حياة الزوجين، بل يجب أن تكون أسرار حياتهما الخاصة بعسرها ويسرها ووفاقها وخلافها لا تخرج عن أسوار منزلهما إلى أهلهما، لأن هذا من دعائم استقرار أسرتهما وسعادتها، وخصوصا فيما يتعلق بعلاقتهما الخاصة، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إفشاء سرها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من أشر الناس عند الله منزلة

حسن العشرة مع الأصهار، قال: استحباب حسن العشرة مع الأصهار، وأن الزوج يستحب له أن لا يذكر بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الأمر وإن وقع عفوا من الناس في المجالس، إلا أن العلماء لم يغفلوا عن التنبيه عليه والتذكير بتجنبه، وهذا من كمال أدبيات الشريعة وفضائلها. ولا يجوز بحال أن يذكر الزوجان أهل كل منهما بالنقيصة أو التعيير، ولو لم يقع في قلبه حبهم أو الألفة بهم، لأن هذا فيه إثم الغيبة والسخرية، كما أنه يؤذي الطرف الآخر ويزعجه ويكدر عليه خاطره. فطبيعة الإنسان أنه يتأذى بأذية من يحب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فاطمة رضي الله عنها: إنما فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها. رواه الترمذي وصححه الألباني. أيها الأفاضل والفاضلات، وليس أهل الزوجين محط استماع لمجريات الأحداث اليومية لأسرتهما، ولا محل الشكوى والتذمر مما يجري عليهما من الأقدار والظروف القاهرة كضعف المعيشة أو قلة ذات اليد. ولهذا لم يستحسن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام من زوجة ابنه الأولى شكواها إليه حينما سألها عن عيشهم وهيئتهم، فأجابت بقولها: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه. بينما استحسن جواب زوجة ابنه الأخرى حينما أجابت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله وقالت بأن طعامهم اللحم وشرابهم الماء، فدعا لهم فقال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. رواه البخاري. ولهذا يحسن بالزوجين أن يثني على بعضهما أمام أهل كل منهما، فهذا الثناء له مذاق خاص وذكرى عبقة بينهما. أيها الكرام والكريمات، وتبرز علاقة أهل الزوجين بمساندتهما في حال الحاجة إلى ذلك بكل أنواع المساندة المتاحة، ومن ذلك وقوفهما معهما عند وقوع الشقاق بينهما عند حاجتهما إلى التوفيق بينهما. فعلى كل واحد منهما أن يبعث مصلحا يشارك في الصلح بينهما بالحكمة والروية والرأي الرشيد الذي يؤلف بين القلوب ويجمع بين النفوس دون إثارة الشكوك أو تعميق الخلافات. قال سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وكلما تسابق الزوجان في إكرام أهل كل منهما وإهدائهما بما يقدران عليه من دون تكلف أو الإحسان والبر بوالديهما، وخصوصا عند الكبر، فإن ذاكرة حياتهما الزوجية تمتلئ بالمواقف النبيلة التي تعزز من علاقتهما وتقوي الصلة بينهما، وهذا بدوره ينشئ لنا جيلا يتربى على الفضائل والشمائل الحميدة. ويتأكد الإكرام لأهل الزوجين حينما يكونون من الأقارب والأرحام، وما أجمل أن يسير الزوجان في زيارة أهل كل منهما على قاعدة الزيارة المعروفة: زر غبا تزدد حبا، إذ إن إكثار الزيارة قد يكون إثقالا على أحد الطرفين لأي ظرف، وقد يتسبب في نشوب بعض الخلافات، فالزيارة بين الفينة والأخرى أبقى للود والاحترام. وجدير أيها الأحبة بالزوجين أن يتجنبا مع أهلهما كل حديث يثير المشكلات، بل مثل ذلك يطوى عسى بعد السنوات أن ينسى. ولو حصل ما يحصل عادة من الخلافات العائلية فلا يجوز حينها قطع الصلة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وفي حال نشوب أي خلاف بين أحد الزوجين مع أهل الطرف الآخر، فإن على الزوجين أن يجنب استقرار حياتهما الزوجية خطر التفكك، فلا يجوز أن يربط هذا بذاك حتى لا تنهار أسرتهما بسبب جريرة غيرهما.
وعلى الزوجين ألا يستمع إلى أي تحريض من أهلهما تجاه أحدهما من شأنه أن يفسد الود بينهما، فهذا من التخبيب المحرم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا

0: أن خبب امرأة على زوجها، رواه أبو داود وصححه الألباني. كما أن على الزوج أن يتعامل بكل حكمة مع الغيرة الطبيعية التي فطرت عليها المرأة من أي امرأة أخرى، فيسدد ويقارب. والنية الطيبة سيدة الموقف، والخلق النبيل من شأنه أن يقوي الوشائج ويعين على ألفة القلوب. والله تعالى بيده جمع الشمل وتأليف القلوب، والله تعالى بيده جمع الشمل. قال سبحانه: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أسأل الله تعالى أن يؤلف على الخير قلوبنا، وأن يجمع على الخير شملنا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جسر القلوب، جسر القلوب، برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب، جسر القلوب، جسر القلوب. إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
3: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: الأمثال، الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية،
3: ومسالك الهداية، ومسالك الهداية.
1: الأمثال
4: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار، وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله ذي الآلاء العظام والمنن الجسام، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث بالحق المبين، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. ولا زال الموضوع عن وصف أعمال الكفار. تقدم في الحلقة السابقة الحديث عن وصف أعمال الكفار في سورة إبراهيم، وفي هذه الحلقة بيان ثان عن وصف أعمال الكفار في سورة آل عمران. جاء ذلك في قوله تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وقبل هذه الآية أخبر الله تعالى أن الكافرين لن ينفعهم مال ولا ولد من الله شيئا، فقال سبحانه: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد هذه الآية الكريمة ضرب الله مثلا لحال أعمالهم ليكشف عن حقيقة ما أنفقه هؤلاء بصورة محسوسة واضحة، فقال سبحانه: مثل ما ينفقون. فهذا مثل ضربه الله تعالى لمن أنفق ماله في غير طاعة الله ومرضاته، فشبه سبحانه ما ينفقه هؤلاء الكفار من أموالهم التي يصدون بها عن سبيل الله ويستعينون بها على إطفاء نور الله، شبهها سبحانه بالزرع الذي زرعه صاحبه يرجو نفعه وخيره، فلما أينع وحان وحصاده إذ أصابته ريح شديدة البرد محرقة فأهلكت زرعه ولم يحصل له إلا التعب والعناء وزيادة الأسف. فكذلك حال هؤلاء الكفار الذين قال الله فيهم: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، لأن كفرهم هو الذي تسبب في بطلان أعمالهم وعدم انتفاعهم بها، وذلك لأن صحة نفقة الأموال عند الله لا تكون إلا بالإيمان والإخلاص لله تعالى، وهؤلاء لم يحققوا ما أنفقوا بالإيمان الخالص لله، مع أنها أعمال بر وخير، لكنهم ظلموا أنفسهم بالكفر فوضعوها على غير أساس تقوم عليه. قال ابن عطية في المحرر الوجيز: والصر البرد الشديد المحرق لكل ما يهب عليه، وهو معروف. قال ابن عباس وجمهور المفسرين: الصر البرد، وتسميه العرب الضريب. وذهب الزجاج وغيره إلى أن اللفظة من التصويت من قولهم: صر الشيء، ومنه الريح الصرصر. قال الزجاج: فالصر صوت النار التي في الريح، انتهى كلامه. وقال الطبري: وخرج المثل للنفقة، والمراد بالمثل صنع الله بالنفقة، يبين ذلك قوله تعالى: كمثل ريح فيها صر. فتأويل الكلام مثل إبطال الله أجر ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، وإنما جاز ترك ذكر إبطال الله أجر ذلك لدلالة آخر الكلام عليه، وهو قوله تعالى: كمثل ريح فيها صر، ولمعرفة السامع ذلك معناه، انتهى كلامه. فيكون من التشبيه المركب، وهو ما حصلت فيه المشابهة بين ما هو المقصود من الجملتين، وإن لم تحصل المشابهة بين أجزائهما، والمقصود تشبيه الحال بالحال. ويجوز أن يراد مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح، أو مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح، فتحصل المشابهة، وهذا في غاية البيان وغاية البلاغة والإيجاز. ومثل ذلك في قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ثم قال الله تعالى عنهم أيضا: أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. الحرث شامل للزرع والثمار، لأن الجميع مما يصدر عن إثارة الأرض وهو حقيقة الحرث. وفي هذا تنبيه على أن سبب إصابة الريح لحرثهم هو ظلمهم، فهو الذي سلط عليهم الريح المذكورة حتى أهلكت زرعهم وأيبسته، فظلمهم هو الريح التي أهلكت أعمالهم ونفقاتهم وأتلفتها. وظلم النفس في الآية كما قال المفسرون أنه ظلم بمعاصي الله، فعلى هذا وقع التشبيه بحرث من هذه صفته، فاستحق العقوبة من الله تعالى. وخص ظلمهم لأنفسهم بالذكر في قوله تعالى: ظلموا أنفسهم، لأن الحرق فيما جرى هذا المجرى أقوى وأشد تمكنا، لأنهم لم يحفظوا حرثهم بالوسائل التي تمنع من وصول الريح الباردة إليه. والضمير في قوله تعالى: وما ظلمهم، عائد على الكفار الذين تقدم ضميرهم في قوله ينفقون، وليس هو للقوم ذوي الحرث، لأنهم لم يذكروا، ليعود عليهم وليبين ظلمهم. والله تعالى لم يظلمهم حين جعل ثواب نفقاتهم باطلا، بل هم الذين تسببوا في بطلانها، إذ لم يؤمنوا بالله ولم يخلصوا دينهم لله. فالكافر هو الظالم لنفسه بمخالفته ما كلف به ومخالفته لأمر الله ونهيه، فكان جزاؤهم أن بطلت أعمالهم ولم يستفيدوا منها شيئا. وهذا المثل البليغ يدل على بطلان أعمال الكفار وخيبة آمالهم وتحذير هذه الأمة مما فعلوه. وفي هذا المثل أيضا الحث على مجاهدة النفس في التوحيد وإخلاص العبادة لله وإصلاح العمل والصدق مع الله تعالى، ليحصل لفاعله الأجر والثواب من الله. فاللهم ارزقنا الصدق في الأقوال والإخلاص في الأعمال، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإياكم على دينه حتى نلقاه، وأن ينصر جنودنا ويدفع عنا شر أعدائنا، ويديم على بلادنا أمنها واستقرارها. هذا ما تيسر ذكره وإراده، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد. الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
0: ومسالك الهداية. ومسالك الهداية.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: الأدعية النبوية. لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
2: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أخرجه مسلم في صحيحه.
1: الأدعية النبوية.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، فوعكت فتمزق شعري، فوفى جميمة فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. رواه البخاري. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قيل: فأيهم كانت أول؟ قال: العسيرة أو العشير. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره. رواه البخاري. وعن رفاعة بن رافع الزرقي، وكان ممن شهد بدرا، قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
2: من درر الإمام ابن القيم.
3: قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن حقيقة التوبة: فحقيقة التوبة الندم على ما سلف منه في الماضي، والإقلاع عنه في الحال والعزم على ألا يعاوده في المستقبل، والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة، فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم، فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها، وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة. ولما كان متوقفا على تلك الثلاثة جعلت شرائط له. فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات، منها أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة، ومنها أنه لا يزال الخوف مصاحبا له لا يأمن طرفة عين، فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فهناك يزول الخوف. ومنها انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا، وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها، وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، قال: تقطعها بالتوبة.
2: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: الشيخ محمد.
3: نعم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. هذا السائل أبو عبد الله ألف ألف المنطقة الشرقية يقول: رجل يريد أن يتخلص من حقوق العباد سواء كانت مالية أو غير مالية، ولم يستطع الوفاء بذلك، فماذا يلزمه؟ مأجورين وجزاكم الله خيرا.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا أدري ما معنى قوله يريد أن يتخلص ولكن لم يتمكن، لأنه ما من شيء إلا ويمكن بإذن الله عز وجل. فنقول له: إذا كنت تعلم من وقع الظلم منك عليه فلا بد أن تزيد الظلم باستحلاله أو رده على مظلمته بأن تبحث عن بحثا دقيقا حتى تصل إليه. فإن أيست من معرفته فلتصدق عنه إن كان الحق ماليا، مثل أن تكون قد سرقت منه 100 ريال مثلا وعجزت عن الحصول على الرجل، فتصدق بها عنه، والله سبحانه وتعالى يعلم مع التوبة والاستغفار إلى الله تعالى. وأما إذا كان الحق غير مالي كشتم وسب وقذف وما أشبه ذلك فأكثر من الاستغفار له، فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. وهذا فيما إذا تعذر استحلاله، أما إذا أمكن استحلاله فلا بد من.
2: بارك الله فيكم. من الجزائر وصلتنا رسالة الأخ أسعد يحيى أسعد، يقول: ما هي العبودية الحقيقية لله عز وجل؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة.
3: العبودية الحقيقية لله تعالى أن تقوم بطاعة الله بقدر ما تستطيع، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وأن تجتنب ما حرم الله عليك من الشرك وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام والإساءة إلى الخلق والكذب والغش وغير ذلك مما حرم الله عليه. فحقيقة العبادة فعل وترك، فعل للمأمور وترك للمحظور أي للمنهي، يعني مع الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم، ولقول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
2: بارك الله فيكم. السائل أخوكم في الله سين ميم عين يقول: لي أخت مخطوبة، فهل أدفع زكاة مالي في تجهيزها للزواج؟ لأنني المكلف بالجهاز حيث والدي متوفى ولم يترك شيء لتجهيزها، هل أدفع زكاة مالي جزء من المبلغ المراد للجهاز؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
3: لا يحل لك أن تدفع زكاتك في تجهيز أختك، لأن تجهيزها يكون من محيها، فهي غنية به عن زكاتك. والزكاة كما يعلم قارئ القرآن العارف بمعناه إنما تكون للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. لكن لا حرج عليك إذا لم يكن لديها مال أن تقرضها حتى تقبض مهرها من زوجها.
2: بارك الله فيكم. هذه سائلة من وهران الجزائر تقول في هذا السؤال: والدي يمنعني من صلاة الجمعة في المسجد ومن صلاة التراويح وكذلك بالنسبة لصلاة العيدين، فهل أطيعه في ذلك وهل يجوز لي ذلك شرعا، علما بأن الحجة لدى والدي هي كالتالي: يخشى تقول
3: الحجة عند والدي،
2: نعم، تقول هي الاختلاط أولا، وثانيا بأن صلاة المرأة في بيتها أحسن وأحسن لها من صلاتها في المسجد، فأرجو منكم الإفادة.
3: الإفادة التي ترجوها مني أن أنصحها بأن تبقى في بيتها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بيوتهن خير لهن. ولأبيها أن يمنعها من الخروج إلى المسجد إذا كان في ذلك فتنة، لأن هذا من مصلحتها. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء عن منع النساء إنما هو في حال الأمن وعدم الفتنة، وأما في حال الفتنة والخوف على المرأة فلوليها من أب أو غيره أن يمنعها لما في خروجها من الشر والفساد عليها وعلى غيرها.
2: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، عنوان برنامجنا، شكرا لفضيلة الشيخ وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: بيت النبوة.

0: أيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، فحياكم الله مستمعي الأفاضل في تذاكر يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به، وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم يرويه ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس أراد أن يبات عند خالته ميمونة، يحب أن يتعلم من بيت النبوة ومن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يطبق، فبات عند خالته ميمونة رضي الله عنها. فعندما بات هو قال لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء وقت النوم فناموا، وكان صغيرا، فيقول حتى نمنا جميعا، حتى إذا انتصف الليل، نصف الليل، بعد نصف الليل، يعني لا يعلم، لكنه في هذا الوقت يقول إذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يستيقظ، فيمسح الرسول صلى الله عليه وسلم النوم عن وجهه، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم. قرأ العشر الآيات الأخيرة ثم ختم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ قربة معلقة فتوضأ منها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قام يصلي. ابن عباس رضي الله عنه وهو صغير أيضا نظر فقام ففعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء ووقف بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس ابن عباس، ثم أخذ بإذنه فجعل يفتلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم أوتر. مجموع هذه الركعات 12 ركعة، ثم أوتر صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وهذا الموقف عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بيته، ويعلمنا عدة أشياء. أولا، حكمة هذا الحديث وحكمة النقل أننا نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، أننا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، وهو الذي غفر من ذنبه ما تقدم وما تأخر. حتى عندما يذكر له هذا الشيء فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أكون عبدا شكورا، يعني يريد أن يكون عبدا شكورا وهو الذي غفر له كل شيء، فهذا من شكر الله سبحانه وتعالى. قيام الليل من السنن التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي حري بنا جميعا أن نسعى لأن نختدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. نحن في رمضان، وهي فرصة كبيرة أننا نؤكد على أنفسنا ونعزز طاقاتنا ونشحذ هممنا في أن نقوم قيام الليل، لا سيما أن الوقت الغالب أنه يسهر في الليل. فجميل أن يكون الإنسان لديها الرغبة، ويكون لديه من القوة الإيمانية التي تجعله يقرأ قرآن ويقوم الليل. أيضا من الأشياء التي تحفزنا ونحن في رمضان أنه إذا الله كتب لنا الحياة ستأتي العشر الأواخر. هذه العشر الأواخر يا أحبتي نقوم فيها، والكثير يقومون هذه العشر. فالذي يعني علينا أننا نحاول ونقوي أنفسنا أننا نستمر على ذلك ما بعد رمضان، لأن هذه فرصة. والإنسان في قيام الليل من جربه ومن عاشه حقيقةً

الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحب أن كما أن يقدر الإنسان زوجته يقدر أقرب الناس لها الذين يزورونه في بيت صغيرا أو كبيرا، فهذا يعني جاء يزوره وبات معه ثم رآه يريد أن يفعل مثل ما يفعل فعلمه. من المواقف أيضا التي نتعلمها وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع عندما مسك براس ابن عباس رضي الله عنهما وقام يفتل أذنيه، العلماء قالوا فيها عدة يعني أقوال لكن كلها أقوال يعني جميلة. هناك من رأى أن السبب هو يعني لكي يذهب النوم عنه، فالإنسان إذا يعني حرك إذنه كذا إشارة إلى الاستيقاظ وأن يكون مستيقظا. ومن ما قاله بعض الشراح أنه ملاطفة ومداعبة وإظهار محبة وإظهار يعني أنك قريب مني، مما قاله البعض أنه يعني فيه نوع حنان من الكبير للصغير. أيضا قال البعض أنه ممكن أن يكون أراد أن يعلمه مثلا موقفه في الصلاة، وكلها محتملة، ولكن الأهم هو أن الكبير دائما يحن على من هو أصغر منه، خاصة في مقام التعليم، وخاصة إذا أراد فيها الرغبة أن يتعلم فهو يقرب منه أكثر ويحاول أن يظهر له هذه المحبة. أيضا نعلم أبناءنا، نعلم الصغار السن هذه الهمة، هذا الطموح. كيف يعني من كان لم يصل لمرحلة الكبر البالغ يعني لكنه ما زال في حتى لو كان في ريعان الشباب، نقول المحافظة على السنن، المحافظة على أداء السنن، وكان من أهمها هي سنة قيام الليل. حرص ابن عباس رضي الله عنهما أولا معرفة عدد ركعات، معرفة الصلاة، استماعه لقراءة القرآن كاملة بكل تركيز، العشر الآيات الأخيرة، النقل، نقل شيئا دقيقا، قام صلى الله عليه وسلم منتصف الليل أو بعده قليلا أو حينه، شافه عندما قام يمسح النوم عن وجهه، هذه كلها مما تؤكد على نبوغه، تؤكد على أنه لديه الطموح الكبير للتعلم، وهو قدوة للكبار وقدوة أيضا للصغار في هذا السن. أيضا من المواقف التي نتعلمها أن الإنسان بيته يكون فيه من أداء العبادات، ووقته يكون مليء بالعبادة، فعندما نام واستيقظ من أجل العبادة وأداءها يعني باليسير، الوضوء بجواره وصلى في غرفته، ما تكلف كثيرا ولا كان يعني هناك شيء زائد عن حاجة الإنسان مما قد يكلفه، لا، وضوء يسير ثم صلاة مباشرة والتعلق برب العالمين في القرآن. أيضا البيوت يقرأ فيها القرآن، يسمع فيها التلاوات، أيضا الصلاة تعمر فيها البيوت. هذه المواقف كلها رحمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كانت صلاة وإن كان رحمة بالصغير أو يعني محبة في زوجته، كلها من داخل بيت النبوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نقتدي بهذه المواقف من الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت

0: عم النور إلى جميع البقاع.
1: محمد رسول الله.
2: بيت النبوة.
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم، هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: محاسن الإسلام.
2: الدين عند الله هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم أيها الكرام في بدايتها، وتقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله. دكتور، في حلقاتنا نبين محاسن الإسلام التي جاءت من خلال الأوامر، من خلال النواهي، من خلال التشريعات لديننا الإسلامي، كله محاسن من خلال ما اشتمل عليه مثل ما ذكرنا من الأوامر والنواهي التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وجاءت عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الحلقات دكتور، أو في هذه الحلقة، سنتحدث عن محاسن الإسلام في البيع. سنتحدث تحديدا عن رفع الغرر والجهالة، سنتحدث عن هذا الأمر، سنتحدث عن هذه الأوامر، عن هذه النواهي التي جاءت في البيوع، سنفصلها ونبين معانيها. لكن في هذه الحلقة دكتور تحديدا سنتحدث عن رفع الجهالة والغرر. كيف جاءت الشريعة الإسلامية برفع الجهالة والغرر من خلال الأوامر والنواهي في البيوع؟ لكن قبل ذلك نريد أن نعرف الجهالة ونعرف الغرر، وكيف جاءت الشريعة برفعهما.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محاسن الإسلام في الحقيقة عظيمة وهي كثيرة، وما من حكم من أحكام الإسلام إلا ويشتمل على محاسن. ولأننا نستعرض المحاسن لا نستعرض الأحكام بشكل دقيق ومفصل، ولا نستعرض الأقوال المذاهب في المسائل، وإنما نحاول أن نبرز المحاسن التي جاء بها الإسلام من خلال بعض الأقوال، ومن خلال أيضا روح الإسلام ومقاصده في الأبواب الفقهية التي صنفها الفقهاء حسب الموضوعات. يعني نحن بدأنا مع فضيلتك يعني في الكلام عن محاسن الإسلام في البيوع، حاولنا أن نستخلص بعض المحاسن في البيوع، وتكلمنا في حلقة سابقة عن يعني شيء من محاسن الإسلام، تكلمنا عن مقصد الإسلام في دفع الضرر في المعاملات المالية، والحمد لله كانت حلقة موفقة وقد أدرتها بجدارة وكفاءة يعني مشهودة لك أيها المذيع القدير. المعلم الثاني من محاسن الإسلام في البيوع رفع الجهالة والغرر. ورفع الجهالة والغرر تكاد تكون في كل المعاملات التي تجري بين الناس، وخاصة فيما يتعلق بالمال. يعني الغرر ممنوع في النكاح، ممنوع في كثير من المعاملات، لكن في المعاملات المالية تظهر هذه السمة التي جاء الإسلام بها ورفع هذه الجهالة وذلك الغرر حتى لا يقع الإنسان في الضرر. ما هي متفرعة عن دفع الضرر. رفع الإسلام الجهالة والغرر حتى يدفع عن الإنسان الضرر، وقد تقرر في الشريعة الإسلامية أنها جاءت لجلب المصلحة أو تكميلها ودفع المفسدة أو تقليلها. وما رفع الجهالة والغرر في البيوع إلا من أثر ذلك الجلب ومن أثر ذلك الدفع. الجهالة عندما يعرفها العلماء والغرر أيضا. بعضهم يعرفون الجهالة بما يعرفون به الغرر ويجعلون ذلك من عطف يعني المترادفات، وبعضهم يقول لا، هناك فرق بين الجهالة، فيقولون الجهالة أن يفعل الإنسان شيئا بغير علم، يعني وفي الاصطلاح يعني أن يجهل ما الشيء الذي يشتريه، ما الشيء الذي يتعامل فيه. وأما الغرر يعني فهو نوع من التغرير الذي يضلل به البائع أو يضلل به أحيانا المشتري، يضلل صاحب السلعة، يكون خبيرا في السلعة فيغره ويعني يمنعه من أن يأخذ حقه. بعض العلماء عرف الغرر بما يشمل الجهالة أيضا، فقال الغرر بيع ما لا يعلم وجوده أو عدمه، أو بيع ما لا تعلم قلته أو كثرته، أو بيع ما لا يقدر على تسليمه. هذه صور تشمل الغرر وتشمل الجهالة. أنا الآن عندما لا أعلم الوجود أو العدم هذه جهالة، وعندما تقنعني وتبيع لي ما لا أعلم وجوده ولا عدمه فقد أدخلتني في الغرر. وكذلك ما لا أعلم قلته ولا كثرته، يعني شيء هكذا يقول لك يعني بالبركة. إذا تعرف الناس في بيع بعض البيوع التي يسمونها بيع الجزاف، وتعرف الناس وعندهم من الخبرة ما يخرصون به الأشياء، بمعنى يعرفون كميتها ولو على سبيل التقدير، فهذه تغتفر. لكن أن يكون هناك شيء لا أعلم هل هو قليل أو كثير، يعني شيء مرمي هناك لا أعلم يعني مقداره،
2: ما تعرف كم عدده مثلا،
3: ولا كم عدده ولا تقريبا حتى على وجه التقريب، هذا لا يجوز، وهو مما رفعه الإسلام ومنعه، منع الطرفين أن يقعا فيه، وهذا من رفع الجهالة والغرر في المعاملات المالية. تفضل
2: دكتور. يعني أثناء حديثك دفعني سؤال يعني مهم، هل حفظت الشريعة الإسلامية فقط حق المشتري، لم تحفظ حق البائع؟ كيف يكون الغرر مثلا في حق البائع؟
3: البائع أحيانا الإسلام حفظ حقه، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. والنهي هنا يعني أنت سقتنا إلى مثل هذا الأمر الذي هو يترتب عليه حفظ حق البائع وحفظ حق المجتمع. عندما نهى الإسلام أن يبيع حاضر لباد، الحاضر يعرف الأسعار، والبادي يعني صاحب البادي الذي يأتي من خارج المدينة لا يعرف الأسعار، فربما خدعه وأخذ منه بغير السعر الذي ينبغي أن يبيع به. هذا جانب ملمح من الملامح التي نهى الإسلام أن يبيع حاضر لباد. كذلك تلقي الركبان، يعني يذهبون إليهم، يخرجون إليهم إلى مكان لا يعرفون ما الأسعار وما السوق وما العرض وما الطلب، فيكون هنا يعني الإسلام هنا حمى حق البائع، وفي الوقت نفسه هو يحمي حق المشتري،
2: المشتري الآخر،
3: المشتري الذي في المدينة. البادي يأتي يبيع سلعته ويريد أن يعود إلى باديته ليقطف مرة أخرى، ثم يأتي في اليوم الثاني أو في الأسبوع الثاني، فعندما يشتري منه الحاضر وعنده المخازن وعنده الاستقرار وعنده، سيبيع للناس بسعر أغلى. فالإسلام يعني يحفظ حق البائع من هذه الناحية. أيضا الصحابي الذي كان يخدع في البيوع كثيرا قال إذا بايعت فقل لا خلابة، والمبايعة هنا تشمل البيع والشراء، إذا بايعت فقل لا خلابة يعني لا خديعة، يعني سواء يبيع أو يشتري. ونحن نرى في السوق أحيانا المشتري هو الذي يضحك على البائع،
2: يكون خبير في السلعة،
3: يكون خبير في السلعة وخبير في مزاياها، ومع ذلك يدلس عليه ويعني
2: يزهده
3: فيها ثم يأخذها. هذه كلها الإسلام يحمي، والإسلام كما أنه الإسلام جاء لدفع الضرر عن كل الناس وجلب المصلحة لكل الناس، والبائع والمشتري من الناس، ولذلك الإسلام لا يقبل على البائع أن يضار ولا يقبل على المشتري أن يضار. فهذه من أعظم المحاسن في الإسلام، أن الإسلام رفع الجهالة والغرر، بمعنى منعها، ليس رفع الجهالة والغرر بمعنى أنها لا تقع، ولكن منع أن يبيع الإنسان بيعا فيه جهالة أو غرر، ولذلك يبطل البيوع التي يقع فيها الجهالة والغرر، وجعل الخيارات لدفع مثل هذا الأمر، خيار الغبن، خيار العيب، لأنه الغبن أحيانا يحصل من الجهالة والغرر،
2: والغبن أيضا دكتور
3: يحصل بسبب الجهالة والغرر،
2: ويحصل للبائع ويحصل للمشتري،
3: ولذلك الإسلام جعل مثل هذه الخيارات أيضا لرفع هذه الجهالة ولرفع هذا الغرر، حتى لا يقع الناس فيه وحينها يؤدي إلى ضرر عظيم بالمجتمع وبالناس.
2: يبدو دكتور يعني من من من خلال يعني ما يعني جاء في ذهني الآن أن الشريعة الإسلامية وضعت خطوطا عريضة تمنع مثل هذه الأمور وتمنع مثل هذه الصور التي ذكرتها، وسنذكرها إن شاء الله بعد قليل من من من صور الجهالة والغرر. تضع الشريعة خطوطا حمراء تمنع، يعني خطوطا عريضة تمنع البيع بصفات معينة وبطرق معينة خشية ضياع حق البائع أو ضياع حق المشتري.
3: هذا يأتي من مبدأ الإسلام في تحريم الأموال على بعض على المسلمين بعضهم على بعض. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الجهالة والغرر تؤدي إلى أن يأكل أحد الطرفين على الآخر ماله، واستباحة المال من أعظم الأمور. لو قرأت في الشريعة الإسلامية ستجد أن المال واستباحته بغير حق من أعظم الأمور التي وردت فيها تشديدات، ورد فيها وعيد شديد. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ولذلك يعني موضوع المال موضوع خطير، وفيه يتشاح الناس، وفيه تقطع الرحم، وأكثر المشاكل الآن لو ذهبت إلى المحاكم وذهبت إلى
2: تكاد تكون مالية،
3: وحتى تكاد تكون مالية، وحتى لو ذهبت إلى المشاكل التي لم تذهب إلى المحاكم ستجد أن كثيرا من الضغائن والبغضاء والأحقاد التي بين الناس، يقول: أكل علي كذا، أخذ مالي، احتال علي، ضحك علي في المعاملة الفلانية، فتجد أحقادا عظيمة سببها المال.
2: لذلك دكتور يعني تصحح لي، الشريعة الإسلامية استفاضت وفصلت كثيرا في قضايا المال، في قضايا البيع، في قضايا الشراء، في قضايا الدين، في قضايا الميراث، فجاء التفصيل بشكل واسع في الشريعة الإسلامية فيما يعني القضايا المالية،
3: لأن المال مما يتشح فيه الناس. يعني الناس قد يتغافرون في أمور كثيرة، قد يتغافرون في أمور كثيرة إلا في المال. ولذلك حتى لا يمنع أن نخرج قليلا عن السياق الآن في الميراث. الله تبارك وتعالى أوكل تفاصيل الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فصل يعني عدد الصلوات وكيفيتها وفرائضها وسننها، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. في القرآن الكريم ورد: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ورد أيضا مدح من يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة فقط. لكن أنت يعني كم عدد الصلوات، ما أسماء الصلوات، أوقاتها، فرائضها، سننها، عدد ركعات، هذه كلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن هذه عبادات لا تشح فيها الناس، يعني ما يحصل بينهم
2: في علاقة الإنسان مع ربه،
3: في علاقة الإنسان مع ربه، فأوكلها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك في الزكاة، كذلك والزكاة حق، لأنه الآن ليس هناك يعني الآن تعلق بأمر ديني على الغني، لابد أن يخرجها، لابد أن يخرجها. وإذا غالط نفسه في عبادة كالصلاة تماما، يعني إذا كان يريد أن يغالط في الزكاة فهو مغالط في الصلاة. والله تعالى قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قرن بينهما. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصل في الصيام وفصل في الحج. لكن عندما جاء المال قال الله: لا، هذا الباب يتشاح فيه الناس، وقد يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يقف موقف الاتهام، لكن الناس هكذا
2: لكن
3: سيقولون.
2: هذه طبيعة البشر،
3: طبيعة البشر أن يقول لك حاب أقاربه، حاب
2: مثل ما يحصل في قضية الغنائم مثلا،
3: بل حصل قال: والله إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله.
2: فغضب النبي
3: صلى الله عليه وسلم، قال: من يعدل إذا لم أعدل؟ ثم قال: رحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فأمور الأموال يعني انظر، حتى الأنصار الذين يعني فدوه بأنفسهم وأموالهم، وقال الله تبارك وتعالى عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
2: وقع منهم
3: وجدوا في أنفسهم على لعاعة من الدنيا، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أقاربه ووجد من يتعلق به أنه نسيهم، وأن فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في حديث طويل لا يتسع المقام لذكره، قال: لو شئتم لقلتم، جئتنا يعني فقيرا فأغنيناك، وجئتنا يعني إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بين أمرين، يعني الناس يذهبون بلعاعة الدنيا وأنتم تذهبون برسول الله. الناس شعار والأنصار دثار، الحديث طويل
2: الشاهد أن الناس يعني يتشحون في قضية
3: لا بسبب المال وجدوا، مع أنهم مؤمنون وواثقون من عدالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يدخل الشك إلى قلوبهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل، ومع ذلك وقع في نفوسهم حتى وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى ذكرهم، وحتى بين لهم مزاياهم وما هم عليه، فرضيت نفوسهم وأقبلوا على رسول الله. بمعنى أن المال مهما كان يؤثر في النفوس، وله بريقه وله فتنته وله يعني ما يؤدي إلى تغير القلوب بسبب الأموال.
2: دكتور، بعد الفاصل إن شاء الله سنتحدث حول صور الغرر والجهالة التي حرمتها الشريعة الإسلامية، ونتناول بعضها في هذه الحلقة بعد أن تحدثنا كمقدمة كيف حفظت الشريعة حق المشتري وحق البائع، ومنعت مثل هذه الصور ورفعت الغرر ورفعت الجهالة عن المشتري وعن البائع. مستمعينا الكرام، فاصل قصير، بعده بمشيئة الله تعالى نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. عودة الترحيب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور مجددا.
3: الله يحييك ومرحبا بك أخي الشيخ وائل.
2: دكتور، نتحدث عن رفع الغرر والجهالة في المعاملات المالية، وهو من محاسن الإسلام الكبرى التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها وجاءت بها الأوامر والنواهي لكي تستقر حياة الإنسان ويستقر معه. تحدثنا عن الغرر والجهالة ومعنيهما عن في الشريعة الإسلامية، نريد أن نتحدث عن صور الغرر والجهالة في البيع والشراء.
3: اشتمل البيع والشراء على عدد كبير من الصور، الحقيقة يمكن أن نضبطها بضابط ثم نذكر صورا.
2: جميل.
3: ما لا يعلم، يعني قلنا ما لا يعلم وجوده من عدمه فهذا فيه جهالة وغرر، ما لا تعلم قلته من كثرته فهذا فيه جهالة وغرر، ما لا يقدر على تسليمه هذا فيه جهالة وغرر. فمثلا لو جئنا طيب هذا الضابط بعد هذا الضابط، نستطيع أن نذكر مجموعة.
2: ما لا يقدر على تسليمه
3: كالطير في الهواء. أنا الآن أبيع لك الطير في الهواء، أخرج الآن وأرى مجموعة من الحمام أو مجموعة من الصقور أو مجموعة من الطيور، أيا كانت تلك الطيور، وقلت لك يا شيخ وائل أبيعك هذه الطيور ب100,000 ريال، قلت قبلت، هل أقدر على تسليمها؟
2: لا.
3: هذه جهالة وغرر، أوهمتك أنني أقدر أن أتي بها وأنها ستذهب إلى مكان وأستطيع أن أسلمك إياها. الإسلام حرم أكل المال، وأنا بهذا إذا بعت لك خرجت إلى الشارع وأوهمتك وغررت بك ويعني بعت لك طيورا معينة، أنا لا أقدر على تسليمها. كذلك بيع السمك في الماء، والمقصود ببيع السمك في الماء هنا الماء الذي يعني كماء البحر أو ماء النهر. يعني الآن يعني الظاهر عندي أن الأمر يختلف الآن في بيع السمك في المزارع.
2: أي
3: الآن في مزارع
2: معلوم عددها
3: وحجمها تقريبا.
2: أي.
3: يعني من بالتقريب. حيث الخرص ويستطيع أن يقفل فيستطيع تسليمها، لكن المقصود هنا ببيع السمك في الماء، بيع السمك في البحر، يعني أخرج أنت إلى شاطئ البحر.
2: أي.
3: فأرى سمكة قرش أو سمكة أي نوع من أنواع السمك، فأبيع لك هذا السمك في هذا المكان. يعني هذا يعني أنت السمك أحيانا متحرك، السمك راحل، بعضها له رحلة عبر المحيطات، ممكن يكون السمك اليوم هنا، يعني حتى بعض الناس ممكن يقول والله أنا ممكن أؤجر مثلا منطقة معينة ويعني أسمح له بالصيد فيها. إذا جرى عرف وفيه شيء من الانضباط، لأن الشريعة الإسلامية تقوم على الانضباط،
2: أي على ضبط
3: على ضبط الأمور وبقدر الاستطاعة، كما حرمت الجهالة والغرر سمحت بقدر بسيط من الجهالة والغرر حتى لا يتضرر الناس بمنع كل ما فيه جهالة وغرر. وهذا من التوازن في الإسلام، توازن. يعني مثلا الآن عندك جبة، جبة جميلة جدا، وأحيانا يتغالى الناس بحشوها خاصة في المناطق الباردة. حشوها ما حشوها قد يكون مادة نفيسة فتؤدي إلى الدفء، وفي نفس الوقت خفيفة المحمل، وفي نفس الوقت يعني قيمة الثمن، أو تكون داخلها حشو يكون قليل الثمن ثقيل المحمل لا يؤدي إلى الدفء. هذه كلها تؤدي إلى غلاء الجبة مثلا، أو رخصها. الإسلام أباح أن نشتري هذه الجبة دون أن نخرمها حتى لا تضرر. ولو منع الإسلام شراء مثل هذه الجبة إلا
2: بمعرفة
3: مداخلها لأدى ذلك إما إتلاف الجبة وإما منع استفادة الناس من مثل هذه الأشياء. الآن أيضا من ضمن الصور التي توازن فيها الإسلام، ونحن الآن نتكلم أن الإسلام كما رفع الجهالة والغرر أيضا توازن وسمح بشيء من الجهالة والغرر ليس مؤثرا، ويترتب عليه ضرر إن منع الناس من التعامل في مثله. الآن أنت الآن تبيع لي بيتا، البيت يغلو ويرخص بالأساسات.
2: أي صحيح،
3: يغلو ويرخص بالأساسات. طيب أنا الآن لو جيت أحفر يعني في في في البيت وحفر وشوف الأساسات، يترتب عليه ضرر على العمارة.
2: أي صحيح،
3: ضرر كبير جدا. فيعتمد على أن المخططات الهندسية والمهندس الذي قام بالمخطط والمنفذ والمقاول الذي قد يكونوا صادقين وقد يكونوا غير صادقين،
2: فيه نوع بسيط من الجهالة.
3: أي فيه نوع بسيط من الجهالة. فالإسلام سمح بمثل هذا أيضا تيسيرا على الناس، منع من ضمن رفع الجهالة والغرر منع بيع الحمل في بطن أمه. تمام، هذا أيضا أنت لا تعرف يخرج أو لا يخرج، يخرج يعني حيا أو يخرج ميتا. ولذلك الإسلام أيضا منع بيع الحمل في بطن أمه، هذه أيضا من رفع الجهالة والغرر. من ضمن الصور التي منع الإسلام بيع فيها وهي تؤدي إلى الجهالة والغرر بل هي عين الجهالة والغرر،
2: ألا وهي
3: مثلا ما كان يقوم به بعض العرب من البيع، أن يأخذ حجرا ويقول أشتري منك مقدار ما وصلت إليه حجري، إما صاحب الأرض يرمي الحجر وإما صاحب الشراء يرمي الحجر. أيضا بعضهم قوي جدا يعني يرمي بها فيأخذ فيضر، وبعضهم ضعيف جدا يدوب يعني الحجرة تصل إلى تحت أقدامه. هذه أيضا البيع بمجرد اللمس،
2: الملامسة
3: يعني أي اللمس دون أن يعرف. أحيانا قد تكون ملامسة لمعرفة جودة المنتج،
2: لكن يأتي الذي تقع عليه يده،
3: الذي تقع عليه يده يعني هو اللي أخذ. أيضا أن أقول لك هذا الشيء الذي أضعه في حضنك بمئة ريال، طيب ما هو، ما صفته، ما قيمته، غالي، ما ممكن تجيب لي حاجة كبيرة جدا ولا قيمة لها، وممكن تأتيني بشيء بسيط ويكون له قيمة أيضا.
2: ممكن ترمي لي شيء ليس له قيمة،
3: وليس له قيمة بل فيه ضرر، بل فيه ضرر يعني
2: كالحجر
3: أحيانا يعني بعض الحجر تفيد، أحيانا يعني تروح تبيعها ويكسروها يعملوا فيه منها فائدة، لكن بعض الأشياء أحيانا يعني ليس فيها فائدة. ولذلك الإسلام حرم هذه الأمور وجعل تحريمها من رفع الجهالة والغرر عن الناس، وهو الحقيقة يدخل تحت مبدأ الإسلام العام من جلب المصلحة ودرء المفسدة، جلب المصلحة أو تكميلها ودرء المفسدة أو تقليلها، ومن رفع الضرر أيضا. وهنا قاعدة فقهية عظيمة من القواعد الخمس التي اتفقت المذاهب الفقهية السنية الأربعة على تقريرها، وهي قاعدة الضرر يزال. والأدلة عليها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم ما من الكتاب فكثيرة، ولا تضاهروهن لتضيقوا عليهن، لا تضر والدة بولدها، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هذا أمر مقرر في الشريعة الإسلامية. وأما القاعدة التي انتزعها العلماء من هذه النصوص فهي قاعدة الضرر يزال، وقد نظمها بعضهم في قوله خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي، وهي تنفع للحنبلي وللمالكي وللحنفي، للشافعي فكن بهن بصيرا ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت أجورا.
2: دكتور، يعني نحن في هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن محاسن الإسلام في البيوع، كما جاءت الشريعة بتحريم صور كثيرة من البيوع التي يكون فيها ضرر على الناس سواء على البائع وعلى المشتري، أيضا أباحت الشريعة الإسلامية صورا كثيرة للبيع لما فيه مصلحة للبائع والمشتري ولما فيه مصلحة للمجتمع عموما، مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة دكتور ونحن في آخرها، أن الشريعة الإسلامية اعتنت كثيرا في القضايا المالية وبينت وفصلت لما فيه من استقرار للمجتمع، لما فيه من معرفة حق كل ذي حق، لمعرفة مال البائع، لمعرفة مال المشتري، فلم تدع الشريعة مجالا لأي غرر، لأي جهالة، لأي ضرر يقع على أحد الأفراد سواء للبائع أو المشتري.
3: وأزيدك من هذا أمر، يعني أمرا، والأمر يعني ولأن الشريعة جاءت لرفع الجهالة والغرر، جعلت للفقهاء مجالا أن يجتهدوا ما يقع به الجهالة والغرر. ولذلك قد تكون الجهالة والغرر في بلد وقد لا تكون في بلد آخر.
2: جميل.
3: أي يعني مثلا يكون عندهم من يعني مثلا الآن في بعض البلدان مثلا الرقابة غير قوية.
2: أي.
3: وعليه فالأساس المبنى أنا ما أدري يعني، ففي جهالة وغرر ومع ذلك يسمح فيها، وبعض البلدان مثلا معروف أنظمة. وأنت خلاص مطمئن إلى أن هناك أنظمة وأن هذه الأساسات بالذات الأساسات لا تكون إلا بإشراف جهة حكومية، دعك من المهندسين وشغلات الأمور الأخرى، لكن يعني جهة رسمية تحافظ على نوع من أنواع الجودة الآن مثلا. فممكن يعني مثلا كانوا يعدون من النادر مثلا مسابقة الفيل، في بعض البلدان الفيل المسابقة فيها هي أساسية.
2: أيه.
3: وعليه فيمكن يعني أقصد تختلف الأمور،
2: تختلف الجهالة
3: فيما يتعلق بالجهالة والغرر، وهذا من عظمة الإسلام ومن محاسنه أيضا.
2: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
3: شكر الله لكم، بارك الله فيكم، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضى.
2: اللهم أمين. يعني هذه الحلقات دكتور نحاول فيها أن نسلط الضوء فقط على جزء من هذه المحاسن، ولا الحديث يطول كثيرا حول ما جاءت
3: به الشريعة. ولا نتعرض للأحكام، نحن نتعرض للمحاسن فقط يعني. أيه. وقد تكون على مذهب وقد تتوزع بين المذاهب، لكن الإسلام هو الذي جاء بهذه المذاهب كلها وهو الذي صاحب المحاسن في هذه المذاهب كلها.
2: جميل. الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا. كان ضيفنا الكريم مستمعينا الكرام في برنامج محاسن الإسلام، ضيف البرنامج الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي. نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام،
4: محاسن الإسلام.
5: الدين عند الله هو الإسلام.
6: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
8: حاز المحاسن كلها، وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت، والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
5: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
8: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
9: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
8: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الكهف من السور المئين التي تزيد آياتها على 100 آية، وهي من أوائل السور نزولا، وتمتاز آيات سورة الكهف بقوة ألفاظها. وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 19 وهي قوله تعالى:
3: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ بورقكم، فيقرأ بكسر الراء هكذا بورقكم، والورق هو الفضة. والمقصود بالآية: فأرسلوا أحدكم بنقودكم الفضية إلى مدينتنا فلينظر أي أهل المدينة أحل وأطيب طعاما. ومن الخطأ قراءته بفتح الراء هكذا بورقكم، والورق هو ورق الشجر ونحوه. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ وليتلطف، فيقرأ بسكون اللام وسكون الفاء هكذا وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فاللام في وليتلطف لام الأمر، والفعل المضارع يتلطف مجزوم بالسكون الظاهر على آخره وهو الفاء. ومن الخطأ قراءتهم بكسر اللام وفتح الفاء هكذا وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
1: وأن أتلو القرآن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لكم تلاوة بصوت القارئ محمود علي البنا وما تيسر له من سورة محمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: كنا مستمعين الأعزاء مع تلاوة بصوت القارئ محمود علي البنا، وقد تلا ما تيسر له من سورة محمد.
1: التربية النبوية. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصرة الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم، ونهى عن الشرب في الفضة، ونهانا عن تختم الذهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق. متفق عليه. إبرار المقسم أي فعل ما أقسم عليه ليكون بارا في قسمه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه، وعبد أبق من سيده فمات مات عاصيا، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤونة الدنيا فخانته بعده، وثلاثة لا تسأل عنهم: رجل نازع الله عز وجل رداءه فإن رداءه الكبر وإزاره العز، ورجل في شك من أمر الله والقانط من رحمة الله. رواه ابن حبان في صحيحه، وروى الطبراني والحاكم شطره الأول، وعند الحاكم فتبرجت بعده بدل فخانت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال سعيد ابن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن الحسين، فعمد علي بن الحسين إلى عبد له قد أعطاه عبد الله بن جعفر فيه 10,000 درهم أو 1,000 دينار فأعتقه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي رواية لهما وللترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار، يجزي كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزي كل عضو منها عضوا منه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه. وعن شعبة الكوفي قال: كنا عند أبي بردة بن أبي موسى فقال: أي بني، ألا أحدثكم حديثا؟ حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. رواه أحمد ورواته ثقات. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: أليست واحدة؟ قال: لا، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعطي في ثمنها، والمنحة الوكوف، والفيء على ذي الرحم القاطع، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع وأسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا عن خير. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه واللفظ له والبيهقي وغيره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: التفسير الميسر.
1: التفسير يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
0: التفسير الميسر.
1: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
0: التفسير الميسر.
1: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
0: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
0: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
1: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج، يعني في حصون مشيدة، يعني مرتفعة، المعنى لا تخشوا القتال خوفا من الموت. فالموت يأتي ولو كنت في حصون رفيعة مشددة. وإن تصبهم حسنة، يعني خصب وسعة ونعمة وغنى، هؤلاء اليهود يقولوا هذه من عند الله. هؤلاء اليهود إذا أصيبوا بحسنة يقولون، الحسنة هنا بمعنى النعمة والمال والزروع. وإن تصبهم سيئة، يعني جدب وبلاء، كما حصل لهم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يقولوا هذه من عندك، يعني يتشاءمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا بسبب محمد، لأنه لما أتى أصبنا بهذا البلاء. قل لهم: كل الحسنة والسيئة كل من عند الله، هذا من بأمر الله سبحانه وتعالى، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، الحديث الذي يلقى عليهم لا يفهمونه، وهذا من باب التعجب لفرط، يعني فرط جهلهم. قال الله سبحانه وتعالى: ما أصابك من حسنة، أيها الإنسان، ما أصابك من حسنة خير، ما أصابك من خير فمن الله، يعني أتتك هذه الحسنة فضل من الله. وما أصابك من سيئة، بلية، مصيبة، فمن نفسك، بسبب ما ارتكبته من الذنوب، فهذا ما يستوجبه ذنوبك. وأرسلناك يا محمد للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، يعني يشهد على رسالتك ويشهد على صدقك. والحسنة والسيئة في القرآن لها معاني. المعنى الأول: الحسنة بمعنى التوحيد، والسيئة بمعنى الشرك. قال تعالى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، يعني الشرك. وقال تعالى: ومن جاء بالحسنة فله خير منها، يعني التوحيد. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، يعني الذي يأتي بالتوحيد. المعنى الثاني: الحسنة بمعنى النصر والغنيمة، والسيئة بمعنى القتل والهزيمة. قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. السيئة والحسنة يعني النصر والهزيمة والقتل والغنيمة. المعنى الثالث: الحسنة بمعنى المطر والخصب، والسيئة بمعنى القحط والجدب. قال تعالى في سورة الأعراف: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وقال تعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. وقال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. المعنى الرابع: الحسنة بمعنى العافية، والسيئة بمعنى البلاء. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. المعنى الخامس: الحسنة بمعنى قول المعروف، والسيئة بمعنى قول المنكر. قال تعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. المعنى السادس: الحسنة فعل نوع من الخير، والسيئة فعل نوع من الشر. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الله أمر بطاعة الرسول. ومن تولى ومن أعرض عن طاعتك يا محمد فلا تهتم به، فما أرسلناك عليهم حفيظا. لم نرسلك يا محمد حافظا لأعمالهم، بل أرسلناك نذيرا لهم. وأما أمرهم فإلى الله سبحانه وتعالى يجازيهم يوم القيامة. ويقولون، يعني المنافقون يقولون إذا جاءوك: طاعة، يعني أمرنا طاعة، يعني نطيعك، طاعة لك. فإذا برزوا، يعني خرجوا من عندك، بيت طائفة منهم، يعني أضمرت طائفة منهم غير الذي تقول، غير الذي تقول لك في حضورك من الطاعة، يعني أضمروا عصيانك. والله يكتب، يعني يأمر بكتابة، والله يكتب ما يبيتون. يكتبه، يأمر بكتابته في صحائف أعمالهم ليجازيهم عليهم. فأعرض عنهم بالصفح وتوكل على الله، ثق بالله سبحانه وتعالى، فإنه كافيك. وكفى بالله وكيلا، يعني مفوضا إليه الأمور. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتأملون القرآن وما فيه من المعاني البديعة؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا، يعني تناقضا كثيرا، تناقضا في المعاني، تباينا في النظم والأسلوب. وإذا جاءهم أمر، النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتزل نساءه دخل عمر المسجد فسمع الناس يقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فخرج عمر فنادى: ألا إن رسول الله لم يطلق نساءه. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. كذلك يدخل في هذا سرايا النبي في أمر الجهاد، إذا جاءهم أمر عن سرايا النبي بما حصل لهم، سواء بالأمن يعني النصر، أو الخوف أي الهزيمة، أذاعوا به، أفشوه. ولو ردوه الخبر، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ذوي الرأي من أكابر الصحابة، يعني لو سكتوا عن هذا الأمر حتى يخبروا به لعلمه الذين يستنبطونهم منهم هل مما ينبغي أن يذاع أو لا ينبغي أن يذاع. يستنبطونه أي يتبعونه ويطلبون علمه. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم بالإسلام ورحمته لكم بالقرآن لاتبعتم الشيطان فيما يأمركم به من الفواحش إلا قليلا، إلا طائفة منكم. فقاتل في سبيل الله يا محمد، قاتل في سبيل الله، لا تكلف إلا نفسك، لا تهتم بتخلفهم عنك، يعني قاتل ولو لوحدك فإنك موعود بالنصر. وحرِّض المؤمنين، حثهم على القتال ورغبهم فيه، عسى الله أن يكف بأس الذين، بأس يعني حرب الذين كفروا، والله أشد بأسا من الكفار وأشد تنكيلا يعني تعذيبا منهم. الله سبحانه وتعالى قال في الآية: فقاتل في سبيل الله. السبيل في القرآن لها معاني. المعنى الأول السبيل بمعنى الطاعة، قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله. المعنى الثاني السبيل بمعنى البلاغ، ومنه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي بلاغا. المعنى الثالث السبيل بمعنى المخرج، أو يجعل الله لهن سبيلا أي مخرجا. فضلوا فلا يستطيعون سبيلا أي مخرجا. المعنى الرابع السبيل بمعنى الدين، قال تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني غير دين المؤمنين. ادعو إلى سبيل ربك أي دين ربك. المعنى الخامس السبيل بمعنى الطريق، قال تعالى: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني الطريق. المعنى السادس السبيل بمعنى الحجة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي حجة، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا أي حجة. المعنى السابع السبيل بمعنى الإثم، قال تعالى: قالوا ليس علينا في الأميين سبيل أي إثم، قال تعالى: ما على المحسنين من سبيل أي من إثم. قال الله سبحانه وتعالى: من يشفع بين الناس شفاعة حسنة، يعني موافقة للشرع ليس فيها ظلم لأحد، يكن له نصيب من الأجر منها، يعني بسبب هذه الشفاعة. ومن يشفع شفاعة سيئة مخالفة للشرع وفيها ظلم، يكن له كفل نصيب من الإثم منها، يعني بسببها. وكان الله على كل شيء مقيتا أي مقتدرا، فيجازي كل أحد بما عمل. وإذا حييتم بتحية كأن قيل لكم سلام عليكم، فحيوا بأحسن منها، بأن تقولوا له عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أو ردوها بأن تقولوا له كما قال وعليكم السلام، والأول أفضل. إن الله كان على كل شيء حسيبا محاسبا، فيجازي عليه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو، لا إله يعني لا معبود بحق إلا هو، إلا الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم من قبوركم إلى يوم القيامة. إلى هنا في بمعنى في، يعني لا يجمعنكم من قبوركم في يوم القيامة، لا ريب فيه لا شك فيه، ومن أصدق، يعني لا أحد أصدق من الله حديثا أي قولا. ويقول الله سبحانه وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه، فافترق فيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرقة تقول نقتلهم اللي رجعوا، وفرقة تقول لا نقتلهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: فما لكم في المنافقين، فما لكم يعني ما شأنكم، صرتم في المنافقين الذين رجعوا ولم يقاتلوا معكم فئتين فرقتين، والله أركسهم يعني ردهم بما كسبوا، ردهم عن الذهاب معكم بما كسبوا بسبب كفرهم ومعاصيهم. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ الجواب يعني هذا استفهام للإنكار، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله من يضلله الله سبحانه وتعالى فلن تجد له سبيلا أي طريقا إلى الهدى. ودوا لو تكفرون كما كفروا، ودوا يعني تمنوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون أنتم وهم سواء يعني في الكفر، فلا تتخذوا منهم أولياء لا تولونهم وإن أظهروا الإيمان حتى يهاجروا في سبيل الله هجرة صحيحة تحقق إيمانهم، فإن تولوا وأقاموا على ما هم عليه فخذوهم بالأسر واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا تولونه ولا نصيرا تنتصرون به على عدوكم. الله سبحانه وتعالى قال حتى يهاجروا في سبيل الله. الهجرة على أنواع، النوع الأول هجرة واجبة وهي الذي لا يقدر على إظهار الإسلام في دار الحرب ويخاف على نفسه وهو قادر على الهجرة، فالهجرة واجبة عليه لا يستطيع إقامة دينه. النوع الثاني من لا تجب عليه الهجرة بل تستحب له، وهو من كان قادرا على إظهار دينه في دار الحرب في دار الكفر. الثالث من لا تستحب له وهو الضعيف الذي لا يقدر على إظهار دينه ولا الحركة مثل الشيخ الكبير، فلا تستحب له للحوق المشقة. الله سبحانه وتعالى قال فلا تتخذوا منهم أولياء، وقالت ولا تتخذوا منهم وليا. الولي له معاني، المعنى الأول الولي بمعنى الرب، قال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا يعني ربا. المعنى الثاني الولي بمعنى الناصر، ولم يكن له ولي من الذل. المعنى الثالث الولد، فهب لي من لدنك وليا. المعنى الرابع الوثن، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء يعني أوثانا. المعنى الخامس المانع، الله ولي الذين آمنوا يعني يمنعهم. قال الله سبحانه وتعالى لما بين الهجرة قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. إلا الذين يصلون يعني يلجؤون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني بينكم وبينهم عهد بالأمان لهم ولمن وصل إليهم، أو جاءوكم حصرت يعني ضاقت صدورهم عن أن يقاتلوكم مع قومهم، هؤلاء في دار الحرب لكن ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم مع أقوامهم، أو يقاتلوا قومهم ما يستطيعون يقاتلون معكم ضد قومهم فهم يمسكون عن قتالكم وقتالهم، فلا تتعرضوا لهم لا بأخذ لا بأسر ولا بقتل، ولو شاء الله تسليطهم عليكم لسلطهم عليكم بأن يقوي قلوبهم فلا قاتلوكم يقاتلونكم، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك فألقى الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم أي الصلح يعني إنقادوا للصلح فما جعل الله لكم عليهم سبيلا يعني طريقا لا يجوز لكم أخذهم بالأسر أو القتل. قال الله سبحانه وتعالى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم بإظهار الإيمان عندكم ويأمنوا قومهم بالكفر، يظهرون الكفر إذا رجعوا إليهم وهم قبائل. قال الله سبحانه وتعالى كلما ردوا إلى الفتنة دعوا إلى الشرك أركسوا فيها وقعوا أشد الوقوع في الشرك. قال الله سبحانه وتعالى فإن لم يعتزلوكم بترك قتالكم ويلقوا إليكم السلم، ولم يلقوا إليكم السلم يعني الصلح، ويكفوا أيديهم يعني ولم يكفوا أيديهم، يعني فإن لم يعتزلوكم ولم يلقوا إليكم السلم ولم يكفوا أيديهم عنكم فخذوهم، الأخذ هنا الأسر، فخذوهم بالأسر، واقتلوهم حيث ثقفتموهم يعني حيث وجدتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا يعني حجة وبرهان بين على قتلهم وعلى سبيهم بسبب غدرهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. تنبيه، لا يصح في سبب نزول هذه الآية شيء. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، يعني لا ينبغي أن يصدر منه قتل لمؤمن آخر إلا خطأ، أي مخطئا في قتله، يعني من غير عمد. والخطأ في القرآن على معاني: المعنى الأول الخطأ بمعنى الشرك. قال تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقال تعالى: لا يأكله إلا الخاطئون. الخطأ هنا بمعنى الشرك. المعنى الثاني الخطأ بمعنى الذنب الذي ليس بشرك. قال تعالى: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. المعنى الثالث ما لم يتعمده الإنسان: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ، بأن قصد رمي طيرا فأصاب المؤمن أو ضربه بما لا يقتل غالبا فمات، الحكم قال: فتحرير رقبة، يعني تحرير أي عتق رقبة مؤمنة، يعني عليه رقبة مؤمنة. وكذلك ودية مسلمة، مسلمة يعني مؤدات إلى أهلها، يعني إلى ورثة المقتول، إلا أن يصدقوا، يعني يتصدقوا عليه بأن يعفو عنها، بأن يعفو عنها. وبينت السنة أن الدية 100 من الإبل على تفصيل في الفقه. فإن كان المقتول، قال الله سبحانه وتعالى: فإن كان أي المقتول من قوم عدو لكم، عدو حرب بينكم وبينهم حرب، وهذا الشخص المقتول من هؤلاء القوم، وهو مؤمن يعيش معهم، الحكم فتحرير رقبة مؤمنة. وهل هناك دية؟ ليس هناك دية، لأن الأهل هنا يحاربون فقد يأخذون هذه الأموال يقاتلوننا بها. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان من قوم، هذه الحالة الثالثة. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني عهد كأهل الذمة، فدية، دية له مسلمة إلى أهلها، وهي ثلث دية المؤمن على التفصيل في الفقه، وتحرير رقبة مؤمنة على القاتل. فمن لم يجد الرقبة، بأن فقد الرقبة، فصيام شهرين متتابعين. والله سبحانه وتعالى لم يذكر هنا الإطعام، توبة من الله، وكان الله عليما بخلقه حكيما فيما دبره لهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا بأن يقصد قتله أو يقتله بما يغلب على الظن قتله به، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه، لعنه هنا بمعنى أبعده من رحمته، وأعد له عذابا عظيما في النار. وهذا في حق من لم يتب، لأن الله سبحانه وتعالى قال لما ذكر القتل والزنا وكبائر الذنوب في سورة الفرقان قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والرجل لو أن كافر قتل مؤمنا ثم بعد ذلك أسلم فالتوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، بمعنى أنه هل يخلد في النار؟ نقول لا يخلد في النار. إذن الآية هذه مخصوصة بالذي لم يتب، وكذلك الذي استحل، الذي استحل القتل، الذي استحل القتل. أما الذي تاب فيخرج بالآية السابقة، أما الذي لم يتب ويستحل قتل المؤمن فهذا هو الذي يخلد في جهنم. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها المقداد ابن الأسود، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال ما ذهب، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، الرجل قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال المقداد قالها تعوذا، فأهوى إليه المقداد فقتله، فقال له رجل من أصحابه أقتلت رجلا يشهد أن لا إله إلا الله؟ لا أذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على النبي قالوا له يا رسول الله إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد، فقال أدعو لي المقداد، فقال يا مقداد أقتلت رجلا قال لا إله إلا الله؟ فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، يعني سافرتم للجهاد، فتبينوا، وفي قراءة أخرى فتثبتوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، لأن هذه الكلمة تدل على الانقياد، لأن فيها شهادة، فيها كذلك الشهادة، يعني هذه دليل على أمارة على الإسلام. لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تقولون أنه لست مؤمن إنما قلت هذا تقية، قال تبتغون عرض الحياة الدنيا تقتلونه، تبتغون يعني تطلبون عرض الحياة الدنيا يعني متاعها من الغنيمة، فعند الله مغانم كثيرة تغنيكم عن قتل مثل هذا الرجل لأجل ماله، كذلك كنتم من قبل، قبل أن تعصم دماؤكم وأموالكم بالشهادة فكذلك أنتم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، بالاشتهار بالإيمان والاستقامة، فتبينوا يعني تثبتوا، لا تقتلوا مؤمنا، وافعلوا بالداخل في الإسلام كما فعل بكم، إن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم به يوم القيامة.
0: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار. التفسير الميسر،
2: التفسير الميسر.
1: ثم يقول الله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. قال زيد بن ثابت إني لقاعد إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ غشيته السكينة ثم سري عنه فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، ليس فيها غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله إلى آخر الآية. فقام ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله، ابن أم مكتوم أعمى، فقال يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد؟ فوالله، يقول زيد، فوالله ما قضى كلامه حتى غشيت رسول الله السكينة ثم سري عنه فقال اقرأ، فقرأت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون الآية بدون كلمة غير أولي الضرر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير أولي الضرر، فيقول زيد فألحقتها، يقول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون عن الجهاد من المؤمنين غير أولي الضرر مثل الأعمى مثل كبير السن، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. القاعد من غير ضرر لا يستوي بمن يجاهد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. قال الله سبحانه وتعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين لضرر درجة، يعني فضيلة، فضيلة بسيطة. اللي عنده ضرر فضل الله المجاهد على القاعد لضرر درجة فضيلة، لأنهم استووا في النية، لكن زاد المجاهدون بالمباشرة بالقتال. وكلا من الفريقين وكلا وعد الله الحسنى. ثم ذكر القسم الآخر، قال: وفضل الله المجاهدين على القاعدين، القاعدين لغير ضرر، قاعد من غير عذر. فضل الله المجاهدين على القاعدين، قال: أجرا عظيما. فضل المجاهد على القاعد لضرر درجة، وفضل الله المجاهد على القاعد لغير عذر أجرا عظيما. يقول الله سبحانه وتعالى: درجات منه ومغفرة ورحمة. هذا الأجر والدرجات، الدرجات يعني منازل بعضها فوق بعض من الكرامة، ومغفرة ورحمة من الله سبحانه وتعالى. وكان الله غفورا لأوليائه، رحيما بأهل طاعته. إن الذين توفاهم الملائكة، هذه الآية نزلت في جماعة أسلموا ولم يهاجروا، بقوا في مكة فقاتلوا يوم بدر مع الكفار، قاتلوا مع الكفار ضد المؤمنين. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، بالمقام مع الكفار وترك الهجرة والقتال معهم، قالوا لهم موبخين: فيما كنتم؟ في أي شيء كنتم؟ في أمر دينكم، هل مع المشركين أو مع المؤمنين؟ قالوا معتذرين، قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، عاجزين عن إقامة الدين في الأرض، أي المراد الأرض هنا مكة. قالوا لهم توبيخا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، تهاجروا من أرض الكفر إلى بلاد آخر كما فعل غيركم؟ قال الله سبحانه وتعالى: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى، قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون، يعني الذين لا يستطيعون حيلة، لا قوة لهم على الهجرة ولا نفقة، ولا يهتدون سبيلا، لا يهتدون إلى طريق الهجرة، معذورون، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم بسبب عذرهم، وكان الله عفوا غفورا يتجاوز عنهم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، يعني مهاجر بلاد كثيرة، مراغما كثيرا وسعة في الرزق. ومن يخرج من بيته منفردا مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت في الطريق كما وقع لبعض الصحابة، فقد وقع أجره، ثبت أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض، ضربتم أي سافرتم في الأرض، فليس عليكم جناح أن تقصروا، يعني في أن تقصروا من الصلاة، تقصروا من 4 إلى 2، إن خفتم أن يفتنكم، يعني ينالكم بمكروه الذين كفروا. قال يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب: عجبت من قصر الناس اليوم وقد أمنوا، وإنما قال الله إن خفتم. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال الله سبحانه وتعالى: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، يعني بيني العداوة. الله سبحانه وتعالى قال: فليس عليكم جناح. الجناح في القرآن له معاني. المعنى الأول جناح الطائر، ولا طائر يطير بجناحيه أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. المعنى الثاني الجانب، واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض لهما جناح الذل، يعني جانب. المعنى الثالث للجناح يعني الإثم، ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء. والآية التي معنا فليس عليكم جناح أي إثم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في بيان صلاة الخوف، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت يا محمد حاضرا فيهم، وإذا كنت فيهم وأنتم تخافون العدو، والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت يا محمد، ولا يدل على أن الحكم محصور على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كقول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. يقسم الجيش إلى طائفتين، الطائفة الأولى تقوم تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والطائفة الثانية تتأخر لتحرس. الطائفة التي تصلي قال: فلتقم طائفة منهم معك، وليأخذوا، الطائفة التي تصلي معك، أسلحتهم، يأخذونها، يأخذوا أسلحتهم معهم، فإذا سجدوا يعني بدأوا الصلاة، فليكونوا أي الطائفة الثانية من ورائهم يحرسون إلى أن تقضوا الصلاة. فإذا قضيت الصلاة تذهب هذه الطائفة التي كانت تصلي وتسلم والنبي واقف، ثم تذهب للحراسة، وتأتي الطائفة التي كانت تحرس وتدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ينتظرهم، يصلي ركعتين في الطائفة الأولى ثم يقوم وينتظر، ثم يسلم تسلم الطائفة الأولى، فالطائفة الثانية تأتي والنبي صلى الله عليه وسلم واقف ينتظرهم، فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعتين. قال الله سبحانه وتعالى: فليكونوا من ورائكم، يعني يحرسون، ولتأتي طائفة أخرى التي كانت تحرس، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم. هذا تأكيد إلى أن تقضى الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الكيفية في ببطن النخل كما رواه البخاري ومسلم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم، يعني لو تغفلون إذا قمتم إلى الصلاة عن أسلحتكم فلا تحملونها، وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وهذا هو علة الأمر بأخذ السلاح، حتى لا يأخذ الكفار المسلمين على حين غرة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم فلا تحملوها. قال الله سبحانه وتعالى: وخذوا حذركم في جميع أحوالكم من العدو، خذوا حذركم ما استطعتم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، أي ذا إهانة. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فرغتم منها فاذكروا الله بالتهليل والتسبيح قياما وقعودا على جنوبكم، يعني مضطجعين أي على كل حال. فإذا اطمأننتم يعني أمنتم فأقيموا الصلاة، أدوا الصلاة بحقوقها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا يعني مكتوبا يعني مفروضا موقوتا يعني مقدرا بوقت، فلا يجوز تأخيرها عن وقتها. الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا قضيتم. القضاء في القرآن على معاني. المعنى الأول القضاء بمعنى الأمر، قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى بمعنى أمر. المعنى الثاني للقضاء بمعنى الخبر، قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، أخبرنا. المعنى الثالث القضى بمعنى الفراغ، فإذا قضيتم مناسككم، والآية التي معنا: فإذا قضيتم الصلاة فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. المعنى الرابع للقضاء بمعنى الفعل، قال تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا فاقض ما أنت قاض. المعنى الخامس القضاء بمعنى التمام، قال تعالى: أيما الأجلين قضيت يعني أتممت، فلما قضى موسى الأجل يعني أتم الأجل، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. المعنى السادس القضى بمعنى الفصل، قال تعالى: لقضي الأمر بيني وبينكم، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط. المعنى السابع القضى بمعنى الخلق، قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني خلقهن سبع سماوات في يومين. المعنى الثامن القضى بمعنى الوصية، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، يعني أوصينا موسى. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم طائفة في طلب أبي موسى وأصحابه، فرجعوا من أحد فشكوا الجراحات، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا يعني تضعفوا في ابتغاء القوم، في طلب القوم أي الكفار لتقاتلوهم، إن تكونوا تألمون تجدون ألم الجراح فإنهم يألمون كما تألمون أي مثلكم، ولا يجبنون على قتالكم، وترجون أنتم من الله ما لا يرجون، ترجون النصر ترجون الثواب ما لا يرجون هم، فأنتم تزيدون عليهم بذلك، فينبغي أن تكونوا أرغب منهم في القتال، وكان الله عليما بكل شيء حكيما في صنعه وتدبيره. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب. لما سرق طعمة هذا رجل في عهد النبي

قول طعمة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجادل عن طعمة، يدافع عنه ويبرئه، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، هذه الآية وما بعدها تعليقا على هذه القصة. إنا أنزلنا إليك الكتاب، أي القرآن، بالحق، يعني فيه حق ونزوله حق، لتحكم بين الناس بما أراك، أي بما أعلمك، بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. لا تكن للخائن كطعمة، هذا الرجل الذي سرق، خصيما مخاصما عنه. لا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد في إثبات حق أو نفي وهو غير عالم بحقيقة أمره، لأن الله سبحانه وتعالى عاتب نبيه على مثل هذا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واستغفر الله يا محمد إذا كنت قد هممت بأن تكون مع طعمة ومع قومه في أن تجادل عن الذين يختنون أنفسهم. واستغفر الله إن الله كان غفورا لمن تاب رحيما بهم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يعني يخونون أنفسهم بالمعاصي. لماذا سميت المعصية خيانة للنفس؟ لأن وبال هذه المعصية عليهم والعذاب عليهم. إن الله لا يحب من كان خوانا، كثير الخيانة، أثيما، كثير الإثم، بمعنى الله سبحانه وتعالى لا يحبه، وكذلك سيعاقبه في الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: يستخفون من الناس. طعمة الذي ذكرنا قصته في المقطع السابق، طعمة وقومه يستخفون حياء من الناس، ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون، يعني إذ يضمرون ما لا يرضى من القول، لأنهم عزموا على الحلف على نفي السرقة ورمي اليهود بها، وكان الله بما يعملون محيطا. فهذا من باب التهديد لهم، فعلمه أحاط بكل شيء، ومن ذلك ما فعله طعمة وقومه، هذا من باب التهديد. قال الله سبحانه وتعالى: ها أنتم هؤلاء، خطاب لقوم طعمة، جادلتم خاصمتم عنهم، يعني عن طعمة وذويه، في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة إذا عذبهم، أم من يكون عليهم وكيلا، يعني عليهم يعني لهم وكيلا، يتولى أمرهم ويذب عنهم. الجواب: لا أحد. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا، يعني ذنبا يسوء به غيره، مثل ما فعل طعمة باليهودي، أو يظلم نفسه، يعمل ذنبا قاصرا عليه، ثم يستغفر الله، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يجد الله غفورا له رحيما به. ومن يكسب إثما، يعني ذنبا، فإنما يكسبه على نفسه، كما قلنا، لأن وبال هذا الإثم عليه ولا يضر غيره. وكان الله عليما بكل شيء، حكيما في صنعه وتدبيره. ومن يكسب خطيئة، الخطيئة قالوا التي تقع عن عمد وتقع عن خطأ، أو إثما، الإثم يختص بالعمد، ثم يرمي به بريئا، يرمي به بريئا من هذه الخطيئة أو الإثم، فقد احتمل، يعني تحمل بهتانا بسبب رميه، وإثما مبينا بينا، لأنه اكتسب هذا الإثم ووبال هذا الرمي عليه يوم القيامة، يحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه. ولولا فضل الله عليك ورحمته، ولولا فضل الله عليك يا محمد ورحمته

0: بالعصمة لهمت، يعني أضمرت طائفة منهم من قوم طعمة أن يضلوك، يضلوك عن القضاء بالحق، يلبسون عليك، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. لماذا؟ لأن وبال أضلالهم عليهم. وأنزل الله عليك الكتاب، أي القرآن والحكمة، ما فيه من الأحكام والغيب، وعلمك ما لم تكن تعلم، علمك ما لم تكن تعلم من علم الآخرين، وكان فضل الله عليك بهذا القرآن وبالعلم والحكمة وغيره، وكان فضل الله عليك، فضل الله عليك عظيما. والحكمة في القرآن لها معاني. المعنى الأول الحكمة بمعنى الموعظة. قال تعالى: حكمة بالغة فما تغني النذر. المعنى الثاني الحكمة بمعنى السنة. قال تعالى: ويعلمك الكتاب والحكمة. المعنى الثالث الفهم، الحكمة بمعنى الفهم. قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. المعنى الرابع الحكمة بمعنى النبوة، وآتاه الله الملك والحكمة، أي النبوة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير
0: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
2: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
2: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: أي الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
4: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
5: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلاك.
6: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
5: حياتك تشرق بالسلوى،
6: سلوى القلوب
5: بإيمانك قدرا.
4: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
5: وتزيد بإيمانك قدرا.
6: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرحبا بكم أيها الكرام، وحلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب، عن جبر القلوب، عن إضاءات تملأ الحياة بهجة وسرورا. لم تكن أحد معركة سيوف فقط، بل كانت معركة قلوب تعلمت فيها معنى التعلق بالله حين تتكسر الأسباب. توالت الجراح يوم أحد كما تتوالى الأمواج على ساحل متعب، دماء تسيل وأجساد تتهاوى، وصياح ألم تحمله الريح فوق أرض ارتوت بالتضحية. كان المسلمون يحملون جراحهم في صمود عظيم، فالجرح حين يكون في سبيل الله لا يشبه سائر الجراح، إنه يوجع الجسد ولكنه يضيء الروح. سيوف أثقلت الأكتاف، ورماح مزقت الصفوف، وحتى الجبال بدت يومها كأنها تشاركهم الحزن بصمت مهيب. وبينما القلوب تحاول أن تثبت، جاء الخبر الذي أصاب نفوسهم في مقتل: مات رسول الله. لم يكن خبرا، بل كان زلزالا. توقف الزمن في تلك اللحظة، وشعر بعضهم أن السيوف التي أصابت أجسادهم كانت أهون من هذه الكلمة التي أصابت قلوبهم. ما قيمة الجراح إذا غاب من كان يضمدها؟ وما معنى الحياة إذا انطفأ النور الذي كان ينير الطريق؟ هناك نسي المسلمون دماءهم. عن معركة أحد أنزل الله: فأثابكم غما بغم، غم الجراح فوقه غم الفقد المتوهم، غم يأكل غما وحزن يطغى على حزن. حتى لم يعد للألم الأول مكان في القلب، بعضهم جلس من هول الصدمة، وبعضهم ألقى السلاح، وبعضهم لم يعد يرى للقتال معنى. فإذا الروح التي كانت تمشي بهم في الأرض قد ارتفعت عنهم، فكيف يمشون؟ وبين هذا الانكسار الكبير شق صوت طريقه كخيط نور في ليل كثيف: رسول الله حي. يا لها من لحظة لا تشبهها لحظة. عادت الأرواح إلى أجسادها، وتدفق الرجاء في الصدور كماء الحياة على أرض جافة. كأن الألم لم يكن، وكأن الدماء لم تسل، وكأن الأجساد لم تتعب. يا لدروس هذه المعركة العظيمة. إن الله قد يريك غما كبيرا لتعلم أن ما كنت تبكي من أجله صغير جدا. قد يبتليك بخوف أعظم، فإذا صرفه عنك نظرت إلى ما سواه فإذا هو هين. وكم في حياتنا من أحزان كنا نظنها نهاية الطريق، فلما مر بنا ما هو أشد علمنا أنها كانت أصغر مما تخيلنا. فلا تحزن لكل ما فات، فلعل الله يدفع عنك ما هو أعظم وأنت لا تدري. ولعل غما صغيرا كان سترا لك من غم كبير، فإذا زال الأعظم ذابت معه بقية الأحزان، وهذه رحمة من الكريم الوهاب. فأثابكم غما بغم ليخرج من قلوبكم قوة لم تكونوا تعلمونها. أيها المستمع المبارك، إذا توجع قلبك يوما ورأيت الأحزان تتزاحم في صدرك، فتذكر أحدا، تذكر كيف يجعل الله بعض الغموم دواء لغموم أكبر، وكيف يخرج من الألم بصيرة ومن الخوف سكينة. واعلم أن القلب الذي يعرف الله لا تكسره الغموم، بل تعلمه كيف ينهض من جديد.
5: ستلوح بيارق أفراح،
4: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
5: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلالك.
6: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
5: حياتك تشرق بسلوى القلوب.
4: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
5: وتزيد بإيمانك قدرا.
6: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلاوة مباركة بصوت القارئ مختار الحاج إمام جامع الريان في مكة المكرمة.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، أي على أحوال ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: تسألها الأمم كيف كانت قصة بدء الخلق، كيف خلق الله هذه السلالات البشرية، كيف كانت البداية؟ الله سبحانه وتعالى أجاب عن هذا السؤال في أول القرآن الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من هو هذا الخليفة؟ إنه آدم عليه الصلاة والسلام. قصة خلق آدم، تفاصيل خلق آدم، المادة التي خلق الله منها آدم، كل ذلك من أعظم الفوائد ومن أعظم القصص التي وردت في القرآن الكريم وفصلها الله في المواضع كثيرة من القرآن الكريم. وردت قصة آدم عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم في أكثر من 25 مرة، أو في أكثر من 25 موضعا مليئة بالعبر. جمع هذه المواضع يعطينا قصة متكاملة لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام من قبل أن يخلقه حتى وفاته عليه الصلاة والسلام، وهي قصة مليئة بالعبر. من أعظم فوائد قصة آدم عليه الصلاة والسلام قضية أهمية العلم وتكريم الله سبحانه وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام ولذريته بالعلم وبالاستجابة له سبحانه وتعالى.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص القرآن الكريم، وحديثنا اليوم حديث ممتع إن شاء الله، سيكون عن أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وضيف البرنامج الدائم فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، مرحبا بكم.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك. الله.
1: نريد أن نستفيد بأقصى ما نستطيع من تخصصكم بالقرآن الكريم والقصص.
0: نسأل الله أن يعيننا على أن نختصر قصة آدم عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت القصير، يعني
1: سنخصص له وقت. نعم. إن شاء الله جيد الله. لأنه أبونا.
0: نعم. عليه الصلاة والسلام.
1: بداية يعني نريد أن نعرف إني جاعل في الأرض خليفة، ما معنى الخلافة؟ لأن هنا موضوع يعني شائك، ولا يعني أقوال متضاربة فيه.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قصة آدم عليه الصلاة والسلام هي قصة بدء خلق هذا السلالة البشرية، والله سبحانه وتعالى قد أجاب عن هذا السؤال في أول سورة البقرة، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعني يسبق السؤال بطرح الجواب في أول سورة البقرة بأول القرآن الكريم، في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني الآن هذا الله سبحانه وتعالى يروي لنا القصة قبل خلق آدم حتى.
1: جميل.
0: فيذكر لنا سبحانه وتعالى أنه عرض على الملائكة ما يعني سيفعله سبحانه وتعالى، وأنه سوف يجعل في هذه الأرض خلقا جديدا هو بنو آدم، آدم وذرية آدم. فالملائكة يعني أبدوا رأي، قالوا: يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هنا يأتي السؤال دكتور حذيفة، كثيرا يتداول: كيف عرف الملائكة أن بنو آدم سوف يفسدون في الأرض؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هل كان هناك مخلوقات في الأرض قبل البشر؟
1: فأنا أنا كل يعني نعم هذا سؤال، هذا لكن سؤال. لو حددنا معنى الخليفة،
0: الخليفة نعم. الله يقول إني جاعل في الأرض خليفة. المفسرون لهم في تفسير معنى الخليفة عدة تفسيرات، منهم من يقول المقصود بالخليفة هنا الذي يخلف بعضهم بعضا في الأرض، فالبشر يخلف بعضهم بعضا، ولذلك الله سبحانه وتعالى وصفهم بهذا في القرآن الكريم فقال: وجعلكم خلفاء الأرض وجعلكم خلائف الأرض، وقال: في الأرض تخلفون، وقال: فخلف من بعدهم خلف، ونحو هذه الآيات التي تدل على أن المقصود بالخلافة في الأرض أن بنو آدم يخلف بعضهم بعضا في الأرض.
1: لكن سيدي يعني في هذا المعنى كلام جميل ورائع، لكن بنفس هذا المعنى كل المخلوقات يخلف بعضها بعضهم بعضا،
0: ولا يمنع أن يسمى أيضا المخلوقات الأخرى خلائف، لا يمنع ذلك.
1: لكن يعني لماذا نستبعد أنه خليفة الله في الأرض؟
0: طبعا الذين
1: يعني معنى أن الله سخر له وفعلا سيد الكون، الكرة الأرضية الآن الإنسان
0: لا شك
1: يتحكم بكل شيء.
0: صدقت. لكن طبعا الذي يطلق هذه العبارة أن الإنسان خليفة الله في الأرض هي تحتمل معاني، إما إذا كانت تحتمل، إذا كان المقصود خليفة الله في الأرض الذي جعله الله سبحانه خليفة في الأرض
1: طبعا
0: يخلف بعض ذريته بعضا. لأن وش معنى خليفة؟ معنى خليفة خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بعده. خليفة أبي بكر هو الذي جاء بعده. فإذا قلت خليفة الله في الأرض، هل معناها أن الله خرج من الأرض أو خرجت من سلطته واستخلف عليها غيره؟
1: لا أكيد لا طبعا.
0: فالذين يردون هذا المعنى يرفضون هذا المعنى.
1: يعني من باب ولقد كرمنا بني آدم تكريم ونفخ فيه من روحه.
0: هل الدلالة اللغوية لخليفة تحتمل هذا؟ إذا كانت خليفة تحتمل، طبعا الخليفة هي أشبه ما تكون بالحاكم، يعني خاص في المصطلح السياسي الإسلامي أن الخليفة الأمير أو الخليفة أو الوالي أو الحاكم. لكن إني جاعل في الأرض خليفة، المفسرون كما قلت لك جاعل في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضا يعمر الأرض، هذا المعنى
1: استعمركم صحيح. فيها
0: استعمركم فيها يعني
1: وسخر لكم ما في السماء.
0: هذا كله معنى صحيح وليس فيه إشكال. ولذلك التعبير بأنه يقال أنه يخلف بعضهم بعضا سمي خليفة لأنه من طبيعته أن يخلف بعضهم بعضا، فهذا معنى صحيح وجيد.
1: أنتم ومواجد. تتحاشون معنى يعني خليفة الله في الأرض يوجد معنى محظور وممنوع
0: بالضبط، وهو أنك تقول أن الله قد تخلى عن سياسة الأرض واستخلف آدم. لا طبعا
1: نعم. أما بقية المعاني محتملة، تسخير سيد
0: وهذا صحيح،
1: كرمنا بني آدم، هو صاحب العقل، عرضنا الأمانة على السماوات والأرض
0: بالضبط.
1: بهذا المعنى مسموحة
0: بالضبط نعم. لأن الاستخلاف هو يعني التتابع ويعني يعني التتابع على عمارة الأرض وعلى يعني العيش فيها وعلى إدارتها وعلى استثمار مواردها. وإلا كما تفضلت فالإنسان الله سبحانه وتعالى قد سخر لنا جميع ما في الأرض.
1: جميل.
0: لذلك العلاقة بيننا وبين كل ما يحيط بنا في الأرض هي علاقة تسخير. الله قال سخر لكم ما في الأرض سخر وخلق السماوات. لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. جميل. منه كل هذا تكريم للإنسان.
1: طيب. لأن لو انتقلنا إلى موضوع الذي أشرتم إليه وهو اعتراض الملائكة، تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء.
0: أيوة.
1: يعني ما الذي أعلم الملائكة أن هذا سيحصل؟ هناك يعني روايات أنه يوجد مخلوقات يعني من الإنسان قبل سيدنا آدم أم؟
0: نعم، يعني هذا السؤال يطرح كثيرا، لماذا قال الملائكة لله سبحانه وتعالى تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هل كان في الأرض من يعيش قبل آدم وذرية آدم ووقع منهم فساد وقتل وسفك للدماء ولذلك تخوف الملائكة من تكرار القصة؟ احتمال آخر أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة هو آدم وذريته وسوف يحدث بينهم من القتل وسفك الدماء وكذا وكذا وكذا، فلذلك بادر الملائكة طيب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وهذا الذي أرجحه، لأن ليست القصص القرآنية كلها قد رويت لنا كل القصة.
1: سبحان الله.
0: نعم، لا قصص الأنبياء رويت لنا كلها ولا قصة الذين رويت لنا في القرآن الكريم ذكرت كاملة، يعني ذكرت زوايا من قصة مثلا موسى، لم يذكر لنا على سبيل المثال مثلا والد موسى أين هو في قصة موسى؟
1: صحيح.
0: أم يوسف أين هي في القصة؟
1: هنا في الآية الكريمة سيدي تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هل يوجد يعني الملائكة نوع من الغيرة أو نوع من يعني لماذا نحن لسنا الخلفاء في الأرض؟
0: الذي يظهر أيضا هو يعني
1: هم ذكروا مزية لأنفسهم.
0: صدقت. نعم.
1: نسبح بحمدك ونقدس لك.
0: نعم، لأن الله
1: يعني لماذا اخترت غيرنا ممكن؟
0: لا، الذي يظهر الله أعلم أن سؤالهم هذا لأن الله قد ذكر لهم
2: ذكركم أنه للقرآن الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله. جسر القلوب. جسر القلوب برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب. جسر القلوب. جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقد كان السلف الصالح الأسوة الحسنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء العلاقة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، ولذا ضربوا أروع الأمثلة في صدق الإخاء ونبذ الوفاء. ولعلي أستفتح بتلك الفرحة التي انتابت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه حينما تاب الله على أخيه كعب بن مالك رضي الله عنه بعد تخلفه عن غزوة تبوك، فقد وصفها كعب نفسه فقال: قام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، ولا أنساها لطلحة، رواه البخاري. فلم يكتف طلحة بالسير ماشيا، بل سابق الزمن بالهرولة إلى أخيه يزف له البشرى بتوبة ربه عليه. ثم لم يكتف أيضا بالبشرى فحسب، بل صافحه وهنأه، ولذا لم ينسها كعب لطلحة. وكيف ينساها وهي بشرى محفوفة بالفرح الأخوي الصافي، قد تزينت بسير حثيث ومصافحة ودودة وتهنئة صادقة. بل كان ابن مسعود رضي الله عنه يجلو حزنه بأصحابه ويقول: أنتم جلاء حزني، أخرجه ابن أبي الدنيا أيضا. وفي حسن استقبال السلف لبعضهم ترسم صورة التآلف بأجمل الألوان. فلما أتى عمر الشام استقبله أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما وفاض إليه، فالتزمه عمر وقبل يده وجعل يبكيان كما أخرجه البيهقي. وهل أعظم من أن ينام المرء طاوي البطن هو وذريته من أجل أخيه؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد، فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا هذه الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخريه شيئا. فقالت: والله ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، رواه البخاري. ويسند سلف الأمة بعضهم بعضا في الشدائد، ولا يتخلفون عن موقف هم أحرى به صدقا وإخاء ووفاء. ومن ذلك ما رواه شعبة رحمه الله أنه لما لقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير بعد مقتل الزبير رضي الله عنهم قال: كم ترك أخي من الدين؟ فقال: 1000 1000. قال: علي منها 500 1000. أوردها الذهبي. ولقد كان مبنى الترابط الاجتماعي بين السلف الصالح قائما على التناصح، لأنه العهد الذي أخذه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصح لكل مسلم، وفيه تتمثل المؤاخاة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فتأمل سلمك الله هذا النصح النقي من سلمان الفارسي لأخيه أبي الدرداء رضي الله عنهما. فقد جاء في صحيح البخاري أنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. ولهذا كان بلال بن سعد الأشعري يقول: أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. أخرجه أبو نعيم في الحلية. والسلف أيها الأحبة الكرام يؤكدون على التماس الأعذار في حال التقصير، فهذا أجدر بالعلاقة أن تبقى قوية وفية. قال عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك: لعل لأخي عذرا لا أعلمه. ويضع علي بن أبي طالب رضي الله عنه شروطا للصحبة الصادقة فيقول: شرط الصحبة إقالة العثرة ومسامحة العشرة والمواساة في العسرة. كما أن علي رضي الله عنه يؤكد على أن رابطة العلاقة لا تكون في حال الحضور دون حال الغيبة، فيقول: لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ الصديق في غيبته وبعد وفاته. ويبين أكثب بن صيفي رحمه الله أن العلاقة الاجتماعية تحتاج إلى مرونة وسهولة في التعامل لا شدة فيها ولا تحسس، فيقول: من شدد نفر، ومن تراخى تألف، والسرور في التغافل. وحتى تبقى العلاقة وتدوم فإنه لا بد من شيء من الملاطفة والمداراة التي لا تؤدي إلى محظور ولا تقر على محرم، فإن السلف كانوا يوصون بالمجاملة التي تقوم على مثل هذا. فقد قيل للعتابي رحمه الله: إنك تلقى الناس كلهم بالبشر. قال: دفع ضغينة بأيسر مؤونة، واكتساب إخوان بأيسر مبذول. ويوصي بعضهم بعدم خلطة الناس في الكسب وشؤون الدنيا، لأنها محل نزاع وشقاق. ولذا قال سلمة بن دينار رحمه الله: إذا أحببت أخا في الله فأقلل مخالطته في دنياه. ولا يعني الاختلاف بينهم سوء طوية أو نفرة أو كراهية، بل الشأن كما قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ هكذا يا أحبتي كانت حياة السلف الاجتماعية، حبا وإخاء وتواصيا على الخير وتناصحا في الله ولله، اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جسر القلوب. برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب، جسر القلوب، جسر القلوب. إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
3: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أخرجه مسلم في صحيحه.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
4: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حكم البيع بالتقسيط. يجوز للإنسان أن يبيع سلعة ما أو يشتريها إلى أجل معلوم، ولو زاد ثمن بيعها أو شرائها إلى أجل على ثمن بيعها أو شرائها حالا، لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن، وهذا ما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام. لكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفي البيع الشروط المعتبرة، مثل أن يجزم الطرفان ويتفقان على طريقة الدفع قبل إبرام العقد، هل هي بالتقسيط أو بالدفع حالا، لأن عدم الجزم بأحدهما مع تخيير المشتري بين الطريقين هو من باب بيعتين في بيعة واحدة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ففي سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وأن تكون العين المبيعة مباحة، وأن تكون من مالكها أو وكيله، وأن تكون الأقساط معلومة والأجل مسمى، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وعلى هذا جرى عمل المسلمين في القديم والحديث، والله أعلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الخوف المحمود: والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. وقال أبو عثمان رحمه الله: صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. والقلب في سيره إلى الله تعالى بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى عدم الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف. هذه طريقة أبي سليمان الداراني وغيره. قال: ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإنه إذا كان الغالب عليه الرجاء فسد. وقال غيره: أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب، فالمحبة هي المركب، والرجاء حاد، والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما هي أهم الموانع التي تمنع إجابة الدعاء، وخصوصا ونحن في شهر الدعاء، شهر رمضان المبارك؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ينبغي أن نعلم أن دعاء الله تعالى من العبادة، بقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقال ادعوني استجب لكم، ثم قال ان الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل هذا على ان الدعاء عباده. فمجرد دعاء العبد ربه عباده يثاب عليها، ويحصل له بها الأجر. ومن دعا الله عز وجل بصدق وإخلاص فإنه لن يخيب، فإما أن يستجاب له دعاؤه، وإما أن يصرف عنه من الشر ما كان قد انعقدت أسبابه، وإما أن يدخر له ذلك عند الله عز وجل. لكن الإجابة مشروطة بالإخلاص، بأن يخلص العبد في دعائه ربه بحيث يشعر أنه مفتقر إلى الله تعالى غاية الافتقار في حصول ما دعا به، وأن ربه جل وعلا يعلم ذلك وهو قادر على إجابة دعوته. ويشترط شيء آخر، وهو اجتناب أكل الحرام، فإن أكل الحرام من موانع الإجابة، سواء كان محرما لعينه كالميتة والخمر، أو محرما لكسبه كالذي يكتسب عن طريق الربا أو طريق الغش أو الكذب أو ما أشبه ذلك. فمن تغذى بالحرام فبعيد أن يستجاب له ولو كان مخلصا في دعائه. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من أسباب الإجابة، وهي أنه يطيل السفر، وأنه أشعث أغبر، وأنه يمد يديه إلى السماء، وأنه ينادي ربه بوصف الربوبية يا رب يا رب. وكل هذه من أسباب الإجابة، لكن هناك مانع يمنع من الإجابة، وهو أكل الحرام والتغذي به والاكتفاء به. فاستبعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستجاب لهذا بقوله فأنى يستجاب لذلك. ولهذا يقال أطب مطعمك تجب دعوتك، يعني اجعل مطعمك طيبا تكون مجاب الدعوة. ومن موانع الإجابة أن يعتدي الإنسان في دعائه بأن يدعو بقطيعة رحم أو عدوان على أحد أو سؤال ما لا يمكن شرعا أو سؤال ما لا يمكن عقلا وما أشبه ذلك، فإن هذا من موانع الإجابة. وسائل ما لا يمكن شرعا أو عقلا أقرب ما يكون مستهزئا بالله عز وجل. فلو سأل الإنسان ربه أن يجعله نبيا كان هذا من الاعتداء في الدعاء، وهو آثم به إن لم يصل إلى حد الكفر لتضمن هذا الدعاء الاستهزاء بالله عز وجل. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: إمام لأحد المساجد وكل أحد زملائه وذهب لقضاء بقية العشر في رمضان، هل عليه إثم في ذلك؟
3: ليس عليه إثم إذا وافقت الجهات المسؤولة على هذا ورضي أهل المسجد بمن جعله نائبا عنه، ولكنه أخطأ في هذا التصرف، لأن بقاءه في مسجده وأداءه الواجب خير له من أن يذهب إلى مكة لأداء عمرة ليست واجبة عليه. ولهذا نقول لإخواننا الأئمة: إن بقاءكم أئمة في مساجدكم أفضل لكم من الذهاب إلى مكة، فإن أبيتم إلا أن تأتوا بالعمرة فاذهبوا إلى العمرة يوما وليلة، وكفى بذلك أجرا إن شاء الله تعالى. ومثل ذلك أيضا من يدع مسجده ليعتكف في مسجد آخر فإنه على خطأ، لأن الاعتكاف سنة والقيام بواجب الوظيفة واجب، فلا ينبغي للمرء أن يدع واجبا لفعل السنة. وما أكثر الذين يفعلون هذا، أي يفعلون السنة مع إضاعة الواجب. حتى إن بعض الناس ليسأل يقول: أريد أن أستقرض قرضا في رمضان لأتصدق به، فيقال: هذا من السفه أن تشغل ذمتك بهذا الدين لأجل أجل أن تتصدق تطوعا ليس مشروعا لك، لأن قيامك بواجب نفقتك وأهلك أفضل من الصدقة على الأباعد.
2: الشيخ محمد، هذا السائل يقول: ما هو تعريف الاعتكاف وما حكمه؟
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الاعتكاف هو لزوم المسجد بطاعة الله عز وجل بحيث ينقطع الإنسان عن الدنيا ولذائذها ليكون في بيت من بيوت الله يتعبد لله تعالى فيه، وهو مشروع في العشر الأواخر من رمضان. وليس بواجب، كان مشروعا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. وليس مشروعا في غير رمضان، أي في غير العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشرعه لأمته إلا في رمضان، ولم يعتكف إلا تحريا لليلة القدر، ولهذا اعتكف أول ما اعتكف في العشر الأول، ثم اعتكف في العشر الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فلازم اعتكاف العشر الأواخر، ولم يعتكف قبلها في رمضان ولا بعدها في شهر غير رمضان إلا سنة ترك الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لسبب، ثم قضى ذلك في شوال. وإذا كان القصد من الاعتكاف انقطاع الإنسان بالتعبد لله تعالى في بيت من بيوته، فإنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على هذا المقصد العظيم بحيث لا يتشاغل في اعتكافه بما لا يعنيه، ولا يتشاغل باللهو والجلوس إلى أصحابه في المسجد يتحدث إليهم ويتحدثون إليه بما لا فائدة فيه. ولا يرد على هذا قصة صفية بنت حيي رضي الله عنها حين جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معتكفه فتحدثت إليه ساعة، فإن في هذا الحديث مصلحة عظيمة، لأن الحديث مع الأهل وإدخال الأنس عليهم مصلحة شرعية. ولعل صفية رضي الله عنها كان لها أمر لا بد أن تحدث النبي صلى الله عليه وسلم به، وغرضي بما قلت أولا أنه يتجنب الحديث مع أصحابه ما يقع من بعض المعتكفين حيث يمضي اعتكافه بمثل هذه المحادثات التي تضيع الوقت وتحرم الخير والأجر. ولما كان الاعتكاف انقطاع لعبادة الله في بيت من بيوته كان لا

0: لا بد منه شرعا. وأما ما لا بد منه طبعا فمثل أن يخرج لقضاء الحاجة، البول أو الغائط، أو ليغتسل من وسخ ألم به وأقلقه وأذاه. وأما إذا خرج ليغتسل من الجنابة فهذا مما لا بد منه شرعا. ولما كان الاعتكاف انقطاعا للعبادة في بيت من بيوت الله كان حراما على المعتكف أن يجامع زوجته، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا يحل للمعتكف أن يبيع ويشتري، لأنه إن باع أو اشترى في المسجد كان ذلك حراما من وجهين: من جهة أنه معتكف، ومن جهة أن البيع والشراء حصل في المسجد، والبيع والشراء في المسجد محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وإن كان البيع خارج المسجد مثل أن يخرج المعتكف لقضاء حاجته فيمر بالسوق فيشتري شيئا، فإن ذلك يبطل الاعتكاف، إلا إذا اشتراه لحاجته إليه، كما لو اشترى طعاما أو اشترى لباسا لا بد له منه، أو اشترى لحافا لا بد له منه، فهذا لا يبطل الاعتكاف لأنه مما لا بد منه. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. ما أقل مدة الاعتكاف؟
0: سبق أن قلنا أن الاعتكاف المشروع هو أن يعتكف الإنسان جميع العصر.
1: طيب،
0: هذا هو الذي شرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن ورد في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، أو قال يوما، أو قال يوم وليلة في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوف بنذرك.
1: البعض كلما دخل المسجد نوى الاعتكاف، ما حكم هذا العمل؟
0: هذا العمل من البدع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يأمر أصحابه إذا دخلوا المسجد أن ينوى الاعتكاف فيه، بل قد رغب صلى الله عليه وسلم في التقدم إلى المسجد يوم الجمعة، ولم يشعر أمته بأنهم إذا تقدموا إلى المسجد يوم الجمعة ينوون الاعتكاف فيه. ولو كان هذا من الأمور المشروعة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدع خيرا إلا دل أمته عليه، فلما لم يفعل علم أن ذلك ليس من سنته ولا من هديه. ومن تعبد لله تعالى بشيء لم يكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا هديه كان بذلك مبتدعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة.
1: شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في

0: كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم، وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فمع موقف يتجدد من مواقف بيت النبوة نعيشه روحا ونطبقه واقعا، نعيشه عملا نهتدي به، وفعلا نقتدي به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف اليوم يا أحبابي هو أن خالد بن الوليد رضي الله عنهم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته على ميمونة. طبعا ميمونة رضي الله عنها هي خالة خالد بن الوليد، وهي أيضا خالة ابن عباس. فوجد عندها ضبا محنوذا، الضب حيوان معروف والمحنوذ أي مشوي، ف قدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم من عادته كما يقال قلما يقدم له طعام حتى يحدث به ويسمى له. فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، يعني قرب يده يريد أن يأكل. فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له. هو الضب، فهي تخبره تقول هو الضب يا رسول الله. قيل إنها زينب رضي الله عنها هي التي أبلغت الرسول صلى الله عليه وسلم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرف أنه الضب، رفع يده عن الضب. فهنا استعجب خالد رضي الله عنه فقال: أحرام الضب يا رسول الله؟ لأنه إن كان حرام فسيقف خالد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، يعني أنه ليس بحرام، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد رضي الله عنه: فاجتررته فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. هذا موقف بسيط حصل في بيت النبوة. خالد بن الوليد رضي الله عنه يدخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا أن ميمونة هي خالته رضي الله عنها. فجاء وقت الأكل وقدم للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدم له الطعام ويبلغ بما هو إن كان لحم أو كذا. فقدم له ضب مشوي، فعندما قدم له الضب كانت قالت إحدى النسوة، وقيل هي ميمونة نفسها وقيل زينب، لكن الأقرب أن تكون ميمونة، فقيل أنها قالت: يا رسول الله هذا الضب. هنا رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، وعندما رفع يده عن الأكل سأله خالد: هل هو حرام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي. نعم، الضب لم يكن ولا يعيش في المناطق التي لدينا مثل منطقة مكة المكرمة، ولكنه يعيش في المناطق القريبة من الصحراوية وكذا، والصحراء أكثر معيشة هناك، فلم يكن عند أهل مكة منطقة جبال ووديان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن بأرض قومية. ولذلك عافه الرسول صلى الله عليه وسلم، فعندما بيّن أنه ليس بحرام فسحبه خالد رضي الله عنه إليه وأكله، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر. هنا إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لأكل لحم الضب، ولكن هو بطبيعته بجبلته لم يحب أن يأكلهم، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم
بعض الأحكام قد تكون من الطبيعة والجبلة، فهذا مثل اللبس وغيرها من بعض الأشياء التي عافها الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل ومن شرب ومن عادات، يعني هذه لا تدخل في أن تكون حلالا أو حراما، إنما عافها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يجده في قومه ولغيره أن يأكلهم. أيضا من الأمور التي نستفيد منها في هذا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل من تحبهم زوجاته وقاربها، يدخلون معه ويأكلون معه ويدعوهم، هذا خالد وهذه خالته ميمونة، كان يجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويتغدى. أيضا فيه التواضع للناس ومحبتهم، أيضا فيه أدب الرسول صلى الله عليه وسلم في الطعام. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ترك طعام لا يعيب هذا الطعام ولا يقول فيه كذا ولا، إنما يتركه ولا يتكلم، وهذا من أدب النعمة وأدب المحافظة عليها. فالإنسان يحمد الله على هذه النعمة ثم لا يعيبها، وهذا من أدب الرسول صلى الله عليه وسلم. كما قلنا من الفائد حب أقارب الزوجة وحب إكرامهم وحب الإنعام عليهم وإظهار للمرأة تقديره لها من خلال التقدير لأقاربها. أيضا الزوجة من واجباتها أن تبلغ زوجها بكل ما قد يخفى عنه، كل ما قد يخفى عنه، يعني الأكل هذا أمر قد يجد الإنسان لحمة لكن لا يعلم أي لحمة، قد تكون بقر غنم جمل، فالزوجة واجبها أن تبلغ زوجها بكل شيء، وعليها فقس يعني جميع الأمور، إذا في أمور أكل وشرب تبلغه فما بالكم في أمور أكبر، أمور مهمة بالنسبة للبيت، أمور مصاريف، أمور أولاد أو كذا، وبحسن يعني تبلغه بحسن وبطريقة حتى تصله الأمور، تقارن بين هذه الأمور حتى تصله واضحة. هذا موقف يعلمنا التواضع مع الناس، يعلمنا الاستماع للآخرين، يعلمنا القرابة والتجمعات وبناء المحبة. الأكل من الموجود، الأكل اليسير، حتى لو كان جاء وقت الأكل ورأيت أن هذا الأمر لا تحبه فتأكل ما تستطيع عليه ولا تعيبه، في نفس الوقت لا يتكدر إنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا لم يغضب ولم يتكلم إلا أنه فقط عافهم. هذه مواقف يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم شتى الأمور من موقف واحد. وإلى موقف جديد بإذن الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الصافات من السور المئين، وهي من السور المكية، جاءت مفتتحة بالقسم بالصافات، وهم الملائكة تصف في عبادتها صفوفا متراصة. تتحدث سورة الصافات عن توحيد الله جل جلاله، وفيها ذكر قصص الأنبياء والثناء عليهم ووعدهم بالنصر والتمكين. وتمتاز آيات سورة الصافات بقصرها وقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية السابعة بعد المئة، وهي قوله تعالى: وفديناه بذبح عظيم، ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة بذبح، فهي تقرأ بكسر الذال هكذا بذبح، ومن الخطأ قراءتها بفتح الذال هكذا بذبح. والذبح بكسر الذال هو ما أعد للذبح وما ذبح، وأما الذبح بالفتح فهو مصدر ذبح يذبح ذبحا، ويكون بقطع حلقوم الحيوان وإسالة دمه. والمقصود بالذبح في الآية الكبش المذبوح الذي فدى الله عز وجل به إسماعيل عليه السلام في القصة المشهورة.
1: وأن أتلو القرآن.
0: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ.
3: حياكم الله وبارك
2: فيك. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من المرسلة مرفت خالد من اليمن الجنوبي. لديها بعض الأسئلة، تقول في سؤالها الأول: هل حرام إذا دخلت الحمام وعلى أصبعي فتخة أو خاتم مكتوب عليه الله أو ما شابه ذلك؟ أفيدوني وفقكم الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل خلاء وضع خاتمه وكان مكتوبا عليه محمد رسول الله. فالأفضل للرجل والمرأة عند دخول الحمام إذا كان عليهما خاتم فيه ذكر الله أن يوضع خارج الحمام وأن لا يدخل به الحمام إذا تيسر ذلك. فإن خاف عليه الضياع فلا بأس بدخول الحمام، لأن الحديث فيه علة وبعض أهل العلم لا يثبته، لكن إذا تيسر العمل به فهو أولى. فإن خاف الإنسان على خاتمه أن يسرق أو ينساه دخل به ولا حرج إن شاء الله. نعم.
2: أيضا تقول: إذا كان على جسمي شيء من الدهون وليس على أعضاء الوضوء، ثم توضعت ونسيت أو تركت إزالته، هل الوضوء صحيح أم لا؟
3: وجود الدسم على البدن، على أعضاء الوضوء أو على البدن، لا يمنع الماء ولا حرج في ذلك. وإذا كان على غير أعضاء الوضوء فليس له تعلق بالوضوء، ولكن في الجنابة لا يضر أيضا. لكن في البدن دسم، أثار زيت أو سمن أو شيء في ذلك من الدسم، هذا لا يمنع وصول الماء للبشرة فلا يضر في ذلك. فإذا توضأت وفي يدها أثار دسم أو في ذراعها أو في قدمها فإنه لا يضر. وهكذا وصول الجنابة ووصول الحيض، إذا كان في البدن أثار الدسم لا يمنع الماء. الدسم المعروف الذي لا يمنع، ليس له جسم، دسم ليس له جسم، وإنما هي لزوجة في البدن، هذا لا يمنع صحة الغسل ولا صحة الوضوء، والحمد لله.
2: أيضا تقول: هل الاختلاط الموجود في بعض المدارس بين الطلبة والطالبات في بعض البلدان حرام أم غير حرام؟ إذا كانت الطالبة المسلمة تدرس مع الطلبة بزيها الإسلامي، هل تعتبر آثمة أم لا؟
3: اختلاط الطلبة والطالبات في المدارس لا يجوز لما فيه من الفتنة والشغل على الدروس. فإن الطالبة إذا جلست في جوار الطالب لتلقي الدروس فإنه يترتب على هذا من الفتن والفساد كبير ما لا يحصى، فلا يجوز اجتماعهم في درس، بل يجب أن تكون الطالبات على حدة والطلاب على حدة، فلا تكون الطالبة مع الطالب في كرسي واحد ولا في حجرة واحدة يدرسون جميعا مختلطين، لأن وجودهم جميعا يسبب فتنة وشرا كثيرا، وكل واحد يشتغل بالآخر فيشغله عن درسه ويشغله عن الفائدة، وربما أفضى إلى مواعيد ضارة وإلى اجتماعات غير طيبة. والواجب أن تكون دراسة كل صنف على حدة، هذا هو الواجب حذرا من الفساد الذي لا يخفى على من تأمل الواقع.
2: سؤالها الأخير تقول: أمي في سن 40 وقد بيض شعر رأسها، فهل يجوز لها أن تصبغه بالصبغ الأسود أم لا يجوز لها ذلك؟ وفقكم الله.
3: السنة يغير الشيب من الرجل والمرأة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، في قصة أبي قحافة. لكن ينبغي أن يكون التغيير بغير السواد، بالعمرة والصفرة لا بالسواد الخالص. وإذا غير الشيء بشيء ممزوج من أحمر وأسود فلا بأس، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم خضى بالحنة والكتم، وجاء عن الصديق وعمر وغيرهما خضى بالحنة والكتم. هذا هو السنة، هو الأفضل، والأفضل ألا يترك الشعر أبيض، لكن التغيير بالسواد هو الذي لا يجوز. الصواب أنه لا يجوز، لأن الرسول قال: جنبوه السواد. قوله وجنبوه السواد يدل على لا يجوز الخضاب بالسواد الخالص. وفي مسند أحمد وسند أبي داود بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، وهذا وعيد عظيم يدل على تحريم الخضاب بالسواد. ومن زعم أن قوله في الحديث وجنبه السواد مدرج فقد غلط، الحديث ثابت وقوله صلى الله عليه وسلم وجنبه السواد متصل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا من كلام غيره، وهو ثابت في صحيح مسلم وغيره. فالواجب على المسلم الحذر مما نهى الله عنه والاكتفاء بما شرع الله وأباح، والله أعلم.
2: أحسنتم. هذه رسالة من الرياض، من مرسلتها مرسلتها أخت محمد. تقول في سؤالها: أريد منكم أن توجهوا كلمة للأم إذا جاءت لتأخذ رأي ابنتها للمتقدم، كيف توضح ذلك؟ نريد التوجيه من فضلاتكم وفقكم الله.
3: يشرع للأم ولغير الأم كالأب والأخ عندما يستشير ابنته أو أخته في الزواج يقول لها: خطبك فلان وصفته كذا وكذا، فلان ابن فلان من أسرة صفتها كذا وكذا، يشرح لها حال الرجل وأسرته وأنهم أناس معروفون بالديانة والخير وحالهم من جهة الدنيا أيضا لا بأس، وينصح لها بما يرى من قبول الخطبة وعدم ذلك. يعني هو مؤتمن، فالواجب يبين لها الحقيقة ولا يلبس عليها الأمر، فلا يقول إنه طيب وهو ليس بطيب، ولا يقول إنه جميل وهو ليس بجميل، ولا يقول إنه بصير وهو أعمى. يبين لها الحقيقة على ما هي عليه، ويشرح لها الواقع كما هو، وينصح لها في أخذه أو عدم أخذه. هذا هو الواجب على الأم والجدة والأخت والخالة والأب والعم والأخ، كل واحد من هؤلاء إذا أراد يبين لموليته أو لمن له بها صلة يبين الحقيقة على الوجه الذي علمه من الخاطب. وإن تيسر أن يراها وتراه فهو أفضل.
2: نعم.
3: إن تيسر أن يراها وتراه فهو أفضل، حتى لا تبقى شبهة ولا تبقى ريبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحد المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى النكاح فليفعل، فإن ذلك أقرب إلى أن يؤذن بينهما، يعني أقرب إلى أن يتفقا ويحصل بينهما الوئام. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبره رجل فخطب من بني فلان فقال: أنا نظرت إليها؟ قال: لها فانظر إليها. قال: لا، قال: لها فانظر إليها. فالمقصود أن الأفضل أن ينظر إليها وتنظر إليه إذا تيسر ذلك.
2: لا.
3: ولكن يكون بدون خلوة، يعني يكون معهم أحد، يكون معهما أحد، إما أمها أو أختها الكبيرة أو أبوها أو عمها أو أخوها أو ما أشبه ذلك، لا يخلو الخاطب بالمخطوبة، ينظر إليها لكن بحضور من تزول معه الخلوة ويخشى ويؤمن معه ما يخاف منه من الخلوة. نعم.
2: هذه الرسالة أو هذا المؤلف وردنا من المستمع مصلح بن عبد المعين الخرماني الحربي من وادي قديد البريكة، وقد جمع فيه ما يزيد على 70 سؤال في 28 صفحة. ونقول الأخ مصلح نحن نعتذر عن الإجابة على جميع هذه الأسئلة لأنها تريد وقتا طويلا وهي سوف تأتي من المستمعين، فعليك يا أخ بمتابعة البرنامج وستحصل على الإجابة عنها إن شاء الله تعالى، خصوصا والمستمع يرجو إرسالها في البريد أيضا. ومن أسئلة المستمع مصلح يقول: هل يجوز لشخص لا تحل له الزكاة أن يأخذها؟
3: إذا كان الرجل لا تحل له الزكاة يحرم عليه أخذها، ولو أراد أن يعطيها غيره ليس له أخذها إلا بإذن صاحبه. إذا قال أنا أريد أن أعطيها ناس فقراء يوكل في ذلك، هذا ما بالتوكيل. أما أنه يأخذها على أنه فقير ولكن في نية أن يعطيها غيره فلا، الواجب عليه أنه لا يأخذها إلا إذا كان أهلا لها، إلا إذا كان من باب الوكالة ليدفعها إلى ناس فقراء فليصرح لصاحب الزكاة بذلك وليخبره بذلك حتى يوكله أو لا يوكله.
2: أيضا يقول: هل المحراب بدعة في المسجد أم لا؟
3: ليس المحراب بدعة، بل فعله السلف الصالح من آخر القرن الأول إلى يومنا هذا، وفيه فوائد، فإنه يوضح أن هذا مسجد ويوضح القبلة، يستفيد منه الناس معرفة القبلة، وقد يحتاج إليه في زيادة صف إذا دخل فيه الإمام عند الحاجة وعند الضيق، فليس بدعة وفيه فوائد طيبة.
2: أيضا يقول: هل هذا الحديث صحيح؟ وكان صلى الله عليه وسلم يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، أخرجه ابن خزيمة والدار قطني والحاكم.
3: جاء في الباب أحاديث بعضها يدل على أنه يضع يديه قبل ركبتيه، وبعضها يدل على أنه يضع ركبتيه قبل يديه، جاء هذا وهذا. والأرجح ما جاء في حديث وائل بن حجر وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام كان يضع ركبتيه قبل يديه ثم يرفع رأسه ثم يديه قبل ركبتيه عند الرفع من السجود، هذا هو الأفضل. أما حديث أبي هريرة في أنه يضع في أمر وضع اليدين قبل الركبتين فقد ذكر بعض أهل العلم أن الأقرب فيه أنه مقلوب، وأن الصواب أن يضع ركبتيه قبل يديه، وهذا هو الأقرب لأنه في أول الحديث نهى عن بروك كبروك البعيد، والذي يضع يديه قبل ركبتيه يشبه بروك البعيد، لأن البعيد يضع يديه ثم رجليه، فالأفضل للمؤمن أن يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وبذلك تجتمع الأخبار، تجتمع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة وحديث وائل وحديث أنس وما جاء في معناه بوضع الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف، تجتمع الأخبار، ويتضح أن ما في حديث أبي هريرة من قوله وليضع اليدين قبل ركبتيه الظاهر أنه منقلب على الراوي، وإنما الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه حتى لا يوافق البعير الذي يضع يديه قبل ركبتيه.
2: أيضا يقول: هل يجوز الضمان الاجتماعي لمن ليس في حاجة له؟
3: الذي نعلم أن الحكومة وفقها الله على الضمان الاجتماعي للفقير، فالذي ليس له لا توفر فيه الشروط ليس له أخذ الضمان وليس له يكذب، إنما يأخذ الضمان من كان من أهله من توفرت فيه الشروط المطلوبة. أما الذي يكذب ويزعم أنه فقير أو تزعم أنه ليس ذات زوج وهي ذات زوج أو ما أشبه ذلك فليس له أخذ ذلك. الحاصل أنه لا يجوز أخذ الضمان إلا للذي توفرت فيه الشروط التي وضعتها الدولة، هذا هو الواجب عليه، الواجب أن يتقي الله المؤمن ويحذر أخذ شيء لا يحل له، الله المستعان.
2: أيضا يقول: هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة أربعا في عرفة؟
3: هذا غلط، ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في عرفات ركعتين، لا صلى الجمعة. كان في السفر لا يصلي جمعة عليه الصلاة والسلام، وكان في حجة الوداع صادف يوم عرفة يوم الجمعة، صادف يوم عرفة يوم الجمعة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين سماها الراوي ظهرا، ثم صلى بعدها العصر ركعتين جمعا وقصرا جمع تقديم يوم عرفة يوم الجمعة، ولم يجهر بالقراءة بل أسرها، ولو كان جمعة لجهر بالقراءة، ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام خطبة واحدة، وكان في الجمعة يخطب خطبتين، وهنا خطب الناس قبل الأذان، وكان في الجمعة يؤذن ثم يخطب، فلا فهو صلى ظهرا لا جمعة من وجوه كثيرة، من جهة أنه صلى ركعة سماها الراوي ظهرا، صلى معها العصر قصرا وجمعا، ومنها أنه خطب خطبة واحدة قبل الأذان، والجمعة خطبتان، ومنها أن خطب قبل الأذان، والقاعدة في الجمعة أن يخطب بعد الأذان، ومنها أن لم يجهر بقراءة، والجمعة يجهر فيها بقراءة، فعلم بذلك أن المسافر لا يصلي جمعة وإنما يصلي ظهرا ركعتين، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وفعله معه المسلمون. نعم.
4: طيب بالنسبة للذين يخرجون للبرية دائما في رحلات نهاية الأسبوع
3: صلوا ظهرا،
4: يصلونها ظهرا،
3: لا يصلوا الجمعة،
4: لكن بعضهم يقول أنني تخلفت عن الجمعة أكثر من ثلاث جمع، فأنا سوف أذهب إلى قرية الفلانية وآتي بالجمعة.
3: إذا صلى في القرى التي في الطريق أو حولهم
4: نعم.
3: طيب إذا كان حولهم قرية يجب عليهم يصلوا فيها.

0: إن شاء جمع جمع تقديم وإن شاء جمع جمع تأخير. لكن الأفضل للمسافر إذا سافر قبل الظهر إذا ارتحل من مكانه في السفر قبل الظهر أن يأخر الظهر مع العصر جمع تأخير. وإذا ارتحل بعد دخول الوقت الأول يعني بعد دخول وقت الظهر الأفضل أن يقدم العصر مع الظهر ليصليهما جمع تقديم كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان نازل مستريح نزل الضحى مثلا يبقى حتى تغيب الشمس أو يبيت في المحل يعني ليس عنده العجلة فهذا مخير. إن شاء صلى كل صلاة في وقتها وهو أفضل إذا كان في المشقة وصلاة وقت الظهر في وقتها والعصر في وقتها هذا هو الأفضل. وإن جمع فلا بأس إن جمع جمع تقديم أو جمع تأخير أو في وسط الوقت فلا بأس لأن مجموعتين وقتهما واحد.
1: سؤال مصلح السامع يقول هل الرشوة عامة في كل شيء من الأموال سواء كان نقودا أم أرض أم غير ذلك أفيدونا وفقكم الله؟
0: الرشوة لا تجوز سواء كان من نقود أو بالأرض أو غير ذلك. الرشوة محرمة رسول الله عن الراشي والمرتشي فلا يجوز أن يعطى الرشوة حتى يحيف له الأمير أو القاضي أو الشاهد أو نحو ذلك. الرشوة حرام وعاقبتها وخيمة وهي تفضي إلى ظلم الناس والعدوان عليهم بحقوقهم فلا تجوز أبدا سواء قدم مالا من النقود أو مالا من الأرض أو حيوان أو طعام لا فرق في أنواع الرشوة.
1: أحسنتم وثابكم الله. أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا به سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وقد أجاب على أسئلة السادة المرسلة مرفت خالد من اليمن الجنوبي والمرسلة أخت محمد من الرياض والمرسل مصلح بن عبد المعين الخرماني الحربي من وادي قديد. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي حضراتكم إن شاء الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ولله ملك السماوات والأرض

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال، وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. قيل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: بصلتهم أرحامهم. رواه الطبراني بإسناد حسن والحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. رواه أحمد ورواته ثقات، إلا أن عبد الرحمن ابن القاسم لم يسمع من عائشة. وروي عن درة بنت أبي لهب رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، من خير الناس؟ قال: أتقاهم للرب، وأوصلهم للرحم، وآمرهم بالمعروف، وأنهاهم عن المنكر. رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب، والبيهقي في كتاب الزهد. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير: أوصاني ألا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أنظر إلى من هو دوني، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأوصاني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظ له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هنا إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى يذكر هذه الأمور، خلق السماوات والأرض والآيات التي خلقها والنعم التي يشاهدها الإنسان، ليقول للناس الذي فعل هذه الأمور هو المستحق للعبادة. يقول لكفار قريش: الذي خلق هذه الأمور هو الذي يستحق العبادة وليست الأصنام. إن في خلق السماوات والأرض وما فيها من العجائب. فالسماوات تدل على صانعها وخالقها، فهي قائمة بغير عمد، وكذلك الأرض في ظهور الثمار وتمهيد السهول والجبال، كله يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. واختلاف الليل والنهار، الليل والنهار بالذهاب والمجيء، الليل يزيد وينقص والنهار يزيد وينقص. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمور يزيد وينقص، ولم يجعلها على وتيرة واحدة حتى يبين للناس أن هناك خالقاً يتصرف في الكون، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى بعد قليل: وتصريف الرياح. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يرسل أحياناً سحاب، يرسل سحاباً ولا يأتي مطر، ليخبر الناس أن الأمور كلها بيد الله، وأن هناك خالقاً يتصرف في هذا الكون. واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري، الفلك السفن التي تجري في البحر، فهي تجري ولا تغرق، تكون على البحر، بما ينفع الناس من التجارات والحمل. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. أنزل الله سبحانه وتعالى من السماء من ماء، يعني مطر، فأحيا به الأرض بالنبات بعد موتها، يعني بعدما يبست. فالمطر واحد، وأجزاء الأرض واحدة، والهواء واحد، ومع ذلك النباتات تختلف أنواعها من حيث الطعوم والألوان والأشكال، فهذا يدل على أن هناك خالقا يتصرف في الكون. وهذا رد على من قال أنه من فعل الطبيعة، لذلك في آيات أخرى يقول: يسقى بماء واحد، ومع ذلك تختلف. وبث فيها، بث يعني نشر، نشر فيها يعني في الأرض، من كل دابة. هذا كله من قدرة الله ومن رحمة الله بالناس. ثم قال: وتصريف الرياح. تصريف الرياح يعني تقليب الرياح، تأتي جنوبا وشمالا حارة باردة، والسحاب يعني الغيوم المسخر يعني مذلل بأمر الله يسير حيث شاء الله سبحانه وتعالى، ويحمل ماء كثيرا وهو بين السماء والأرض. هذا يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. لآيات، هذه المذكورة آيات تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى لقوم يعقلون. فالذي يتدبر هذه الآيات تدل هذه الآيات على أن هناك خالقا هو الله، هو الذي يستحق العبادة. تنبيه، يقول الله سبحانه وتعالى: وتصريف الرياح. ذكر بعض المفسرين أن ما ذكر في القرآن من الرحمة فهو رياح، وما كان فيه من العذاب فهو ريح. يعني يقول: إذا رأيت كلمة رياح فهذه رحمة، وإذا رأيت ريح فهذا عذاب. ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. الحديث هذا أولا ضعيف، ثانيا هذه القاعدة ليست بصواب. فالله سبحانه وتعالى يقول: وجرين بهم بريح طيبة. هم يقولون الريح عذاب، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال: وجرين بهم بريح طيبة إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. إذن القاعدة هذه ليست بصواب. ومما يدل على أن هذه القاعدة ليست بصواب أن يعني أحيانا في بعض المواضع تقرأ الرياح وتقرأ الريح، في بعض المواضع أحيانا في قراءة ريح وفي قراءة رياح، مما يدل على أن هذه القاعدة ليست بصواب. الريح في القرآن له معاني. المعنى الأول: الريح المعروفة، يقول الله سبحانه وتعالى: وتصريف الرياح وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. المعنى الثاني للريح بمعنى الرائحة، قال تعالى في سورة يوسف: إني لأجد ريح يوسف، يعني رائحة يوسف. المعنى الثاني الثالث للريح بمعنى القوة، قال تعالى: وتذهب ريحكم، يعني قوتكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس، مثل كفار قريش، من يتخذ من دون الله، يعني يتخذ غير الله سبحانه وتعالى أندادا، يعني أصناما، يحبونهم يعظمونهم ويخضعون لهم كحب الله. إذن هم يساوون الأوثان بالله سبحانه وتعالى في المحبة. كفار قريش يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى ويعظمون الله، لكن جعلوا هذه الأنداد يحبونهم كحب الله، عندهم شرك المساواة. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني المؤمن أشد حب لله من حبهم للأنداد، من حبهم للأنداد. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولو يرى الذين ظلموا، ولو يرى يعني ولو يعلم الذين ظلموا باتخاذ الأنداد، إذ يرون العذاب، حين يرون العذاب يرون ماذا؟ يرون أمرا عظيما. الله سبحانه وتعالى ما قال رأوا أمرا عظيما، يعني حذفه الله سبحانه وتعالى من باب التهويل والتفخيم. أن القوة لله جميعا، يعني لأن القوة يعني القدرة والغلبة لله جميعا وليست للأصنام. وأن الله شديد العذاب، يوم القيامة يعذب الله سبحانه وتعالى من اتخذوا من دونه أندادا أشد العذاب. إذ تبرأ، إذ يعني أذكر، حين تبرأ، تبرأ ماضي ويوم القيامة سيأتي. هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، التعبير بالماضي للشيء المستقبل لتحقق وقوعه. إذ تبرأ الذين تبعوا، يعني عندنا أناس تابع وهناس متبعون. الرؤساء اتبعوا، إذ تبرأ الذين اتبعوا وهم الرؤساء من الذين اتبعوهم وهم الفقراء ورأوا العذاب كلهم الذين اتبعوا والذين اتبعوا كلهم رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب تقطعت بهم يعني تقطعت عنهم أسباب الوصل التي كانت بينهم في الدنيا والأرحام والمودة يوم القيامة تتقطع وقال الذين اتبعوا يعني الناس وعامة الناس والفقراء قالوا لمن؟ قالوا لو أن لنا كرة يعني رجعة إلى الدنيا فنتبرأ منهم يعني نتبرأ من الرؤساء الذين أضلونا كما تبرأوا منا في الدنيا نتبرأ منهم في اليوم كما تبرأوا منا في الدنيا كذلك يعني كما أريناهم شدة العذاب وأن بعضهم يتبرأ من بعض كذلك يريهم الله يعني زيادة على ذلك يريهم الله أعمالهم السيئة حسرات عليهم الله سبحانه وتعالى من باب زيادة العذاب يريهم الله سبحانه وتعالى الأعمال السيئة حتى تزيد حسراتهم وندماتهم وما هم بخارجين من النار إذا دخلوا فيها لا يخرجون منها ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا حلالا أحله الله طيبا يعني مستلذا ولا تتبعوا خطوات الشيطان طرق الشيطان تزيين الشيطان لكم الله سبحانه وتعالى يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان يصور لنا الشيطان كأنه رجل يمشي أنت يخاطبنا الله سبحانه وتعالى يقول إياك أن تمشي بخطواته تنظر أين خطأ أين خطوة الشيطان الأولى الثانية الله سبحانه وتعالى يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان لماذا؟ إنه لكم عدو مبين يعني بين العداوة حيث أخرج أبونا من الجنة إنما يأمركم بالسوء يأمركم بالإثم والمعاصي والفحشاء ويأمركم بالفحشاء وهو القبيح شرعا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون تحرمون ما لم يحرمه الله وتحللون ما لم يحلله الله سبحانه وتعالى ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم قيل للكفار اتبعوا ما أنزل الله ما أنزل الله في القرآن أنزل الله سبحانه وتعالى في القرآن التوحيد وتحليل الطيبات قالوا لا نتبع ما أنزل الله بل نتبع ما ألفينا أي وجدنا ألفينا عليه آباءنا يعني ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام وتحريم السوائل والبحائر التي ذكر الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى أولو كان آباؤهم أيتبعون آباءهم لا يعقلون شيئا لا يعقلون من أمر الدين شيء ولا يهتدون لا يهتدون إلى الحق فهذا الاستفهام استفهام إنكار ومثل الذين كفروا ومثل هنا بمعنى وصفة وصفة الذين كفروا كصفة ومثل الذين كفروا في دعائهم وعبادتهم لآلهتهم وهي الأصنام التي يعبدونها من دون الله مثل الذي ينعق يعني يصوت بما لا يسمع إلا دعاء ونداء مثل البهيمة فقط ما تسمع إلا صوتا ولا تفهم المعنى فهؤلاء الأصنام التي تدعونها أيها الكفار مثل البهائم بل إن البهائم أحيانا تعقل أما هذه فلا تعقل إلا دعاء ونداء يعني صوتا صم بكم عمي هذه الأصنام صم بكم عمي فهم لا يعقلون الكفار لا يعقلون أنها لا تسمع وأنها يوم القيامة لا تنفعهم والدعاء في القرآن على معاني. المعنى الأول الدعاء بمعنى القول. قال تعالى: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا. وقال تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم، يعني قولهم فيها. المعنى الثاني الدعاء بمعنى العبادة. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدع مع الله إلها آخر. الدعاء بمعنى العبادة. المعنى الثالث الدعاء بمعنى النداء. قال تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، يناديكم. وقال تعالى: ولا يسمع الصم الدعاء. الأصم الذي فقد سمعه هذا لا يسمع الدعاء، يعني النداء، تناديه لا يسمع. المعنى الرابع الدعاء بمعنى الاستعانة. قال تعالى: وادعوا شهداءكم من دون الله، يعني استعينوا بشهدائكم. وادعوا ما استطعتم من دون الله، استعينوا بمعنى استعينوا. المعنى الخامس الدعاء بمعنى السؤال. قال تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هنا الدعاء بمعنى السؤال. قال الله سبحانه وتعالى: أدع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز، يعني أدع، يعني اسأل الله سبحانه وتعالى، أدعوني أستجب لكم، يعني هذا من باب السؤال. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مما أحل الله سبحانه وتعالى، من طيبات ما رزقناكم في الأرض، واشكروا لله على ما أحل لكم إن كنتم إياه تعبدون. إذا كنتم لا تعبدون إلا الله فأشكروا، وأعظم الشكر هو ألا تعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما أباحه في الآية الماضية قال: إنما حرم، ذكر ما حرم الله سبحانه وتعالى، إنما حرم عليكم الميتة. والميتة هي كل ما لم يذك شرعا. إنما حرم عليكم الميتة. والميتة حرمها الله سبحانه وتعالى، قالوا لأن الميتة فيه يعني جمود الدم في الميتة بسبب الموت، وهذا يحدث أذى للآكل. فالميتة التي تموت هذه الدم لا يخرج منها، لا يخرج منها، فوجود الدم هذا مضر للآكل. والدم كذلك محرم، الدم المسفوح الذي خرج من الذي خرج من العروق. ولحم الخنزير، الخنزير كله محرم، لكن خص اللحم لأنه أعظم المقصود. وما أهل به لغير الله، ما أهل يعني ما ذبح لغير الله. الإهلال رفع الصوت، يعني عند الذبح يذكر غير الله. إذن الإهلال وما أهل، الإهلال رفع الصوت، عند الذبح يرفعون أصواتهم بذكر آلهتهم. فمن اضطر، يعني ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما ذكر الله سبحانه وتعالى فأكل، غير باغ، لم يكن خارج على المسلمين، ولا عاد، يعني يعتدي عليهم بقطع الطريق، فلا إثم عليه في الأكل. إن الله غفور لمن تاب، رحيم بأهل طاعته، حيث وسع الله سبحانه وتعالى لهم في ذلك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، اليهود كتموا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الموجود عندهم في التوراة، يعني الموجود عندهم في الكتاب أي التوراة، ويشترون به ثمنا قليلا. يشترون يعني الشراء الاستبدال، أنت إذا اشتريت شيئا يعني تعطيه المال وتأخذ هذا الشيء، إذن الشراء والبيع هو الاستبدال. إذن هم يستبدلون ما أخذوه من الدنيا بما يكتمونه في الكتاب، ويشترون به ثمنا قليلا من الدنيا، يأخذونه من سفلتهم حتى لا يظهرون الحق، لأنهم إذا أظهروا الحق فات عليهم هذا الثمن القليل من الدنيا. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، لأن مآلهم إلى النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة غضبا عليهم، ولا يزكيهم، لا يطهرهم من دنس الذنوب، ولهم عذاب أليم، يعني مؤلم في الآخرة في جهنم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا، استبدلوا الضلالة. لماذا أخذوا الضلالة وتركوا الهدى؟ بسبب الثمن القليل. والعذاب بالمغفرة، العذاب بسبب أنهم كتموا ما أنزل الله، بالمغفرة التي يستحقونها لو تابوا إلى الله سبحانه وتعالى. فما أصبرهم على النار؟ هل سيصبرون؟ الله سبحانه وتعالى يقول لن يصبروا على النار، فأي صبر لهم على النار؟ ذلك يعني ما ذكر من أكلهم النار وتعذيبهم للنار، بأن الله، يعني بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق، أنزله وفيه الحق، لكن اختلفوا فيه فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه وكتموا بعضه. وإن الذين اختلفوا في الكتاب، وهم اليهود وكذلك المشركون، اختلفوا في القرآن، بعضهم قال سحر، بعضهم قال شعر، بعضهم قال كهانة، لفي شقاق، يعني لفي خلاف بعيد، أي بعيد عن الحق. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا، ليس البر يعني كمال الإيمان، التقوى، ليس البر أن تولوا وجوهكم في صلاتكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر كله في الصلاة، ولكن البر ما في الآية. يقول الله سبحانه وتعالى: ولكن البر، يعني ذا البر صاحب الإيمان الحقيقي، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، آمن بالملائكة ولم يعتقد فيهم المعتقدات الباطلة، والكتاب، آمن بالكتب التي نزلت على الأنبياء، والنبيين فلم يكذب، فآمن بالأنبياء كلهم ولم يكذب بواحد منهم، وآتى المال، أعطى المال على حبه، على يعني مع حبه للمال. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لا أن تأتي إلى المال الذي لا تحبه استغنيت عنه فتعطيها الفقير، وإنما إذا أردت البر، كمال البر، فأعطي الفقير المال الذي تحبه. وآت المال على حبه، ذوي القربى، يعني القرابة، تعطي قرابتك، واليتامى، وسبق الكلام حول اليتامى والمساكين، اليتيم من مات أبوه، والمسكين الفقير، وابن السبيل، وابن السبيل يعني المسافر الذي انقطع به سفره، والسائلين، الذي يسألك عن حاجة، وفي الرقاب، الرقاب بمعنى كان فيما سبق بعض الرجال وبعض النساء يباعون، فمملوكين، فيريد الرجل أو تريد المرأة أن تكون حرة، فيطلب منهم السيد، سيدهم، أن يدفعوا مالا، فإذا دفعوا هذا المال صاروا أحرارا. هذا معنى وفي الرقاب، يعني المملوك يريد أن يكون، يريد أن يكون حرا. وكذلك وفي الرقاب كذلك يدخل فيهم الأسرى. وأقام الصلاة، أقامها بشروطها وفرائضها، وآتى الزكاة المفروضة، وأعطى الصدقات، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، إذا عاهد الله أو عاهد الناس يفي بعهده. كذلك والصابرين في البأساء، يعني عند شدة الفقر، والضراء عند المرض، وحين البأس، يصبر كذلك عند شدة القتال في سبيل الله. هؤلاء هم أصحاب البر الحقيقي، هؤلاء الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى. ليس ليس فقط البر في مقصور في الصلاة، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأعمال لأن الله سبحانه وتعالى عدل فيحاسب على جميع الأعمال. أولئك الذين صدقوا في إيمانهم، وكذلك صدقوا لما ادعوا أنهم من الأبرار ويفعلون هذه الأمور، فأولئك صدقوا. ثم قال وأولئك هم المتقون، يعني المتقون لله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب، يعني فرض عليكم القصاص في القتلى.

يجب عليه القصاص. ما هو القصاص؟ أن يقطع منه إصبع. إذن القصاص المماثلة في العقوبة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فمن ذلك الحر بالحر، قالوا لا يقتل بالعبد، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، بمعنى الأنثى لا تقتل بالذكر. وهذه الآية منسوخة بقول الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أن النفس بالنفس. إذن من قتل نفسا فيقتل، يقتل. إذن هذه الآية نقول أنها منسوخة. فمن عفي له، يعني عفي هذا القاتل، أولياء المقتول عفوا، فمن عفي له من أخيه شيء، هو اعتدى على شخص فقتله، فأولياء المقتول عفوا بأن تركوا القصاص، تركوا القصاص. يقول الله سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. يعني إذا قال أولياء المقتول لا نريد القصاص وإنما نريد الدية الواجب عليه، فاتباع بالمعروف، يتبع اتباع للقاتل بالمعروف إذا طالبه بالدية. أولا اتباع بالمعروف، اتبع المعروف. إذا طالبت أيها ولي المقتول، إذا طلبت من القاتل دية طالبه بالمعروف بلا عنف ولا تكثر عليه. ثم قال وأداء إليه بإحسان. أداء يعني وعلى القاتل أن يؤدي الدية بإحسان بلا مماطلة وبلا نقصان. ذلك هذا الحكم من جواز القصاص والعفو والدية، هذا كله تخفيف من ربكم. هذا التخفيف يعني تسهيل من الله سبحانه وتعالى، تخفيف من ربكم ورحمة بكم، حيث وسع الله سبحانه وتعالى لنا هذه الأحكام. الله سبحانه وتعالى أوجب على اليهود القصاص فقط، وعلى النصارى الدية، أما في الإسلام فجعل الأمر بالخيار. هذا كله تخفيف ورحمة. فمن اعتدى يعني إذا ظلم القاتل بأن قتل بعد ذلك يعني عفي عنه ثم بعد ذلك اعتدى، فله عذاب أليم يعني مؤلم في الآخرة أو في الدنيا بالقتل. الكتب كتب الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب وكتب له في القرآن له معاني، الكتب له معاني. المعنى الأول بمعنى الأمر، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني أمركم بدخولها. المعنى الثاني بمعنى الجعل، فاكتبنا مع الشاهدين، أي اجعلنا مع الشاهدين، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الأمر الثالث القضاء، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني ما قضى الله سبحانه وتعالى لنا. المعنى الرابع كتب بمعنى فرض، مثل الآية التي أمامنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب بمعنى فرض. المعنى الخامس بمعنى الحفظ، والله يكتب ما يبيتون، يعني يحفظ ما يبيتون لأجل أن يعاقبهم عليه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة. القصاص بمعنى أن يفعل في الجاني مثل ما فعل في المجني عليه، سواء قتلا أو نحو ذلك أو أقل من ذلك. ولكم في القصاص حياة يعني بقاء، يا أولي الألباب يعني يا أصحاب العقول، الألباب يعني العقول،

0: كيف يكون القصاص أو القصاص حياة؟ يكون القصاص حياة لأن القاتل إذا علم أنه يقتل ارتدع، فأحيا نفسه وكذلك من أراد قتله، فشرع الله سبحانه وتعالى القصاص لهذا المعنى، لعلكم تتقون. تتقون، تتقون الله، كذلك تتقون القتل، يعني تتجنبون القتل مخافة القصاص. كتب عليكم، يعني فرض عليكم، إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدنا الموت في هذا الحال يكون مشغول، لكن معناه كتب عليكم أن توصوا وأنتم قادرون على الوصية. فيقول الرجل إذا مت فلفلان كذا ولفلان كذا، إذن إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، خيرا بمعنى مالا، مالا كثيرا، إن ترك خيرا، ما هو الذي كتب؟ الوصية، يعني كتبت عليكم الوصية إذا حضر أحدكم الموت، يعني وأنتم قادرون على الوصية. يقول الله سبحانه وتعالى إن ترك خيرا الوصية، يعني كتب الله عليكم الوصية. متى؟ إن ترك خيرا. ما معنى إن ترك خيرا؟ يعني إن ترك مالا كثيرا. أما الذي يترك مالا قليلا وعنده أولاد هنا لا ينبغي له أن يوصي، وإنما يجعل هذه الأموال لورثته. للوالدين والأقربين بالمعروف، الوصية تكون للوالدين وتكون للأقربين بالمعروف، يعني بالعدل، حقا على المتقين. لكن هذه الآية كذلك منسوخة بآية المواريث، بآية المواريث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، فالوالدين من الورثة، والأقربين بعضهم وارث، أما غير الأقربين الذي ليس بوارث هنا لا بأس بالوصية، لكن الوصية محدودة بالثلث، محدودة بالثلث. وهل الوصية واجبة؟ نقول الوصية واجبة إذا كان على الشخص دين أو عليه حقوق، فهنا يجب عليه أن يوصي. وهذه الحقوق إما أن تكون حقوق لله أو حقوق للناس. الحقوق لله عليه صوم، عليه كفارة نذر، لابد أن يكتب بورقة أن علي كذا وكذا، ويكتب فيها التاريخ ويضع عنده، أو لفلان ابن فلان الفلاني له علي كذا وكذا. هذا معنى أن يكتب الشخص الوصية، لأنه إذا مات ولم يكتب الوصية وعليه حقوق فتضيع هذه الحقوق، فيحاسبه الله سبحانه وتعالى عليها في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فمن بدله، يعني الإيصاء يبدل الوصية، فمن بدله، الذي يبدل الوصية عادة أحيانا يكون أحد الشهود أو الوصي الذي سيقوم على الوصية، من بعد ما سمعه، من بعد ما علم بالوصية ومع ذلك بدل وغير، فإنما إثمه، إثم هذا التبديل، على الذين يبدلونه، إن الله سميع لأقوالهم، عليم بأفعالهم، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى عليها في الآخرة. فمن خاف من موص، الذي يطلب منك أن تكون شاهدا، فتخاف من هذا الموصي جنفا، الجنف يعني الميل عن الحق يعني الخطأ، أو إثما بأن يتعمد الزيادة، أو يخصص يعني أو يخصص مثلا، أو يخصص أو يفضل بين الأقربين ونحو ذلك، يعني يقصر عن حق فأصلح بينهم، أصلح بين الوصي والموصى له بالعدل، فلا إثم عليه في ذلك، إن الله غفور رحيم، غفور لمن تاب إليه وترك هذا الباطل وترك هذا الخطأ وترك هذا الإثم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب، يعني فرض عليكم الصيام. والصيام هو الإمساك بنية من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات. كما كتب على الذين من قبلكم، يعني من الأمم الماضية. التشبيه هنا كما كتب على الذين من قبلكم، التشبيه في حكم الصوم بأنه واجب، وصفة الصوم وهو الإمساك عن أشياء مخصوصة، ليس في عدده. لعلكم تتقون، يعني تتقون الله فتجتنبون المعاصي. فالصوم يكسر الشهوة أياما معدودات، يعني الصوم بأيام، يعني صوموا أياما معدودات، يعني قلائل مؤقتات بعدد معلوم. هذا من باب التسهيل على المكلفين. فمن كان منكم حين وجوب الصوم، حينما علم بالصوم، فمن كان منكم مريضا، دخل عليه شهر رمضان وهو مريض، أو على سفر، يعني كان مسافرا ودخل عليه رمضان، أو أثناء الصيام هو مريض، يكون مريضا أو مسافرا، فعدة، يعني المعنى فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، يعني يصومها بدل الأيام التي أفطرها. إذن كلمة أفطر حذفها الله سبحانه وتعالى لأن الكلام يدل عليها. وعلى الذين يطيقونه فدية، وهي طعام مسكين. الذي يطيق الصيام يجب عليه الصوم، لكن معنى الآية منسوخ. هذا كان في أول الإسلام مخير بين الصوم أو الإطعام، ثم بعد ذلك نسخ الله سبحانه وتعالى ذلك بتعيين الصوم، لكن يستثنى من ذلك الحامل والمرضع والشيخ المسن الكبير، يجب عليهم إذا أفطروا الإطعام، بدلالة كلام ابن عباس. إذن حتى نفهم الآية نقول: هذه الجملة منسوخة في حق أناس وباقية في حق أناس. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، لم تفرق، يعني الذي يطيقه والذي لا يطيقه عليه الفدية. هذا في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم على التفصيل الذي سبق. فمن تطوع خيرا، يعني بالزيادة على القدر الواجب، أخرج أكثر من فدية طعام مسكين، فهو خير له. هذا التطوع خير له، يجده في الآخرة. وأن تصوموا خير لكم، يعني من الإفطار ومن الفدية، إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فافعلوا. وبلا شك أن الصوم خير لنا، وهذا متعلق بالحكم المنسوخ. شهر رمضان، هذه الأيام هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قد يقول قائل: القرآن ينزل في وقائع، ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الآيات أو آية أو آيتين، فكيف يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ نقول: أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم بعد ذلك من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على حسب الوقائع. هدى للناس، هدى يعني هاديا من الضلال، يهدي الناس، وبينات، آيات واضحات، من وبينات من الهدى، يعني فيه الهداية إلى الحق من الأحكام. والفرقان كذلك، وفيه هذا القرآن فيه ما يفرق بين الحق والباطل. إذن يصف الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات القرآن، أعاده الله سبحانه وتعالى من باب التأكيد، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أعاد لأجل أن ينسخ الحكم السابق. كذلك أعاد الله سبحانه وتعالى ومن كان مريضا، يعني من كان مريضا فشق عليه المرض فأفطر، أو على سفر فأراد الإفطار، فعدة من أيام أخر، يعني يصوم بدلها. يريد الله بكم اليسر، أعاد هذه الأحكام ليقول، ليبين هذا الحكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لذلك أباح الله لنا الفطر في المرض وفي السفر، هذا كله من باب اليسر. لتكمل العدة، يعني عدة شهر رمضان، تكمل العدة شهرا كاملا بعدما نكمل. ولتكبروا الله، إذا أتممنا رمضان وقالوا غدا العيد نكبر الله ونستمر على التكبير. ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني على ما أرشدنا الله سبحانه وتعالى لأحكام دينه، ولعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وإذا سألك عبادي عني، إذا قالوا هل الله قريب فنناجيه أو بعيد فنناديه، أين الله سبحانه وتعالى؟ فإني قريب، الله سبحانه وتعالى أجاب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أخبرهم أني أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعان أعطيه ما سأل فليستجيبوا لي. الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته، الله يقول استجيبوا لي حتى أستجيب لكم، وليؤمنوا بي، ليداوموا على الإيمان، لعلهم يرشدون، لعلهم يهتدون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أحل، يعني أحل الله سبحانه وتعالى لكم، يعني لنا، والخطاب للمؤمنين، ليلة الصيام الرفث، يعني الرفث المراد به الجماع، الرفث إلى نسائكم، يعني الإفضاء إلى نسائكم بمعنى الجماع، أباحه الله سبحانه وتعالى ليلة الصيام. وهذا نسخ لما كان في أول الإسلام، كان الجماع والأكل والشرب محرما، فثبت عن البراء بن عازب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. إذا نام لا يجوز له أن يأكل بعد ذلك، لو نام ثم استيقظ من آخر الليل لا يجوز له أن يأكل أو يشرب أو يجامع. فأحل الله سبحانه وتعالى الجماع والأكل والشرب ليلة الصيام. هن لباس لكم، نساءكم لباس لكم، وأنتم كذلك لباس لهن، كناية عن تعانق الزوجين. واللباس في القرآن له معاني، المعنى الأول اللباس المعروف، قال تعالى لباسا يواري سوآتكم. المعنى الثاني اللباس بمعنى السكن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقال تعالى وجعلنا الليل لباسا، يعني سكنا. المعنى الثالث العمل الصالح، ولباس التقوى ذلك خير، يعني لباس التقوى يعني العمل الصالح. علم الله أنكم كنتم تختانون، يعني تخونون أنفسكم بالجماع ليلة الصيام، وقد وقع ذلك لبعض الصحابة حيث أنه نام ثم بعد ذلك جامع، فهذا محرم في أول الإسلام، فرفع الله سبحانه وتعالى هذا الحكم، قال فتاب عليكم، فعل بعض الصحابة أن جامع فاستغفر، فتاب الله سبحانه وتعالى عليه، يعني قبل توبتكم وعفى عنكم عما بدر منكم. فالآن باشروهن، يعني في الليل جامعوهن، وابتغوا ما كتب الله لكم، اطلبوا ما أباح الله لكم، وهو الجماع ويعني طلب الولد ونحو ذلك. وكلوا واشربوا في الليل كله حتى يتبين، يعني يظهر لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بمعنى الخيط الأبيض يعني الفجر الصادق، من الخيط الأسود يعني من الفجر الكاذب، من الفجر الكاذب البياض الذي يأتي بعده الإسفار هو الفجر، هو الفجر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام من الفجر إلى الليل. المراد بالليل دخول الليل بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فهنا ينتهي الصوم. ولا تباشروهن، يعني تباشروا نساءكم وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم مقيمون في المساجد بنية الاعتكاف، فلا يجوز له للمعتكف أن يجامع زوجته. تلك حدود الله، تلك يعني هذه الأحكام حدود الله، يعني حدها الله سبحانه وتعالى لعباده ليقفوا عندها لا يتجاوزونها. فلا تقربوها، أبلغ من فلا تعتدوها، لا تقرب حد الله يعني لا تقترب منه. كذلك يبين الله لكم آياته، يعني كما بين لكم الآيات السابقة كذلك يبين لكم آياته سبحانه وتعالى للناس لعلهم يتقون، يعني يتقون محارم الله، يعني يجتنبون محارم الله. ولا تأكلوا أموالكم بينكم، لا تأكلوا أموالكم معنى لا يأكل بعضكم مال بعض، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل يعني بالحرام كالسرقة والغصب. وتدلوا بها يعني ولا تدلوا بها، يعني تلقوا بها، تعطوا هذه الأموال رشوة إلى الحكام، يعني إلى القضاة، لتأكلوا لأجل أن يحكم لك، لتأكلوا فريقا من أموال الناس، فريقا يعني شيئا من أموال الناس بسبب هذه الرشوة بالإثم. هذا كله أكل أموال الناس بالإثم إذا كان عن طريق الرشوة ونحو ذلك، وأنتم تعلمون، يعني تعلمون أنه باطل وأنه محرم. يسألونك يا محمد عن الأهلة، لما يبدو صغيرا ثم يزيد حتى يمتلئ نورا. قال الله سبحانه وتعالى: قل لهم هي مواقيت، يعني أوقات للناس يعرفون أوقاتهم، زرعهم ومتاجرهم وإفطارهم وصيامهم، وكذلك والحج، يعني وقت للحج، يعني مواقيت جمع وقت، هو وقت للناس ولعباداتهم، وكذلك هو وقت للحج. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وليس البر، ليس التقوى أن تأتوا البيوت من ظهورها، كانوا إذا رجعوا من عيدهم أو من عبادة أو نحو ذلك كانوا ما يأتون من الأبواب، وإنما يأتون من الظهور، ما يدخلوا من الأبواب. فالله سبحانه وتعالى نهاهم، قال الله سبحانه وتعالى: ولكن البر من اتقى، اتقى الله سبحانه وتعالى بأن يترك مخالفة الله سبحانه وتعالى. وأتوا البيوت من أبوابها، هذا الفعل لم يأمركم الله سبحانه وتعالى به، إذن ائتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله، هذا هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى، تقوى الله، مخافة الله لعلكم تفلحون. الذي يتقي الله يفلح في الدنيا والآخرة، يعني يفوز بالجنات. وقاتلوا في سبيل الله، يعني لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، قاتلوا الذين يقاتلونكم، الذين يقاتلونكم من الكفار قاتلوهم. أما الذين لا يقاتلونكم مثل النساء لا يجوز قتلهن، مثل الصبيان، مثل الرهبان، مثل كبار السن، هؤلاء لا يجوز قتلهم. أما الذي يقاتلك فهذا هو الذي تقتله. كذلك المرأة والشيخ والرهبان إذا عاونوا المقاتلين كذلك يقتلون. ولا تعتدوا، لا تعتدوا عليهم بالقتل، ولا تعتدوا على من لم يقاتلونكم أو من أقام معكم هدنة. إن الله لا يحب المعتدين، الذي يتجاوز ما حدد الله سبحانه وتعالى له، الله سبحانه وتعالى جعله من المعتدين، والله سبحانه وتعالى لا يحبه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي حيث وجدتموهم. هؤلاء الكفار الذين أعلنوا الحرب، والمراد بهم في الآية كفار مكة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. أهل مكة أخرجوا المسلمين من مكة، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، يعني من مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم ذلك يوم الفتح. والفتنة هنا، الفتنة بمعنى الشرك والكفر، أشد من القتل، أعظم عند الله سبحانه وتعالى من القتل. هم يقولون أنك تقاتل يا محمد وهذا القتال محرم. الله سبحانه وتعالى يقول: الشرك أشد، الفتنة أشد من القتل في الحرم أو الإحرام الذي أنتم تعظمونه. والفتنة في القرآن لها معاني. المعنى الأول بمعنى الشرك كما في الآية التي أمامنا: والفتنة أشد من القتل. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك. كذلك المعنى الثاني للفتنة بمعنى الابتلاء والاختبار. قال تعالى: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، يعني ابتليناك واختبرناك. ولقد فتنا الذين من قبلهم، هذا معناه الابتلاء والاختبار. المعنى الثالث بمعنى العذاب. قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم. يوم هم على النار يفتنون، أي يعذبون. وفي البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، على أحد المعاني في تفسيرها. المعنى الرابع الفتنة بمعنى الضلال. ومن يرد الله فتنته، قال تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين. المعنى الخامس الفتنة بمعنى المعذرة. ثم لم تكن فتنتهم، يعني اعتذارهم، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. المعنى السادس الفتنة بمعنى العبرة. قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يعني عبرة. المعنى السابع للفتنة بمعنى الجنون. قال تعالى في سورة القلم: بأيكم المفتون، يعني بأيكم المجنون. المعنى الثامن الفتنة بمعنى الإثم. ألا في الفتنة سقطوا، يعني في الإثم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقاتلوهم، أيها المسلمون لا تقاتلوا المشركين، عند المسجد الحرام. المراد عند المسجد الحرام يعني في الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ولم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لساعة من نهار ثم عادت حراما إلى يوم القيامة. إذن المراد ليس عند المسجد، المراد عند المسجد الحرام أي الحرم، والحرم له حدود معروفة. حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم في الحرم فاقتلوهم. كذلك يعني القتل والإخراج جزاء الكافرين، فالذي يكفر ويعتدي فهذا جزاؤه. فإن انتهوا عن الكفر وأسلموا فإن الله غفور لهم رحيم بهم، وإن انتهوا كذلك عن القتال فقط فإن الله غفور للمؤمنين رحيم بالمؤمنين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم، قاتلوا المشركين، حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة أي شرك، ويكون الدين يعني العبادة لله وحده لا شريك له، لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فإن انتهوا، انتهوا عن الشرك، فلا عدوان إلا على الظالمين. الذي يعتدي بالقتل أو نحو ذلك فلا عدوان إلا على الظالمين. الذي يعتدي فهذا ظالم، أما الذي لا يعتدي فليس بظالم، فلا عدوان عليه. الشهر الحرام، الشهر المحرم، بالشهر الحرام يقابل الشهر الحرام، فكما قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم. هم يستعظمون أن المسلمين قاتلوا في الشهر الحرام، يقال أنتم قاتلتم في الشهر الحرام فنحن نقاتلكم في الشهر الحرام. والحرمات قصاص، القصاص كما قلنا أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. الحرمات أي شيء محرم، المال، الاعتداء على البدن بالقتل أو ما دون القتل، قصاص يقتص منه. الشهر الحرام، الأشهر الحرم كانت محرمة ثم نسخت، إذن هي منسوخة، تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخة كما سيأتي إن شاء الله في سورة التوبة. فمن اعتدى عليكم بالقتال في الحرم أو القتال أثناء الإحرام أو في الشهر الحرام فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذا قاتلك تقاتله، تقابله بمثل ما فعل. واتقوا الله، اتقوا الله في الانتصار وترك الاعتداء، واعلموا أن الله مع المتقين، فنصر الله سبحانه وتعالى وعونه مع الذين يتقون الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: ستلوح بيارق أفراح،
3: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
4: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
4: سلوى القلوب
2: تزيد بإيمانك قدرا.
3: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
4: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
5: سلوى القلوب.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم مجددا في حلقات نتحدث فيها عن سلوى القلوب. إن الإيمان بالقضاء والقدر أعظم سلوى للقلب المتوجع.
3: فما أجمل الحياة حين يعلم الإنسان أنه ليس متروكا لفوضى الأحداث، بل هو في تدبير حكيم يضع له الأقدار بميزان الرحمة حتى وإن ظهرت في صورة الألم. فكم من باب أغلق فتوجعنا عنده، ثم اكتشفنا أن خلفه أبوابا أوسع كانت تنتظر صبرنا. حين يمتلئ قلبك بهذا الإيمان تتحول خسائرك إلى دروس، وجراحك إلى نضج، وتأخير أمانيك إلى موعد قادم. الإيمان بالقدر يعلمك أن تعيش الحاضر بسلام، فلا تجر وراءك أثقال الماضي، ولا تخاف من غموض الغد. تستقبل أيامك كما يستقبل المسافر نسيم الفجر، واثقا أن الطريق وإن طال سيفضي إلى موعد جميل كتبه الله له. وأعذب ما في الإيمان بالقدر أنه يغرس في روحك رضا هادئا، ليس رضا العاجز، بل رضا الواثق بحكمة ربه. تعمل وتسعى وتبذل ثم تسلم القلب لله، فلا تنكسر إن تغيرت النتائج، ولا تتكبر إن جاءت كما تشتهي. تأمل كيف تصبح الحياة جميلة حين توقن أن كل تفاصيلها مكتوبة بعلم لا يغيب وبرحمة لا تنقطع. حتى الدموع التي تظنها سقوطا هي في كثير من الأحيان غسيل لقلبك ليزداد نقاء، وحتى الانكسارات قد تكون الطريق الذي يقودك إلى الله أكثر. فإذا أتعبتك الحياة يوما فضع رأسك على وسادة اليقين، وقل لقلبك: إن الذي كتب الطريق يعلم تعبي، وإن الذي قدر الدمع يعلم موعد الابتسام. عندها ستدرك أن سعادتك ليست في أن تجري الأقدار كما تريد، بل في أن يمتلئ قلبك ثقة بأنها تجري كما يريد الله. وهنا تبدأ الطمأنينة، وهنا تذوق الحياة عذبة هادئة نقية. حين يوقن الإنسان أن كل ما يجري في حياته مكتوب بحكمة، يكف عن مقاومة ما لا يقاوم، ويبدأ في مصالحة الحياة، فلا يجزع عند العثرات، لأنه يعلم أنها ليست نهاية الطريق، بل استدارة تقوده إلى مشاهد أجمل لم يكن ليبصرها لو استقامت له الدروب كلها. الإيمان بالقدر يصنع في النفس طمأنينة عميقة، طمأنينة لا تزعزعها المفاجآت ولا تربكها تقلبات الزمن، لأن القلب الذي يعرف أن له ربا يدبر أمره لا يخاف من غد لم يأتي بعد، ولا يحزن على أمس مضى، يعيش يومه برضا وينتظر غده بأمل.
2: ستلوح بيارق أفراح،
3: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
4: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى.
4: سلوى القلوب،
2: تزيد بإيمانك قدرا.
3: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا، فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
4: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
5: سلوى القلوب.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
7: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الحياة أخلاق.
2: الحياة أخلاق.
1: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
1: الحياة أخلاق.
2: برنامج قيمي. يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
1: نسلط الضوء عليها
2: ونحللها
1: ونتناول طرق تصويبها
2: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
1: الحياة أخلاق.
2: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
1: الحياة أخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، ثم أما بعد، مستمعين الكرام من كل مكان أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الحياة أخلاق، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. أنقل لكم في بداية هذه الحلقة تحية فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج عبد العزيز العسيري، ومن الإشراف العام هاني السلمي.
1: الحياة أخلاق.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام من جديد. اليوم نتحدث عن سلوك قد يعثر ويؤثر على سير المنشآت وسير الجهات وسير الشركات، ألا وهو الاعتراض على الأنظمة التقنية. اليوم نتحدث عن هذا السلوك لأن الأنظمة التقنية تعتبر جزءا أساسيا من الحياة اليومية في العالم، تزداد الاعتمادية عليها وعلى التكنولوجيا في كافة مجالات الحياة، بدءا من العمل والإنتاج ووصولا إلى التعليم والترفيه. لكن في بعض الأحيان قد يواجه الأفراد أو المجتمعات أو الأنظمة يعني اعتراض، سواء كان ذلك على المستوى الشخصي أو المستوى المجتمعي، وقد تتعدد الأسباب التي تجعل الناس يعترضون على هذه التقنيات الحديثة أو الأنظمة الرقمية الجديدة. وفي بداية هذه الحلقة نسعد بضيفنا الدائم في برنامج الحياة أخلاق، سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور عبد العزيز.
4: بارك الله فيك، ونسأل الله أن ينفع بهذا البرنامج.
3: اللهم آمين. اليوم نتحدث عن هذه الظاهرة، ظاهرة الاعتراض على الأنظمة التقنية. أحيانا نجد بعض الناس يعني يعترض كلما جاءت تقنية جديدة أو جاء شيء جديد، يعترض على تنفيذ هذه التقنية، يعترض على وجودها أصلا. فحدثنا عن الموضوع ككل أولا حتى ندخل في هذه الحلقة.
4: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لا شك أن الأنظمة التقنية التي ظهرت منذ سنوات حققت يعني قفزة نوعية وتطورا كبيرا على مستوى العالم، استفاد منه كل أفراد المجتمع، المؤسسات الحكومية والأهلية والشركات وغيرها، وأصبحت هذه الأنظمة جزءا هاما جدا في التعاملات، سواء التعاملات البسيطة أو التعاملات الكبيرة بشتى أنواعها وأساليبها وطرقها. الأنظمة التقنية، البعض من الناس يعترض على هذه الأنظمة لأنه ربما لا يكون لديه فكرة كاملة عن فائدتها، أو أنه اعتاد قبل ظهورها على آليات التعامل مثلا الورقي، أو أنه يخشى من تبعاتها أو من نتائجها مما يجعله يعترض على هذا الأمر. الأنظمة التقنية في تكوينها وفي أساليبها وفي تعريفها مثلا أو إظهار مميزاتها هي وسيلة تساعد في التسريع في عملية الإنتاج، في تسهيل الخطوات، في الدقة بشكل كبير. أيضا هي مدعاة لتلافي الأخطاء مثلا البشرية التي قد تقوم على جهد بشري، فهي مبنية على برمجيات معينة لتحقيق ما يمكن تحقيقه بأسرع وقت وأقل جهد.
3: طيب بما أنك تقول يا دكتور قلت بأسرع وقت وبأقل جهد، نعم، وفيها اختصار وفيها تسهيل وفيها، يعني لماذا يعترض بعض الناس على الأنظمة التقنية؟
4: في أسباب متعددة للاعتراض على الأنظمة التقنية. البعض يخشى أن يفقد الخصوصية وأن حياتهم الخاصة مثلا مهددة خوفا من الانتهاك الأمور الخاصة به، مما يجعله لا يتقدم أو لا يقبل على التقنية ويعترض على استخدامها، لأنه يجهل هذا الأمر ويخشى أن يفقد الخصوصية الخاصة بأموره الخاصة. أيضا التفاوت التكنولوجي بين الأفراد، البعض منهم يعترض على الأنظمة التقنية التي قد تفرض عليه، فهو مثلا لا يريدها، يرفضها تماما لأنها يشعر أنها تقوم بالضرر، أنها لن يستفيد منها، لم يفهمها جيدا، لا يعرف كيف تعمل هذه التقنية، لذلك هو يعترض عليها. فهنا عملية التفاوت المعرفي بين الأفراد، شخص يعرف أن والله هذا البرنامج أو هذه التقنية ستساهم في خفض مثلا موضوع الحرارة داخل المنزل باستخدام التقنية وتشغيل مثلا أجهزة التكييف في أوقات محددة، البعض يقول له أن هذه سوف تؤدي إلى حريق داخل المنزل. إذن هنا التفاوت في عملية استخدام التقنية والتفكير بين الأفراد. كذلك البعض من الناس يقلق من عملية التحول الرقمي، لا يريد أن يخرج عن النظام التقليدي.
3: تمثل التقنية عائق جدا، عائق، نعم، كبير بالنسبة لبعض،
4: يعني
3: الأشخاص.
4: أذكر يعني أحد الزملاء يعمل في يعني أحد الجهات، لديه جهاز لكن طبعا ظل في نفس مقر العمل تقريبا 10 سنوات، فذهب من هذا المكان وأتى زميل آخر. الزميل الآخر له رغبة في استخدام التقنية، يقول أخرجت من مكتب يعني هذا الرجل تقريبا 3 أو 4 كراتين أوراق، قصاصات أوراق، يكتب كل شيء، كل شيء يكتبه على الورقة والقلم، مع أن لديه جهاز، يعني جهاز كمبيوتر يستخدمه، لكن يرفض استخدام التقنية لأنه يرى أنه إذا سجل شيئا على هذا الجهاز أنه سيفقد، أنه صعب الوصول إليه، فهو يحتاج إلى الأوراق. فيقول الأوراق التي جمعناها تقريبا 3 كراتين التي أخرجناها من المكتب أوراق قديمة جدا من 10 سنوات، يعني من فترات قديمة جدا من 10 سنوات وأكثر. فالبعض لديه خوف من التحول الرقمي.
3: صحيح.
4: بعض الأفراد يرى أن الأنظمة التقنية أنها تسبب ضعف للتفاعل الإنساني والبشري والاعتماد المفرط عليها، أنه يفقد العلاقات. قد يكون لديه حق بسبب ما نلاحظه الآن، أن أصبحت العلاقات فيما بين الناس قائمة على استخدام التقنية. يعني خلينا نأخذ مثال، الزيارات بين الأقارب والأصدقاء ربما قلت عن السابق لأنها أصبح باستخدام الجهاز يتصل ويسأل عن الأخبار، وربما أنه حتى يستطيع مكالمة فيديو مثلا ويعرف المكان والحالة الصحية دون أن يعني نفسه الذهاب إليه. فقديما كان إذا أراد معرفة مثلا ما لدى مثلا أحد الأقارب في مدينة أخرى يسافر إليه حتى يطمئن. صحيح. أو يتصل فقط اتصال هاتفي، لكن الآن أصبح ينقل له بالصوت والصورة ما الذي هو فيه، وينقل له حتى يعني الأمور الدقيقة جدا.
3: صحيح.
4: فهذا البعض منهم يخشى أنه إذا استخدم التقنية يفقد بعض العلاقات الإنسانية والتعاملات البشرية، فيقول لا والله أنا ما أبغى التقنية هذه كلها وأرفضها لأنها ستفقدني بعض الأصدقاء. كذلك من أسباب الاعتراض الخوف من التأثير على العلاقات الشخصية والصحة النفسية أن تأخذ وقت وتأخذ ساعات طويلة في التفكير وإشغال العقل وإضعاف النظر وغيرها. فالبعض منهم يخشى أن هذا الاستخدام للتقنية يفقد أشياء شخصية ونفسية وعلاقات مع الآخرين فيعترض عليها أو يستخدمها بشكل ضعيف جدا، لأن يرى أنها من الأسباب التي تدهور العلاقات بين الناس. أيضا من أسباب الاعتراض القلق من الأخطاء التقنية أو الانقطاعات، قد يؤدي إلى مثلا الإحباط، أو قد يسمع مثلا بعض من لديهم خبرة ضعيفة في التقنية أن فلان تعرض للاحتيال، سرق منه وكذا، فلان اخترق البيانات، فيقول إذن أنا والله لن أستخدم هذا الجهاز ولن أدخل بياناتي في كذا ولن أقوم بكذا. خلينا نعطي مثال أستاذ محمد. جلست مرة مع رجل كبير في السن فأقول له يا عم يعني أنت ما شاء الله يعني كل مبلغ أنا المبالغ أروح أحطها في البنك وأي شيء أحتاجه راح أسحب من البنك. ليش؟ قال ما أثق أني أستخدم مثلا
3: الجهاز
4: أو لا بد أن أحاسب بطريقة. فيقول لما أذهب إلى المحلات يقول لا والله يعني الآن النظام عندنا نظام مثلا تقني، ما معلش ما نستقبل كاش، لازم نظام تقني. فيقول يعني صار في إشكالية في هذا الأمر، فبدأ يتعلم ويحاول أن يقنع نفسه بهذا. فالبعض يعترض لأنه يرى أن طريقته هو الصحيحة، بينما أن الطريقة الأصح هي كذا وكذا وكذا. فهذا قد تكون أحد أسباب الاعتراض.
3: حتى في بعضهم يعني حتى استخدام الأجهزة، استخدام التقنية، يعني لأنه ضعيف في استخدام التقنية تشكل عنده هذا القلق، تشكل عنده هذا الخوف، هذا الرهبة من التقنية. لكن بمجرد ما يستخدم الجهاز أو يستخدم يجد الأمر في غاية السهولة. يعني أذكر إحدى الأمهات كانت يعني ضد الأجهزة وضد الواتساب وضد أجهزة الجوال وكذا، بمجرد ما استخدمت الجهاز وأصبحت تكلم أولادها وبناتها عن طريق الفيديو، ف يعني تقول كذا يعني الموضوع كذا يعني بسيط والموضوع بالعكس جميل جدا. فعرفت الموضوع فصار من السهل جدا عليها استخدام هذا، وصار فيه نتيجة إيجابية بدل ما كانت نتيجة سلبية. شكرا جزيلا لك يا دكتور، واستأذنك في فاصل وبعده إن شاء الله نستكمل. مستمعين الكرام، فاصل قصير وبعده نستكمل ما بدأنا به في هذه الحلقة من برنامجكم الحياة أخلاق، فابقوا معنا.
1: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء،
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
1: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
2: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا،
1: الحياة أخلاق.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام من جديد، ولا زال الحديث حول الاعتراض على الأنظمة التقنية، ونجدد الترحيب بضيفنا الدائم في برنامج الحياة أخلاق سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور عبد العزيز.
4: بارك الله فيك ونسأل الله ينفع بهذه الحلقة.
3: نتحدث اليوم عن الاعتراض على الأنظمة التقنية، وذكرنا أسباب الاعتراض وذكرنا بعض القصص حول الاعتراض على الأنظمة التقنية. دعنا نتحدث الآن دكتور عن الآثار السلبية للاعتراض على الأنظمة التقنية.
4: لا شك أن الأثر السلبي على الاعتراض على الأنظمة قد يؤثر على التقدم التكنولوجي الذي قد يؤدي إلى بطء عملية التطوير والابتكار، بالإضافة إلى أنه من الآثار تأثير على الإنتاجية، انخفاض الأداء، تأخير مثلا المشاريع، تعطل الكثير من المصالح على المستوى الفردي والمجتمعي والمؤسسي. أيضا من الآثار التقليل من فرص التعلم والتطوير، مما قد يدعو إلى التخلف عن الركب أو عدم الحصول على وظائف جديدة أو الترقية أو غيرها، لأنه عدم استخدام التقنية تعتبر متأخرا عن المجتمعات المتقدمة.
3: وحتى الآن يقال يعني الذي لا يستخدم التقنية أمي، وظهر الآن أو من فترة يعني ظهرت الأمية التقنية.
4: أحد الزملاء كنا في لقاء مناسبة وهو خبير في التقنية، فسألني سؤال أنا والله جلست أضحك. قال لي دكتور عبدز أنت تعرف الذكاء الاصطناعي؟ قلت أيوة أعرفه. قال استخدمته؟ قلت والله جربت. قال معناته أنه والله متأخر. قلت كيف؟ قال الآن أصبح الذكاء الاصطناعي عدد التطبيقات والبرامج التي يعني يقوم بها هذا البرنامج كبيرة جدا وفي مجالات عديدة. يعني إذا كان أنت بدأت فقط تجرب، إذا انطلقت في التجربة سوف يعني تجد عالم آخر وتسريع في المعلومات والمعارف والخبرات وسهولة في الحصول على المعلومة بالذكاء الاصطناعي. فيقول احرص على التعلم التقني للذكاء الاصطناعي لأنه سوف ينفعك كثيرا. فهذا الرجل بحكم الخبرة الموجودة لديه غير نظرتي عن التطوير التقني، وهذا مدعاه إلى الإنسان أنه يبحث عن المعلومات والمعارف بشكل أوسع وأكبر.
3: جميل.
4: فلذلك من الآثار السلبية الاعتراض على الأنظمة أن يكون هنالك زيادة في الفجوة الرقمية بين الأفراد والمجتمعات والعزل عن التطورات الحديثة إذا لم يكن هنالك استخدام للتقنية. كلما كان هنالك اعتراض على استخدام التقنية كلما زاد الفجوة الرقمية بين الأفراد والمجتمعات، وأصبح هنالك عزلة عن المجتمع وكأنك يعني تغرد خارج السرب. العالم متجه الآن إلى استخدام التقنية بشكل كبير. أنا صراحة يعني لما أتابع نشرات الأخبار المتعددة في قنوات كثيرة، الأخبار التقنية قد تكون كل دقيقة بشكل كبير جدا.
3: صحيح.
4: الأفكار يعني كيف يمكن التقنية أن يخرج منها مجموعة من الأفكار كجزئية واحدة، يخرج منها مئات الجزئيات وتعطي خدمة للإنسان وتوفر عليه الكثير من الجهد والمال والوقت والدقة العالية والاحترافية في الأداء. قبل يمكن 5 أو 6 أسابيع كنت أناقش مع بعض الزملاء، يقول أنا والله لي رغبة أني أبني منزل، فقلت نسأل الله يبارك لك. قال أفكر أنه أبني منزل بالطابعة ثلاثية الأبعاد أو شيء من هذا القبيل. أنا
3: صحيح.
4: يعني ما أدري العبارة صحيحة أو خاطئة. فقلت والله يعني كيف هذه التقنية؟ قال تستطيع أن تبني منزلا في خلال يمكن 10 أيام أو شهر بالكثير، وهو منتهي من خلال الطابعة ثلاثية الأبعاد تبني منزل، نعطيها فقط الإحداثيات والرسوم والتقنية وهي تقوم بالطباعة بعملية البناء
3: بناء كاملة. نعم.
4: بناء كامل. فالآن التقنية طورت حتى هذا الأمر، أصبح الآن يستطيع الإنسان أن يختار التصميم الذي يريد، البناء بالشكل الذي يريد. فمهم جدا أن نحرص عليها، لكن من يتخلى عن هذه التقنية سوف يشعر أن هنالك أثرا سلبيا سوف ينعكس عليه كفرد وأسرة ومجتمع، وممكن تستمر إلى فترات طويلة إذا لم يلجأ إلى استخدام التقنية بشكل جيد.
3: فعلا مواكبة التقنية في الحياة العامة، أنا لا أقول مثلا الإنسان يواكب التقنية في المجالات المتخصصة، لا أتكلم عن الأشياء العامة التي نستخدمها في حياتنا اليومية، أصبحت ضرورة جدا. ومن لا يتقدم في التقنية يتقادم. ومن لا يخطو خطوة إلى الأمام ترى يرجع إلى الخلف، لا يقف مكانه. ترى في ناس يعترضون ولا زال، يعني على ما تكلمت الآن وتحدثت وتكلمت مثل ما ذكرت القنوات والإعلامية وبمختلف حتى وسائل التواصل الاجتماعي، وما زال هناك أناس يتعاملون ويعترضون على الأنظمة التقنية، فكيف نتعامل معها أو لا؟
4: حتى تقلل من عملية الاعتراض لابد أنك تستخدم أسلوب التوعية كأسلوب أولي في التوعية بأهمية التكنولوجيا وفوائدها على مستوى الأفراد والمجتمعات. أيضا شرح الأنظمة والتقنية خاصة بشكل أفضل، يصبح الأفراد أكثر تقبلا لها وفهما لها. كلما قمت بالشرح كلما أصبح عملية الاعتراض أقل. كذلك توفير برامج تدريبية ودعم فني للأفراد الذين قد يشعرون بأنهم غير مؤهلين لاستخدام التكنولوجيا، وكذلك تدريب الأفراد على الاستخدام الأنظمة التقنية حتى يقل لديهم الخوف والتوتر الناتج عن الاستخدام، بالإضافة إلى التوفيق بين استخدام التكنولوجيا وأيضا التفاعل الإنساني. من استخدام مثلا تقنيات تحسن في وسائل التواصل الاجتماعي، استخدام الآليات والأساليب التي قد تحد من عملية عدم الاقتناع بالتقنية واستخدامها. كذلك تقديم أنظمة تفاعلية تعزز من عملية التعاون والتواصل الفعال بين الأفراد كحد الأساليب التي تخفف وتقلل من عملية الاعتراض على استخدام الأنظمة التقنية، كذلك توعية الأفراد أن هنالك ضمانات للحماية والخصوصية وأمان البيانات، وطمأنتهم بأن البيانات ستكون محفوظة وأنها تخضع للخصوصية وأنها ليست عرضة للاختراق. هذا يسهل عملية أنه لا يكون هنالك اعتراض على استخدام التقنية. كذلك محاولة إشراك الأفراد في عملية اتخاذ القرار بشان استخدام التقنية، إذا شارك الفرد أنه والله شارك في اتخاذ القرار وفي معرفة ما كيف تتم عملية التقنية، إذن هنا ستكون فرصة للقناعة لديه للاعتراض وعدم الاعتراض على استخدام الأنظمة التقنية.
3: فعلا يا دكتور، يعني من الأفضل أن يتم إشراك الأفراد في عملية اتخاذ القرار، يعني وخصوصا في موضوع التقنية وموضوع التكنولوجيا بشكل عام، يعني لأنه عندما يشعر الشخص خصوصا المعترض أنه جزء من عملية التحول إن صح التعبير، فيسهم ذلك في التخفيف من الاعتراض هذا إن لم يكن يتعالج تماما من الاعتراض. طيب دكتور، رسالة أخيرة توجهها لنا في نهاية هذه الحلقة.
4: مهم جدا أن نعلم تماما أن الاعتراض على الأنظمة التقنية هي يعني ظاهرة غير جيدة في ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم الرقمي، ويجب أن نعمل على تحقيق توازن بين الابتكار التكنولوجي ومتطلبات الأفراد والمجتمعات. كذلك نحاول الاستمرار في عملية التوعية، التدريب، إيضاح ضمان الخصوصية والحماية والأمان، وتحقيق الاستفادة الجماعية التي تخدم الوطن والمواطن والمؤسسات بمختلف المسارات والتخصصات.
3: جميل جميل يا دكتور، بارك الله فيك وكتب الله أجرك وجزاك الله خير على ما قدمت في هذه الحلقة حول موضوع الاعتراض على الأنظمة التقنية. شكرا جزيلا لكم دكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية.
4: بارك الله فيك، ونسأل الله أن ينفع بهذا اللقاء.
3: الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الاستماع لنا في هذه الحلقة من برنامجكم الحياة أخلاق، وتقبلوا تحيات فريق البرنامج من التقديم محمد بن نسيلة ومن الإشراف العام هاني السلمي. نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الحياة أخلاق،
2: الحياة أخلاق،
1: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء،
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
1: الحياة أخلاق
2: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
1: نسلط الضوء عليها
2: ونحللها
1: ونتناول طرق تصويبها
2: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
1: الحياة أخلاق
2: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش

تشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر.

وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر

كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر

الحكيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر.

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر

وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر.

0: مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه وابن ماجه بنحوه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. رواه القاسم ابن أصبغ في كتابه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجفاء كل الجفاء، والكفر والنفاق، من سمع منادي الله ينادي إلى الصلاة فلا يجيبه. رواه أحمد والطبراني. وفي رواية للطبراني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب المؤمن من الشقاء والخيبة أن يسمع المؤذن يثوب بالصلاة فلا يجيبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا لي حزما من حطب، ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم. فقيل ليزيد، هو ابن الأصم: الجمعة عنا أو غيرها؟ قال: صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر جمعة ولا غيرها. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي مختصرا. وعن عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أنا ضرير شاسع الدار، ولي قائد لا يلايمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة، فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، في لقاء متجدد في سلسلة أعمال القلوب، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذا اليوم هو عن الرجاء، والرجاء عبادة قلبية جليلة تبعث على العمل والجد والبذل مع حسن الظن بالرب تبارك وتعالى، إلا أنها لا تتم إلا مع ما يقابلها من الخوف والخشية من الله عز وجل، ليكون العبد على حال من القصد والاعتدال في سيره إلى ربه ومولاه، دون أن يغلب عليه الرجاء فيطول أمله ويسوء عمله، أو أن يطغى عليه الخوف فيقنط وييأس من روح الله. وقد جاء الرجاء بمعنى الطمع في كتاب الله تبارك وتعالى، كما في قوله تعالى: أولئك يرجون رحمة الله أي يطمعون فيها. وذكر أهل الإيمان بما يميزهم عن عدوهم حيث قوى عزائمهم فقال: وترجون من الله دار الكرامة والمغفرة والرحمة. وقال عن خاصة أوليائه الذي يدعوهم هؤلاء الكفار ويعبدونهم من دون الله كالملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أي أنهم يطمعون برحمة الله عز وجل. ويأتي الرجاء بمعنى الخوف أحيانا، كما فسر به قوله تبارك وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون الله، وهذا بمعنى توقع العذاب. قال القرطبي: أي لا تخافون عظمة الله. والرجاء في معناه الشرعي تعلق القلب بحصول محبوب في المستقبل، وهو النظر إلى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. أما الرجاء الصحيح الذي يطلب من العبد تحصيله، فقد قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: المقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه بالله ويرجو أن يمحو عنه ذنبه، وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولها، وأما من انهمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا هو الغرور. وبهذا نعلم أن كل راج خائف، ومن سار على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وبهذا أقبلت القلوب على الله بألوان العبوديات رجاء أن تحصل دار كرامته. وبهذا نعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل، كما قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء هم الذين يرضى ربنا عز وجل عن أعمالهم ويتقبل منهم ويرفعهم في أعلى منازل في دار كرامته. وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. فالله عز وجل وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، وصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. إن المؤمن جمع إحسان وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. قال الله عز وجل عن أهل الإيمان: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فلا تتم للعبد العبودية إلا بالخوف والرجاء. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله: فبالخوف ينكف عن المناهي، وبالرجاء ينبعث على الطاعات. وقد ذكر الله جل وعلا الرجاء في مواطن عديدة، وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فقال العلماء أن أرجى آية في القرآن هي ما رجى الله عز وجل به الفاسقين العاصين الظالمين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فيما يرويه عن ربه: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي الحديث الآخر: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. وفي حديث آخر: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحوش على ولدها. وأخر الله جل وعلا 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا عليه الصلاة والسلام: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقتر على ذلك. قال: الله أرحم بعبده من هذه بولدها. أما الطريق إلى تحقيق الرجاء ففي عدة أمور: أولها ملاحظة أفضال الله على عبده، وأن الله جل وعلا سوابق فضله على عبده كثيرة، وأن الله قد تكرم وتفضل عليه بأمور كثيرة، منها العافية والهداية وصلاح الحال والرزق والمال. ثم تذكر سعة رحمة الله تعالى، وأنها سبقت غضبه، وأنه الرحمن الرحيم الغني الرؤوف الكريم بعباده: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وثالثها أن ننمي محبة الله في القلوب. ورابعها تدبر آيات القرآن، وليس شيء أنفع للقلوب من تدبر آي القرآن، فالله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وخامسها استغلال العبد الأوقات والأحوال الشريفة. سادسها تحقيق التوحيد بأنواعه 3: توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا هو السبب الذي من أجله ينزل الفرج على أهل الكروب، فإن المكروب يجيب الله دعوته، أما يجيب المضطر إذا دعاه. قال عبد الله بن المبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله عز وجل لا يغفر له، وإني لأدعو الله أطلب عفوه وأعلم أن الله يعفو ويغفر، لئن أعظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت في رحمة الله تصغر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يرجو رحمته ويخاف عذابه. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. في كل آية نور ورحمة،

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريمي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء، والتي أرحب بكم في بدايتها. أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء في حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
3: السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أستاذ وائل وبالمستمعين والمستمعات.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا دكتور. في هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن أعلام الفقهاء من الصحابة رضوان الله عليهم ومن التابعين ومن تابعيهم على مر التاريخ الإسلامي، في كل حلقة نسلط الضوء على علم فقيه، نأخذ سيرته ونتاجه الفقهي، بعض آرائه، وأيضا نتدارس كتبه وأقواله إن شاء الله. في هذه الحلقة دكتور سوف يكون معنا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نريد أن نأخذ سيرة هذا العلم الفقيه ونأخذ شيئا من فقهه بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. في مطلع هذا اللقاء أرحب بإخوان المستمعين والمستمعات، وأذكر إخوتي أستاذ وائل أننا تحدثنا في مضى من الحلقات عن أربعة من أعلام الفقهاء، وهم الخلفاء الراشدون، هم سادات العلماء وسادات الفقهاء. فإن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم سادات الناس في الدين، فهم ساداتهم كذلك في العلم، كما قال ابن القيم رحمه الله. والصحابة رضي الله عنهم المفتون منهم، عد العلماء منهم أكثر من 130، فلكن الذين أكثر من الفتيا هم كالسبعة. فالعلماء يقسمون الصحابة من حيث الفتوى وتعاطي الفتيا والفقه إلى طبقات: طبقة المكثرين، وطبقة المتوسطين، وطبقة المقلين الذي لا يكاد يعرف لأحدهم إلا فتوى، أو توجد له فتوى نادرة، أو أفتى في مسألتين. المتوسطون لهم قدر يسير، يعني نزر يسير من الفتاوى. المكثرون كما قال ابن حزم رحمه الله يخرج لكل منهم فتاوى في مجلد ضخم، يعني ممكن أن تجمع فتاوى كل إمام من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في كتاب عظيم من الإفتاء. نحن سنختصر في برنامجنا إن شاء الله على أعلام الفقهاء الذين عرفوا بالإكثار من الفتيا. الذين عرفوا بالإكثار من الفتيا هم عمر رضي الله عنه وأرضاه، وعلي بن أبي طالب، تقدم الحديث عنهم، وكذلك عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، سبعة هم اشتهروا بالفتيا والاكثار من الفتيا. تقدم الذكر الخلفاء الراشدين فهم أئمة الفتيا وأئمة العلم أئمة الإسلام، لا ينبغي المتحدث عن الفقه أن يغفل هؤلاء الأئمة. واليوم نتحدث عن الصحابي الجليل عن أبي عبد الرحمن، وهو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب القرشي العدوي رضي الله عنه وأرضاه، يكنى بأبي عبد الرحمن، والمناسبة خاله عثمان بن مضعون، فأمه هي زينب بنت مضعون، وتزوج عبد الله بن عمر بزوجتين وله من ملك اليمين أربع، ولذلك كان له ولد كثر، له 16 من الأولاد، 12 ذكور وأربع من البنات. أسلم وهو صغير السن، إذ أسلم إسلامه تبع لإسلام أبيه عمر الخطاب رضي الله عنه، فأسلم عمر كما تقدم معنا في السنة العام السادس من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في ذلك الحين لعبد الله بن عمر 4 سنوات. وهاجر عبد الله بن عمر المدينة، وكانت هجرته سابقة لهجرة أبيه عمر رضي الله عن الجميع. كان عبد الله بن عمر عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ من العمر 21 سنة، فهذا يدل على أنه أدرك قدرا وهو واع، بخلاف ابن عباس كما سيأتينا إن شاء الله كان جل تحصيله من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمر كان علما من أعلام المسلمين، مكثرا من رواية الحديث، وكان كما قال إمام مالك رحمه الله قال كان إمام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت عبد الله بن عمر. مكث 60 سنة يفتي الناس، 60 سنة وعبد الله بن عمر يفتي الناس. وقال بعض التابعين أن ابن عباس وابن عمر كان يصمدان للإفتاء في الحج، إذا جاء الموسم يصمدان للإفتاء، إلا أن ابن عباس كان يجيب كثيرا. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كما سيأتي ذكره يجتهد، وابن عمر كان يقف على الآثار، فكان كثيرا ما يرد الناس. ونستطيع أن نقول ما اشتهر عند العلماء من مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي أن ابن عمر يمثل هو الامتداد، أو المدرسة الحديث هي تمثل مدرسة ابن عمر، مدرسة تقف على الأثر، لا تحب أن تتجاوز كثيرا في النظر، وإن كان لها نظر لا يعني التمسك بالأثر وإغفال النظر، لكنها تتمسك كثيرا بالآثار. وهذه من أئمة وأعلامها، وهذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر. المدرسة الأخرى مدرسة توسع بالرأي والاجتهاد، من أعلامها عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عمر الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم، هؤلاء لهم نظر ثاقب يتوسعون في النظر. عبد الله بن عمر كان يكثر من تتبع الآثار، بل عرف أنه من المكثرين باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل عند شجرة عبد الله بن عمر يحرص أن ينزل تحتها، وإذا توضأ في لما دفع صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى مزدلفة نزل في الطريق فبال بولا خفيفا، فبال بولا فبال رضي الله عليه الصلاة والسلام ثم توضأ وضوعا خفيفا. كان ابن عمر يصنع ذلك، ينزل في الطريق ويقضي حاجته ثم يتوضأ وضوعا خفيفا، فكان شديد الاتباع. مرة جاءه رجل من أهل اليمن فقاله عن تقبيل الحجر الأسود يسأله، فقال أرأيت إن زحمت،
2: أي
3: يعني في زحام. فالفتوى التي يعلمها طلاب العلم أن الزحام عذر للإنسان في ترك ذلك، لكن ابن عمر يعلم أن التقبيل ليس واجبا، وأن الزحام على الحجر إذا كان فيه إذاء ليس منبغيا، لكنه أراد أن يعلمه الحرص على السنة، ومبدأه هو الاتباع الأثر والحرص على السنة. العلماء لما يقولون الزحام المرء لا يؤذي الناس، المقصود أنه لا يزاحم بالإذاء، لكن كل مرء مثلا يقف في انتظار مجيء دوره لتقبيل الحجر
2: هذا لا يعتبر زحام،
3: هذا يعتبر من السنة، وهذا يعتبر من الحرص عليها. يعني المرء الذي يمنع هو الذي يعني ينبغي أن يتركه المرء، هو أن يؤذي الناس فيقوم بمدافعتهم وإذائهم، لكن اصطف الناس وكانوا صفا وحتى يأتيك الدور لتقبيل الحجر تحتاج إلى وقت، أن تصبر هذا الوقت وأن تبقى، لا شك أن هذا من حرصك على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقال هذا من ترك الازدحام. ابن عمر لما قال له رجل من اليمن قال رأيت إن زحمت، قاله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر وأنا مقبله، قال رأيت إن زحمت، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر وأنا مقبله. ثم هو داخل المسجد قاله أرأيت، أعاد له السؤال إن زحمت، قال دع عنك رأيت في اليمن. يعني شدة اتباعه رضي الله عنه وارضاه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان ورعا، عرف بالزهد والورع، تأتيه 100,000 عطاء لا تبقى عنده حولا يقوم بإنفاقها، بل له جارية كان يحبها حبا شديدا، فناداها ثم قال: يا فلانة إني أحبك، معجب بها، وإن الله تعالى قد قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أنت حرة لوجه الله تعالى، واعتقها. وإن جاء له مرة بطعام فقيل له: هذا السائل، وهو كان مريضا اشتهى عنبا، فجاء مولاه بالعنب، والرجل يقول وراءه: السائل السائل، فقال: أعطيه السائل. ثم جاء بعنب آخر فجاء سائل فقال: أعطيه السائل. فلم يأكل إلا بعد أن أعطى السائل مرارا رضي الله عنه وأرضاه. وكان إذا استعجب شيئا من ماله أنفقه في سبيل الله، يستحضر قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ركب مرة على بعير فأعجبه، فلما أعجبه نادى مولاه وقال: اجعله في إبل الصدقة. فابن عمر رضي الله عنه وارضاه من الصحابة الذين عرفوا بالزهد والورع وعدم المنافسة على الدنيا، بل كان يبكي عند البيت ويقول: اللهم أنك تعلم أني لو أردت أمر الخلافة أو الملك بعد الخلفاء الراشدين لما تناطحت في عنزان ولا اختلف في اثنان، ولكن يمنعني مخافتك. فكان ابن عمر شديد الخوف من الله عز وجل، ورعا زاهدا في الدنيا، يلبس من الثياب الخشن، حتى إن رجلا أعطاه ثوبا قال: خذ فالبسه، هذا عن بدأ ثيابك الخشنة. فقال: ما هذا؟ حرير، ينكره لا يريده. قال: هذا قطن. فتنعمه ثم قال: أخشى أن يورثني الكبر. فكان ابن عمر رضي الله عنه متقشفا، جاءه رجل قال له: يا أبا عبد الرحمن، أعطي العلم كله. قال: إن العلم كثير. إذا أردت العلم كله فالعلم كثير لا يمكن أن تحيط به، ولكن قاله بوصية من الوصايا، قاله: ولكن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن عن أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم، فافعل. هذا هو العلم، أن تكون على هذا المنوال وعلى هذه الحال. وقد رأه رؤية مشهورة، أنه رأى رؤية طويلة فقص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل فما ترك قيام الليل من بعده، بل له مهراس فيه ماء غزير، يعني حجارة فيها ماء، كان يجعلها في بيته في الليل فيتوضأ ويصلي، ثم يعود ويتوضأ ويصلي. ولما سئلت جارية له: ما عمل ابن عمر في البيت؟ قال: لا تطيقونه، إنما هو الوضوء والصلاة والقرآن. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه من الصحابة المكثرين من الذكر والصلاة والعبادة، وكان معروفا بالوضوء لكل صلاة رضي الله عنه وأرضاه.
2: جميل. تسمح لنا نذهب إلى فاصل دكتور؟ مستمعينا الكرام، سنذهب إلى فاصل بعده إن شاء الله، سوف نكمل حديثنا في هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، فاصل قصير نكمل الحديث بعده، ابقوا معنا.
1: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاكية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم مجددا الشيخ الدكتور خالد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا.
3: حياكم الله أستاذ وعد، يا مرحبا
2: دكتور. نختم سريعا الحديث عن سيرته رضي الله عنه، ثم ننتقل للحديث عن فقهه.
3: عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه، لو أردنا أن نتكلم عن سيرته وعن سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كفت، يعني وسعت ذلك حلقات من هذا البرنامج، ولكن نحن حسب من القلادة ما حاط بالعنق، والمرء إنما يأخذ شيئا مختصرا معتصرا يشير فيه إلى فقه، إلى ما أبرز صفات هؤلاء الأئمة، لأن طلاب العلم والمسلمين يأخذون العلم ويتأسون بالعلماء بسمتهم وهديهم وعبادتهم، وليس الأمر مجرد أقوال تنقل، فإنه كما قيل: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولذلك العلم في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الدين الإسلامي علم له سلسلة أسناد، فالقراء مثلا يتوارثون بالأسانيد، والفقهاء كذلك، والمحدثون كذلك، فعلمنا وديننا قائم على الرواية. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان من العباد الزهاد، وله عبارات لطيفة، كان يقول: البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. فكان ابن عمر رضي الله عنه من ألطف الناس ببعده عن الدنيا وعدم مزاحمته عليها. مات رضي الله عنه وارضاه عام 46 سنة 74 سنة 74 من الهجرة، وكان عمره 86 سنة رضي الله عنه وارضاه. فعمر طويلا وجزاه الله خيرا عن الإسلام وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
2: عليه الصلاة والسلام. دكتور، ننتقل بالحديث عن آرائه وأقواله الفقهية. يعني احنا شرنا في بداية كلامنا إلى جزء من هذا، لكن نريد أن نسهب قليلا في هذا الموضوع.
3: عبد الله بن عمر من المكثرين رضي الله عنه وأرضاه، وأنا انتخبت جملة من الأقوال التي له مسائل، منها الصلاة على الجنازة في المقبرة. هذا مسألة اليوم تنتشر كثيرة، الناس يصلون على الجنائز في المقبرة. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فالأصل أن المقبرة ليست موضعا للصلاة. من هنا كره جماعة من العلماء أن يصلى على في المقبرة حتى الجنائز. والحنابلة رحمهم الله وجماعة من العلماء يرخصون في صلاة الصلاة في المقبرة على الجنازة، وإنما النهي عن الصلاة في المقبرة الصلاة النافلة والفرائض المعلومة. أما صلاة الجنازة فإنها مستثنى لأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، والصلاة على القبر في المقبرة، فهذا استدل به. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه نقل عنه الصلاة على الجنازة في المقبرة.
2: النبي عليه الصلاة والسلام صلى على تلك المرأة،
3: المرأة بعد دفنها.
2: أي بعد دفنها.
3: لكن ابن عمر نقل عنه الصلاة على الميت قبل دفنه، وهذا موضع الشاهد، لأن بعض العلماء ينازع ويقول الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر بعد الدفن لا يمكن أن يخرج. لكن الجنازة اليوم مثلا توضع هنا مثلا في مكة، يؤتى بالجنازة وتوضع في المقبرة
2: في المعلة،
3: وكثير نعم من المقابر كذلك في جميع البلدان، بعد أن يصلى عليها نظرا للزحام، يرغب الناس في الصلاة مجددا ممن لم يصلي في المسجد، فيصلون على الجنازة. ولا بأس إذا صلى المرأة على الجنازة في المسجد ثم صلي عليها مرة أخرى أن يصلي معهم، لكن لا يتقصد الصلاة هو أصلا إعادتها، لكن يصليها تبعا فلا بأس بذلك. مثل ما صلي على حمزة أكثر من مرة، جاء في بعض الحديث أنه مع كل جنازة صلي على حمزة رضي الله عنه وأرضاه. فابن عمر كان يصلي على جنازة في المقبرة، فهذا دليل لفعل الناس اليوم أنه لا بأس أن يصلوا على جنازة في المقبرة. أيضا من مسائل الخلافية الفقهية رفع اليدين في التكبيرات في العيدين في الجنائز، وكذلك في المواضع المعروفة في الصلاة، السنة المشهورة والتي قال بها الحنابلة والشافعية وجماعة من العلماء أن مواضع التكبيرات في تكبيرة الإحرام ترفع الأيدي، وهذا عند جماهير أهل العلم، وكذلك عند الركوع وعند القيام من الركوع عند الجمهور، وأيضا عند الرفع من التشهد الأول. عبد الله بن عمر نقل عن رفع الأيدي كذلك في صلاة العيد في الجنائز، وهذا من السنن، وكان له عبارة: لكل شيء زينة، وزينة الصلاة رفع اليدين عند التكبير. فهذا أيضا من السنن والتي ابن عمر له رأي فيها. ابن عمر أيضا اجتهاده الفقهي له فتوى بالمنع من سجود التلاوة بعد صلاة العصر.
2: لماذا؟
3: لأن وقت نهي. وصلاة الجنازة، صلاة سجود التلاوة يلحقه العلماء، جمهور الفقهاء يلحقونه بالصلاة.
2: جميل.
3: ولذلك اشترطوا له شروط الصلاة جمهور الفقهاء.
2: سجود التلاوة.
3: سجود التلاوة، فلا بد من استقبال القبلة، لا بد من ستر العورة، لا بد من الطهارة والوضوء، ولا يؤدى في وقت النهي. خصوصا وقت النهي. نقل عن ابن عمر عن جماعة من الصحابة، نقل عن بعض السلف التخفيف في استقبال القبلة في الشروط الأخرى. لكن السجود، المنع أصلا عن السجود في وقت النهي هو عدم مشابهة المشركين في السجود للشمس عند طلوعها وعند غروبها والشياطين. فالسجود هو المقصود الأعظم من الصلاة. والحقيقة المسألة خلافية، يعني الجمهور يمنعون من الصلاة بعد العصر ومن سجود التلاوة كذلك الحاقا بها. مثل الشافعي رحمه الله والرواية عند الحنابلة لا بأس أن تصلى ذوات الأسباب مثل تحية المسجد ونحو ذلك، وألحقوا بها بعض الفقهاء سجود التلاوة لأنه سبب مشروع. فيصلى بعد العصر. وإن أردت التحقيق والله أعلم أن صلاة العصر وصلاة الفجر نهي عن الصلاة بعد سدا لذريعة السجود عند طلوع الشمس وعند غروبها. فإذا كان كذلك فالمنهي عنه سدا للذريعة تبيحه الأسباب، فلا بأس أن يسجد الاستلاوة بعد العصر وبعد الفجر إلا عند الطلوع وعند الغروب، فهذا ذلك الوقتان هما المقصودان في المنع. النهي فلا تسجد عند الطلوع وعند الغروب، يعني تقرأ القرآن بعد الفجر وعند الطلوع تسجد، لهذا الوقت هو سجود المشركين للشمس والشيطان يضع قرني عند طلوعها وعند غروبها فيسجد عبادها لها عند غروب. أما بعد العصر مباشرة وبعد الفجر مباشرة فالذي ذهب إليه الشافعي واختار جماعة المحققين لا بأس من الصلاة والسجود.
2: إن الوقت الذي يكون فيه النهي آكد عند غروبها وعند شروقها،
3: نعم، لأن هي ثلاث الأوقات الضيقة عند الطلوع وعند الغروب وعندما يقوم قائم الظهيرة، هذه الثلاث الأوقات. أما بعد العصر وبعد الفجر إلى قريب الطلوع وقريب الغروب هذه سد للذريعة، بدليل أنه أنت تصلي العصر الساعة 4 تمنع من صلاة النفل، وأنا أصلي الساعة 3:30 في نفس المدينة
2: وأمنع
3: قبلك، وآخر أصلي الساعة 5 يمنع بعدنا، فذلك لأن هو سد للذريعة عن الصلاة عند الطلوع وعند الغروب فقط. هذا هو المقصود. من المسائل أيضا في المعاملات لعلكم مسألة دقيقة، أو يعني استثناء الحمل، هل يجوز للمرأة أن يبيع الشاة ويستثني حملها؟ هل يجوز أن يبيع الأمة ويستثني ما في بطنها؟ الآن لا يجوز بيع الحمل لأنه مجهول، الحمل مفردة لا يجوز بيعه. أن يشتري إنسان يقول أشتري منك ما في بطن هذه الشاة، مثلا الإبل اليوم النوق يقول أشتري ما في بطن هذه الناقة، لا يجوز، هذا جهالة، ربما يخرج ميتا حيا واحدا اثنان ما يعرف. لكن شراء الناقة وما في بطنها ويغلى ثمنها لا بأس، لأن الحمل تبع، وشراء الشاة وما في بطنها لا بأس لأنه تبع. طيب أبيعك الناقة وأستثني ما في بطنها، أقول لبطنها مو داخل في البيع. الفقهاء اختلفوا هنا، المذهب يمنع عند الحنابلة، لكن الصواب الجواز هو فتوى ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وهي رواية ثانية في المذهب، لأن الاستثناء هنا ليس فيه جهالة، المبيع معلوم، المبيع ليست هي الشاة معلومة، المبيع هي الناقة معلومة،
2: لكن المستثنى هو المجهول.
3: أي المستثنى ما يضر، لم يدخل في عقد البيع، لا لم يكن مبيعا حتى أقول هذا بيع، هذا بيع غرر. في مسألة أنا إن كان الوقت يسمح، أريد أن إن كان الوقت يسمح، إن كان في مجال في مسائل كثيرة، لكن مسألة هذه تفيد في المسائل المعاصرة، وهي مسألة تمليك العبد. طلاب بن عمر رضي الله عنه وارضاه أجاز أن يتسارع العبد، العبد الآن مال، هل للعبد أن يكون له أمة يتسرى بها؟ الفقهاء اختلفوا. مسألة لا أريد لأجل العبيد والإمار بما اليوم غير واقع، لكن أريد لمغزى آخر. الفقهاء اختلفوا، كثير من الفقهاء قال لا يتسرى العبد لأنه لا يملك، هو مال مملوك، فما يصير عنده ملك يمين، إما يتزوج وإما لا يحل له البضع. ابن عمر نقل عنه أنه ملك عبدا له جارية وصار هو يتملك. تمليك العبد هذا اليوم شيخ
2: من تطبيقاته،
3: تطبيقات المعاصرة اليوم، الذمة هذه الاعتبارية اليوم، مثلا عندنا ذمة اعتبارية ما لها ملك حقيقي، يعني الشركات مثلا اليوم نظام الشركات أن الشركة ذمة مستقلة، أنت اليوم مثلا مساهم وتملك 100 سهم في شركة سين، طيب شركة سين بعد سنة أفلست وأصبح عليها ديون مليار، هل يحق للشخص الذي له دين على شركة سين أن يطالبك أيها المساهم أنت؟
2: لا.
3: طيب ما تقول أنت مساهم في الشركة، تقول أنا مساهم في جزء من هذه الشركة، لكن الشركة هي الذمة الشخصية الاعتبارية وهي الذمة المستقلة، كالعبد هذا أنا ملكته، لكن هو وذاك اليوم من أدلة وجود ذمة مستقلة وشركات لها ذمة مستقلة منعزلة تماما عن
2: الأشخاص بعينهم،
3: الأشخاص المستثمرين والمساهمين، نعم،

0: أصبح كذلك. هذا من الأدلة التي استدل بها العلماء. أيضا نقل عن ابن عمر من فتوى جواز الوضوء في المسجد بشرط عدم تلويثه. اليوم بعض البلدان الإسلامية الوضوء عندهم داخل المسجد.
1: أيه.
0: في مسجد في مصر مثلا رأيت كثير مساجد داخل الوضوء يكون في
1: الداخل. نعم.
0: نعم. فلا بأس بشرط ألا يلوث المسجد. أيضا من المسائل في الحج قطع التلبية. الحاج الآفاقي والمعتمر يلبي، أن هذه سنة، وخير الحج العج والثج ورفع الصوت بالتلبية ورقة الدماء. طيب متى يقطع الحاج والمعتمر التلبية؟ خلاف بين الفقهاء.
1: أي برمي ال
0: هذا في الحج برمي جمرة العقبة.
1: أي.
0: لكن إذا أتى المعتمر مثلا ومعتمر متى يقطع التلبية؟ هل إذا بدأ في الطواف؟ هذا قول. هل إذا دخل الحرم؟ قول. المسجد. هل إذا دخل مكة؟ هذا قول. هذا رأي ابن عمر، كان إذا رأى العروش عرش مكة وقف عن التلبية، يعني يلبي من الميقات
1: إلى أن يدخل الحدود،
0: يدخل حدود مكة، رأى بيوت مكة خلاص يقف عن التلبية رضي الله عنه وأرضاه.
1: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. تحدثنا في هذه الحلقة حول أعلام الفقهاء، وتحدثنا عن علم فقيه وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. شكرا جزيلا للدكتور، بارك الله فيك.
0: وفيك بارك، حياك الله أستاذ وائل، شكرا لك ومستمعينا والمستمعات.
1: العفو. في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرا. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله.
2: أعلام الفقهاء.
3: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية
2: لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي،
3: فكانوا بحق علماء فقهاء.
2: أعلام الفقهاء.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم، تثري حياتكم.
2: آية وعظة.

حب الفقراء والمساكين أصل الحب في الله تعالى، لأن الفقراء والمساكين ليس عندهم من الدنيا ما يوجب محبتهم لأجله، فلا يحبون إلا لله تعالى. وقد ضرب سلفنا الصالح رحمهم الله أروع الأمثلة في العناية بالفقراء والمساكين، فعن عبد الله بن بريدة أن سلمان الفارسي رضي الله عنه كان يعمل بيديه، فإذا أصاب شيئا اشترى به لحما أو سمكا ثم يدعو المساكين فيأكلون معه. وعن جابر بن زيد رضي الله عنه أنه قال: لأن أتصدق بدرهم على يتيم أو مسكين أحب إلي من حجة بعد حجة الإسلام. فهلا أعن الفقراء والمساكين؟ آية وعظة.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات.
0: بسم

مات من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود. الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. نقلب إياكم صفحات الأوراق في هذا البرنامج وننتقي منها ما لذ وطاب. في هذه الحلقة سنعيش مع محور جميل وربما خاطرة عانت لي وأيضا ربما لكثير من المستمعين والمستمعات الكرام، عندما تمر عليهم بعض الآيات القرآنية تعلق بالذهن فيحتاجون إلى مزيد من التأمل فيها. فيعني شفت اليوم جميل أنه نطرحها على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الأستاذ محمد المهنة، داعي وباحث شرعي وقانوني. دعوني باسمكم جميعا أرحب به، حياك الله أستاذ محمد.
3: الله يحييك وسلمك وبارك فيك
2: أستاذ محمد. يعني القرآن كله عجيب، ولما تقرأ في بعض الآيات إلا ما تعلق آية في ذهنك وتبقى تتأمل فيها. جميل جدا أن تشرك تأملك مع تأملات من فتح الله عليهم في العلم والمعرفة، وهي قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت. ما شاء الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآية التي أشرت إليها جزاك الله خيرا هي في سورة مريم، وهي أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما حصلت قصة مولده وعجب الناس منه أنبأهم عن حاله فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. فالنبوة نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى على هذا العبد وعلى أنبياء الله عز وجل، وهي أعلى الدرجات، الرسالة ثم النبوة. أيضا من الصفات التي ذكرها عن نفسه أن الله تبارك وتعالى جعله مباركا، وهو والإنسان المبارك هو عظيم البركة. فهذا الرجل وهو عيسى عليه الصلاة والسلام كان مباركا على نفسه وعلى أهله وعلى البشرية كلها مباركا، فقد دعا إلى الله تبارك وتعالى وصدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي من بعده. ولذلك كان من الخمسة الذين هم
2: أولو العزم
3: من الرسل. فهنا نلحظ كلمة مباركا أينما كنت، يعني بعض الأشخاص، بعض الرجال، بعض النساء يكون مباركا على نفسه وعلى أهله وعلى مجتمعه، على وطنه، على أمته، فيستفيد منه الجميع. وبعضهم قليل البركة، وبعضهم
2: منزوع البركة،
3: قد يكون منزوع البركة أو نسأل الله العافية، يعني فيه شر كثير. فهذا الوصف الجميل وجعلني مباركا يجعل الإنسان يتدبر ويتأمل ويقول: كيف أكون مباركا كما كان نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام.
2: الآية هنا في معرض الثناء،
3: والله عز وجل أمرنا بالاقتداء بالأنبياء، فقال: فبهداهم
2: اقتده.
3: فينبغي أن يتدبر الإنسان: كيف أكون مبارك؟ المسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. فالإنسان يسعى والله عز وجل يكمل للإنسان. عليك السعي وعلى الله تمام سبحانه وبحمده.
2: جميل.
3: من قصصي
2: قبل البركة، لو واحد سأل إيش ما معنى البركة؟
3: نعم.
2: إن الواحد كيف يعني لما نقول كن مبارك، بس يعني إيش هي البركة هذه؟
3: طبعا التعريفات تحتاج إلى حد يعني مقيد ومحدد، لكن نقول من مظاهر البركة أن تكون نافعا للناس.
2: يا سلام.
3: هذه من مظاهر البركة، أن تكون إيجابيا بعيدا عن إساءة الظن وإساءة القول وإساءة العمل وإساءة التعامل مع الناس. هذه البركة تجعل الإنسان نافعا ناصحا مثمرا محبوبا،
2: كأنه متعدي للغير، أثره للغير،
3: أثره متعدي إلى الغير. أنا قلت لك قبل قليل هناك قصص وأخبار تدل على شيء فيه يعني على بركة بعض الناس،
2: ربما توحي أو ترمز للمعنى. كل قصة ستحمل معنى.
3: بالضبط. يعني من الأشياء التي أنا قرأتها على عن بعض المباركين، الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء تكلم عن إمام من العلماء اسمه أبو العلاء، عن إمام اسمه أبو العلاء الهمذاني. هذا الإمام من الحنابلة الفضلاء ومن العلماء الأجلاء. قال الذهبي: فتحت عليه الدنيا فلم يدخرها، بل كان ينفقها على تلامذته، وما كان يبرح عليه الكثير من الديون، دائما مديون.
2: مع أن الدنيا فتحت
3: عليه. مع كثرة ما كان يفتح عليه، وكان يطلب لأصحابه للناس، ويعز أصحابه ومن يلوذ به، ولا يحضر دعوة حتى يحضر جماعة من أصحابه، وكان ينزل كل إنسان منزلته حتى تألفت القلوب على محبته وعلى حسن الذكر له في الآفاق البعيدة.
2: سبحان الله.
3: هذا كلام الذهبي رحمه الله تعالى.
2: تعدى الأثر للآفاق
3: البعيدة. نعم. يا شيخ طلال ويا مستمعين ويا مستمعات، لو أردنا أن ننزل هذا الكلام على رجل معاصر مشهور ممن سبقونا ورحلوا عن دنيانا رحمة الله عليهم، فتحت عليه الدنيا فلم يدخرها، بل كان ينفقها على تلامذته، ويكون عليه ديون مع كثرة، وكان نافعا لأصحابه وينزلهم منازلهم، وتألفت القلوب على محبته، من يعني ربما
2: والله لا يخطر على بالي للشيخ من باز.
3: ها بالضبط. أنا أقول سبحان الله، كأنه يتكلم عن الشيخ بن باز رحمه الله، فقد كان ذا منصب كبير وراتب عال، الشيخ ترى على منصب على مرتبة وزير وراتب عال، ومع ذلك فقد كان راتبه الشهري كما ذكر كثيرا في ترجمته ينفد وينتهي في منتصف الشهر أحيانا، فيضطر للاقتراض من أصحابه. أصحابه منهم الكبار العلماء، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وأيضا من تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ عبد الله بن غديان كان من زملائه في العمل، وأمثالهم. كان أحيانا يقترض منهم إذا جاءت حاجة لأحد المساكين، أو مثلا طلبة العلم أو الوافدين أو كذا، يقترض منهم ليعيد إليهم إذا حل راتب الشهر القادم. فهذه البركة يعني هذه أحدثت أثرا عظيما جدا في نفوس الناس، فقبل هذا العالم وانتفع الناس بعلمه واقتدوا بأخلاقه، ونرجو أن يكون له في الآخرة أضعاف أضعاف أضعاف ما كان له في الدنيا.
2: وأطبقت الآفاق على ذكره.
3: نعم.
2: تروح لأفريقيا.
3: نعم.
2: معروف، تروح لشرق.
3: نعم.
2: آسيا.
3: نعم.
2: تجده معروف. قبل يومين أقرأ أو شفت مقطع الواحد أظنه الآن في غانا ذو شأن، وأنه كان طالب في المدينة عنده، لما رحل الرياض الشيخ قال له إن شاء الله تأتينا وإذا انتهيت من الدراسة، يقول فلما انتهيت اتصلت به قلت أنا انتهيت، جهز له التذاكر، المفترض الطالب هو المحتاج يجي يشيل عياله ويجي للشيخ، لا جهز له التذاكر وكل شيء وجاء عنده وجلس فترة في الرياض. اليوم هذا من الناس اللي يشار لهم بالبنان، ورجل كبير في السن
3: سبحان الله. ولذلك لما توفي الشيخ كان على نفقته، طبعا نفقته نفقة المحسنين الذين يمدونه، كان على كفالته في العالم قرابة 2,000 أو 3,000 داعية
2: سبحان الله
3: ينشرون توحيد الله ويعلمون الناس في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا، كلهم قد كفلهم الشيخ رحمة الله عليه، لأنه يستشعر أنه مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. العلم ترى ما هو يعني فقط معلومات تحصلها، لا، العلم لا بد أن يثمر عملا، ولا بد أن يثمر قوة في الحق. وجاهدوا في الله حق جهاده واتقوا الله حق تقاته. لا بد أن يكون عندك حماس للخير، للدين، اهتمام، ما يكون الإنسان سلبي، يكون إيجابي، يكون مقدام في حدود ما شرع الله تبارك وتعالى، وفي حدود ما لا يضر على الإنسان، لأن الإنسان منهي عن أن يضر نفسه.
2: صحيح.
3: فالشاهد من هذا أن العلم إذا أثمر هذه الثمرات اليانعة فهو العلم النافع الذي ينفع الإنسان في حياته وبعد مماته.
2: جميل.
3: المباركون في تاريخ الإسلام كثير جدا، أعظمهم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، أبرك الناس وأعظم الناس على اختلاف القرون والعصور من لدن آدم إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقد قال عن نفسه: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، وإنما هو لا يفتخر بذلك، لأنه أصلا ما هو محتاج أصلا ليفخر على الناس، وكان أتقى الناس وأنقى الناس عليه الصلاة والسلام، ولكنه يريد أن يقول لنا ذلك لنعتقده، لأنها عقيدة واجب علينا أن نعتقد، فهو يعلمنا عليه الصلاة والسلام. قد جاء في حديث: إنما أنا كالوالد لكم أعلمكم، علمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت البركة بعده في أناس كثير، أبركهم على هذه الأمة بلا منازع ولا حتى مقارب أبو بكر رضي الله عنه،
2: رضي الله تعالى عنه،
3: بلا منازع ولا حتى مقارب.
2: يعني خلينا نقول للمستمع لماذا.
3: سبحان الله، كل خير فهو في أبي بكر، كل خير فهو في أبي بكر. ولذلك لما في قصة، سبحان الله، يعني وردتني الآن في ذهني قصة في الصحيحين، وهي الحقيقة مشجية. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه قبل أن يتوفى بأمد ليس بالبعيد، فقال: إن رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله.
2: طبيعي.
3: فقال، يقول الراوي وهو أبو سعيد الخدري، قال: فبكى أبو بكر، فقلنا: ما يبكي هذا الشيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرجل مثل ما تفضلت، طبيعي. أي
2: والله، خيره بين الدنيا ولا ما عند الله، اختار الصح.
3: قال: فبكى أبو بكر. قال: فكان أبو بكر أعلمنا، لأن الرجل الذي خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول هو الذي خير، فكان في هذا الخبر كأنه ينعي نفسه، كأنه يقول: أنا خلاص مودع عليه الصلاة والسلام. فبكى. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء أبي بكر، وعلم أنه حزن لهذا الخبر الثقيل على النفس الحقيقة، قال لأبي بكر رضي الله عنه: إن أمن الناس علي في صحبته إن أمن الناس علي في صحبته أبو بكر. ثم قال: سدوا كل خوف يطيب خاطره. وأيضا قال عنه: كل أحد جزيناه على ما كان له من يد علينا، كل واحد قدم للإسلام خدمة أو كذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جزاه في حياته، إلا سوى أبي بكر، فإن له يدا لا يجازيها عليه إلا الله تبارك وتعالى. الله. هو أبرك الناس وأعظم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سدوا كل خوخة في المسجد سوى خوخة أبي بكر. قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله عنه وأرضاه. والمقام واسع، لو تحدث الإنسان عن أبي بكر في حلقات كثيرة بالعشرات أو المئات ما وفاه حقه من الحديث عليه الصلاة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ثم يليه أيضا الرجل المبارك العظيم
2: الفاروق،
3: ثم عثمان، ثم علي، وهؤلاء الأربعة هم سادات الدنيا من هذه الأمة، وفضلهم كما قال العلماء منزلتهم في الفضل كمنزلتهم في الخلافة، أولهم أفضلهم، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، وكلهم مبشرون بجنات النعيم. نسأل الله يحشرنا وإياكم وإياهم في جنات النعيم. اللهم آمين. نأتي إلى رجل سبحان الله ما دامت الفكرة أو الحلقة حول المباركين، فيه رجل مبارك اسما وحقيقة وهو عبد الله بن المبارك، وهذا الرجل لو تكلمنا عنه أيضا لأطلنا. ولذلك يعني ابن مثلا الذهبي إذا ذكره عظمه جدا، كل العلماء يعظمونه، وألف كتابا الذهبي، ويعني عنوانه عجيب شوي كأنه معاصر لكنه من مؤلفات الذهبي حقيقة، اسمه قضي نهارك مع ابن المبارك.
2: يا سلام، صحيح. نعم. بالفعل عنوان معاصر.
3: اي نعم، كأنه معاصر، كأنه كذا لطيف. فذكر فيه مناقب عبد الله بن المبارك وذكر أشياء عجيبة وجميلة جدا. وإن شئت حدثتكم عن عبد الله بن المبارك في 5 دقائق ولا 10 دقائق.
2: لا خذ راحتك.
3: الله يبارك فيك. لأن هذا الرجل حقيقة استحق الله، وكان الأئمة يبجلونه، الإمام أحمد وطبقته ومن فوقه حتى فوق الإمام أحمد، لأنه كان جليل القدر. هذا ابن المبارك رحمه الله تعالى اسمه عبد الله ابن المبارك، وهو في طبقة الإمام مالك، أظنه ولد عام 118 أو نحو ذلك، وتوفي بعد 63 سنة، يعني في حدود 180، يعني معاصر للإمام مالك رحمه الله. وهؤلاء
2: يعد في طبقة التابعين أو اتباع التابعين،
3: في طبقة أتباع التابعين، لأنه ليس تابعيا جزما، وقد يكون لحق ولعله لحق التابعين فيكون من أتباعهم. فهذا الرجل له رحلة حج، رحلة حج لطيفة وعجيبة، وذكرها يعني عدد من الأئمة مشهورة، منها مثلا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، الكتاب الكبير جدا، كتاب كبير وعظيم. خبر هذه الرحلة،
2: ديار ابن المبارك أين؟
3: هو مروزي، من مرو.
2: نروح نرجع أيضا لبلاد ما وراء.
3: أي نعم، يعني فارس هذه وخراسان، ويعني فيها شيء عظيم جدا من العلماء. إذا قيل مروزي فهو من مروين،
2: مرو.
3: وإذا قيل الرازي فهو من الري.
2: ومرو
3: والري متقاربتان، الري هي طهران الآن.
2: سبحان الله.
3: نعم. وكانت في العهد الأول من بلاد أهل السنة. فابن المبارك رحمه الله تعالى كان إذا جاء وقت الحج اجتمع إليه جمع من إخوانه من أهل مرو، وهي من بلاد فارس كما ذكرت لك، كما ذكرت لك وللإخوة المستمعين والمستمعات، فيقولون له نصحبك إلى الحج. لماذا يأتون إليه بالذات؟ لأنه كان من الأثرياء الكبار، ولكن كان ثريا جدا وزاهدا جدا.
2: يا سبحان الله، يعني بين هاتين
3: الثراء يتدفق بين يديه، ومع ذلك متقشف، لأنه لا يريدها من أجل الرفاهية، وإنما يريد الثراء ليستفيد منها في الإنفاق في سبيل الله، وفي دعم إخوانه في الله، وفي إكرام طلبة العلم. هو من أكثر الناس إنفاقا على طلبة العلم، يشوف طالب علم وضعه سيء وأحواله المادية ضعيفة على طول يدعمه،
2: يصل بعطياته.
3: إيه نعم، لأنه يرى أن طلبة العلم هذول ينبغي ألا يعملوا، علماء هذول أجلة ما يعملوا في المهن اللي تأخذ أوقاتهم وكذا، فكان يصلهم. الشاهد من الكلام، وأنا سأسرد قصة الحج بسرعة عشان
2: ونقف على بعضها لفتات
3: ونقف داري. نعم، يقول الخطيب البغدادي وغيره، يقولون له نصحبك إلى الحج يا عبد الله، فيقول هاتوا النفقات حقتكم،
2: هاتوا دراهمكم، هو بيدير الرحلة.
3: أي نعم، خلوها معي. فيأتي كل واحد منهم، هذا مثلا ب100 وهذا ب200 وهذا كذا، فيأخذ هذه النفقات فيجعلها في صندوق عنده ويقفل عليها، فيخرجهم من مرو إلى بغداد، فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى، حملة حج فاخرة، 5 نجوم ولا 7 نجوم بعد. فيخرجهم من بغداد بأكمل مروءة وأحسن حال حتى يصلوا إلى المدينة، ثم يسير بهم من المدينة إلى مكة فينفق عليهم في سائر حجهم ويطعم

0: وصولهم عامل لهم وليمة وكساهم، كل واحد أعطاه يعني كسوة
1: لباس
0: وكذا. نعم. ثم يدعو بالصندوق الذي وضع فيه نفقاتهم قبل الحج، فيفتح هذا الصندوق ويدفع لكل واحد منهم صرته التي كان أعدها لنفقة الحج رضي الله عنه ورحمه. انظر إلى هذا الكرم، انظر إلى هذا السخاء، انظر إلى الإكرام. يعني لا ما يكفي أن مثلا ينفق عليهم بأدنى المستويات، لا، يحب
1: بأعلى مستوى،
0: أعلى مستوى، لأنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بإكرام هؤلاء الحجاج، بإكرام هذه الصالحين.
1: فكأنه يكرم ما عندهم من العلم.
0: نعم نعم، وما عندهم من الفضل والتقوى والعبادة والصلاح. ولذلك لاحظ ابن المبارك رحمه الله تعالى توفي من 1000 سنة وقرابة 300 سنة،
1: 1300 سنة تقريبا،
0: ولا يزال حقيقة، ترى لا أبالغ في هذه الكلمة، لا يزال والله أعلم الرقم الأول في تاريخ المسلمين بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جمع بين كثير من الخصال،
1: سبحان الله،
0: الطيبة. لأن العلماء قالوا
1: هو عالم
0: من كبار المحدثين
1: ومنفق،
0: منفق
1: من الطراز الأول،
0: وصالح، وصاحب عبادة، وصاحب جهاد، وكان قويا. يعني لما كانت الفتوحات الإسلامية كان إذا دخل الميدان
1: لا يشق له غبار،
0: لا يشق له غبار. والقصة المشهورة أن
1: سبحان الله جمع المعالي،
0: يعني لما ذكره قالوا تعالوا نعد فضائل عبد الله بن المبارك، فعدوا ربما 20 خصلة طيبة هو فيها في الدرجة العليا. لو كان فقط ما عنده إلا واحدة ولا ثنتين لكان من الأكابر. فسبحان الله الذي يبارك في الأشخاص ويبارك في الأعمال، والحمد لله الذي أخبرنا أن ما عند الله خير وأبقى. إذا رأيت الثناء على رجل صالح من العلماء، من الصالحين، من الحكام العادلين، من الفاضل، فاعلم إن شاء الله أن ما أعده الله بإذن الله، لا نتألى على الله، أنه خير مما يوصف به بإذن الله تبارك وتعالى. لأن الله عز وجل جعل الناس شهود الله، جعل الناس شهود الله في الأرض. فإذا أثنوا على إنسان علمنا أنه بإذن الله تبارك وتعالى عند الله خير مما أثنوا عليه.
1: ابن المبارك كان مشهور في أي فن من فنون العلم؟
0: هو كان من رواة الأحاديث المشهورين،
1: يعني نقدر نقول محدث مثلا؟
0: أي محدث كبير، كثير من أسانيد الأحاديث تمر عليه. وكان من أوثق العلماء ومن أجلهم ومن أضبطهم للعلم، وكان أيضا صاحب فقه وصاحب عناية بقلبه، كان من المخبتين لله تبارك وتعالى، المخلصين، العباد الكبار. فسبحان الله جمع الله فيه فضائل كثيرة جدا. وأنا أنصح دائما، ممكن نصحت في هذه، أنصح بمراجعة كتاب سير أعلام النبلاء في معرفة سير هؤلاء الأجلاء. وإذا قرأ الإنسان الترجمة فبإمكانه أن يلخصها ثم يبعثها إلى الناس. أنا لو بعثت شيئا مفيدا وبعثت شيئا مفيدا والثالث والرابع والخامس، هذا الغثاء الذي نجده في وسائل التواصل سينقلب إلى أشياء جميلة،
1: تكون مباركة. نفس الحديث اللي احنا نتحدث عنه بصراحة.
0: نعم بالضبط.
1: يعني تعمل عملية إزاحة لهذا الغثاء الموجود. نعم. والناس يقرؤون شيء ينتفعون به.
0: فيها أكرمك الله في أبواب إزالة النجاسة وأكرم السامعين.
1: آمين.
0: شيء اسمه المكاثرة. كيف أحيانا يكون الماء الذي أصابته نجاسة قليلة كيف يكون طاهرا بالمكاثرة؟ بمعنى نصب عليه ماء طاهرا كثيرا فيطهر. أنا أقول الأماكن السيئة عندنا في حياتنا ينبغي أن نزاحمها، مثل ما تفضلت كلمة المزاحمة حلوة هذه، أن نزاحمها بأشياء كثيرة طيبة، ففي المستقبل سيكون هذا السيء طيبا. فمسألة المكاثرة هذه لابد نحطها في الأذهان، كاثروا وزاحموا واستعينوا بالله عز وجل حتى يعلو الحق ويظهر الخير

0: وتكثر في الدنيا الأشياء المبهجة، سواء مما يرضي الله تبارك وتعالى أو من المباحات، حتى المباحات ترى.
1: وأتوقع في يعني في كتبنا وفي تراثنا حقيقة الكثير من الدرر الجميلة اللي نحتاج أنه يعني تنتقى وتخرج للناس وتقطف كالأزهار وتقدم للناس حقيقة.
0: ولا سيما في الموسوعات الكبار.
1: الموسوعات
0: الكبار بعضها كأنها صندوق
1: كنز، خليني أقول
0: كنز، وكأنها صندوق الكنز في صندوق مغلق، فما الناس ما يدرون فيه لأنه صعب، صعب الاقتحام. فأنا متعلم، أنا متخرج من كلية، أنا طالب علم، أنا كذا، يعني أنتم يا الطبقة المتعلمين، أنتم يا من تعلم وعرف، عليكم مسؤولية ليست كمسؤولية عامة الناس، عليكم مسؤولية أن تقتحموا هذه الموسوعات الكبيرة وتستخرجوا منها الدر وتبلغوها إلى الناس.
1: قضي نهارك مطبوع ولا بفقود؟
0: مطبوع، لا مطبوع، قضي نهارك مطبوع. وكذلك أيضا
1: قضي نهارك مع ابن المبارك،
0: مع ابن المبارك. وكذلك أيضا ترجمة ابن المبارك في سير أعلام النبلاء مفصلة جدا. وقل أن تجد كتابا من كتب أهل العلم إلا ولابن المبارك
1: حظ ونصيب.
0: نعم، الحظ الكبير جدا جدا.
1: جميل، أنا شاكر لك الأستاذ محمد المهنا، باحث داعية وباحث شرعي وقانوني، شكرا لك على هذه الحلقة الماتعة.
0: الله يبارك فيك ويتقبل منا ومنكم ويبارك لنا ولكم.
1: آمين يا رب، ويجعلنا وإياك مباركين، والمستمعين الكرام أينما كنا. شكرا لخالد بالقرون الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايد.
3: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
4: من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما.
1: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً.

بينهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا

0: من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا جابر. فقلت: وما أقرأ بأبي أنت وأمي؟ قال: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فقرأتهما فقال: اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قال: فجث أعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله، حلهم لنا نعرفهم. قال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى. لما أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن.

ورواه بهذا اللفظ ابن أبي الدنيا والبيهقي، ولفظ أبي داود قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، وما مشى أحد ممشى لا يذكر الله فيه إلا كان عليه من الله ترة. ورواه أحمد وابن أبي الدنيا والنسائي وابن حبان في صحيحه كلهم بنحو أبي داود. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

للناس قدرا ورفعة ويكسب بالأخلاق كل فتى شأنا. لقد عميت عين فؤادا مكدرا وتكشف عنه الهم والغم والحزن. أرى حسن الأخلاق نزل

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. بيت

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829935999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السليهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم. أرحب بكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي في بداية هذه الحلقة، وأنقل لكم أيضا تحيات الزميل من الإخراج عادل السليهبي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور حياكم الله، أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور. نتحدث في هذه الحلقات عن محاسن الإسلام، هذه المحاسن وهذه التشريعات وهذه الأوامر والنواهي التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتنظيم حياة الناس ولتنظيم معاشهم وأيضا لما يقربهم من الله تبارك وتعالى. دكتور، في هذه الحلقة سنتحدث إن شاء الله عن محاسن الإسلام في الزواج، سنتحدث بشكل يعني أكثر إسهابا في هذا الموضوع، سنتحدث عن هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في تنظيم موضوع الزواج وفي تنظيم غرائز الإنسان. لكن دعنا نبدأ الحديث دكتور بسؤال عام عن حكمة الإسلام في خلق الغرائز، في يعني في إيجاد هذه الغرائز في الإنسان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الزواج من آيات الله الكبرى في هذا الكون، ولذلك قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج آية من آيات الله تبارك وتعالى، يجتمع رجل بامرأة لا يعرفها ولا تعرفه فيصبح أقرب الناس إليها وتصبح أقرب الناس إليه، وتنتقل المرأة من بيت أبيها وأمها التي ولدت فيها وتربت فيها، وإذا بك تسأل ابنتك وتسأل أختك وتسأل عمتك أو خالتك: إلى أين تذهبين؟ قالت: إلى بيتي. فإذا الإسلام في تشريع الزواج يعني نظر إلى هذه الأمور الحقيقية، الفطرة البشرية، فإنك تنقل المرأة من بيت أبيها أو أخيها أو عمها أو خالها إلى بيتها. وهذه آية أيضا من آيات الله تبارك وتعالى، هذا الرجل الغريب. ولذلك بعضهم يقولون: الزواج يجعل البعيد قريبا والأجنبي نسيبا. والله تعالى ذكر من آياته، يقول: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا
2: وصهرا
3: وكان ربك قديرا. يعني القدرة الإلهية تتجلى في أن يخلق من الماء بشرا، وأن يجعل من تلك العلاقة والوشية بين الرجل والمرأة نسبا ويجعل منه صهرا، فهذا أمر عظيم، وهذه قدرة الله تبارك وتعالى التي المطلقة، التي يعني جعلها الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأمور. طيب، الزواج طبعا يتعلق بغريزة من الغرائز وليس بأم الغرائز. فعلاقة الرجل بالمرأة إنما هي إحدى الغرائز التي ركبها الله تبارك وتعالى في الإنسان لعمارة الكون. الله تبارك وتعالى حين خلق الكون وخلق ثلاث أنواع من المخلوقات التي يمكن أن تعيش في هذا الكون، يمكن، أنا أقول يمكن ولا أقول يعني يجب. المخلوق الأول هو الملائكة، وهؤلاء لا غرائز لهم، وإنما هم لا يعصون الله ما أمرهم
2: مقهورون على عبادة الله،
3: يعني ما نقول مقهورون بمعنى أن نقول ليس لهم غرائز تخرجهم عن حالهم العبادي،
4: حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة، نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: الحياة الطيبة.

0: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة.
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول أنواع السعادة، فالسعادة تقسم باعتبارات كثيرة، ومن ذلك تقسيمها إلى أنواع، ولقد اعتنى علماء الإسلام بهذه التقسيمات، ومن أجل من عني بذلك الأمر العلامة ابن القيم رحمه الله، فهو يرى أن أنواع السعادات التي تؤثرها النفوس ثلاثة، وهي السعادة الخارجية، وسعادة الإنسان في جسمه وبدنه، وسعادة نفسانية روحية قلبية. وقد قرر ذلك في مواضع من آثاره، وأجلى ما في ذلك ما قرره في مفتاح دار السعادة في أحد أوجه فضل العلم وشرفه، حيث قال فيه: الوجه 85، أن أنواع السعادات التي تؤثرها النفوس ثلاثة، ثم شرع في تفصيلها وسمى الأولى خارجية، والثانية جسمية أو جثمانية، والثالثة نفسانية روحية قلبية. وقريب من ذلك ما قرره في كتابه روضة المحبين في باب عنون له بقوله: الباب 13، في أن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصان. وقال في فصل تحت ذلك الباب: فأقسام اللذات ثلاثة: لذة جثمانية، ولذة خيالية، ولذة عقلية روحانية. فهذه أنواع السعادة عنده بإيجاز. أما تفصيل تلك الأنواع فمن خلال ما يلي: السعادة الأولى وهي الخارجية، ويعرف ابن القيم هذا النوع من السعادة بأنها الخارجة عن ذات الإنسان المستعارة له من غيره، ويرى أن هذه السعادة تزول باسترداد العارية، وهذه السعادة عنده تكمن في المال والجاه وبعد الصيت وحب التملك والرياسة ونحو ذلك. فهذه سعادة محسوسة معروفة تهواها النفوس وتشرئب لها الأعناق، ولكنها مشوبة باحتمال الزوال، فبين المرء سعيد بها ملحوظ بالعناية مرموق بالأبصار، إذ أصبح في اليوم الواحد ذليلا صاغرا. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فالسعادة والفرح بهذه كفرح الأقرع بجمة ابن عمه، والجمة تطلق على الشعر الكثير وعلى مجتمع شعر ناصية الرأس وما ترامى من شعر الرأس على المنكبين. يقول: فالسعادة والفرح بهذه كفرح الأقرع بجمة ابن عمه، والجمال بها كجمال المرء بثيابه وبزته. انتهى كلامه. فهذه هي السعادة الخارجية عنده، وهي ما يسميها في روضة المحبين باللذة الوهمية الخيالية، إذ يقول في فصل عقده هنالك: وأما الوهمية الخيالية فلذة الرئاسة والتعاظم على الخلق والفخر والاستطالة عليهم، ثم يبين مرتبتها من بين أنواع اللذة والسعادة وما يترتب عليها من العواقب، فيقول: وهذه اللذة وإن كان طلابها أشرف نفوسا من طلاب اللذة الأولى، فإن آلامها وما توجبه من المفاسد والمضار أعظم من التذاذ النفس بها. ثم يعلل لذلك بقوله: فإن صاحبها منتصب لمعاداة كل من تعاظم وترأس عليه، ولها شروط وحقوق تفوت على صاحبها كثيرا من لذاته الحسية، ولا يتم إلا بتحمل مشاق وآلام أعظم منها. فليست هذه في الحقيقة بلذة، وإن فرحت بها النفس وسرت بحصولها. فهذا هو النوع الأول من أنواع السعادة، وهي السعادة الخارجية. أما السعادة الثانية فهي سعادة الإنسان البدنية، وهي ما يحصل له من الصحة والراحة والسلامة والتمتع بلذة المطاعم والمنائم والملابس والمراكب والمناكح والمرئيات والمسموعات وسائر المحبوبات الجسدية. وفي هذا النوع من السعادة يقول ابن القيم: السعادة الثانية سعادة في جسمه وبدنه، كصحته واعتدال مزاجه وتناسب أعضائه وحسن تركيبه وصفاء لونه وقوة أعصابه. ثم يقرر أن هذا النوع من السعادة ألصق بالإنسان من السعادة الأولى، ولكنها في الحقيقة كما يقول خارجة عن ذاته وحقيقته، فإن الإنسان بروحه وقلبه لا بجسمه وبدنه. ويقول في موضع آخر عن هذا النوع من السعادة: فاللذة الجثمانية لذة الأكل والشرب والجماع. ثم يقرر أن هذه اللذة يشترك فيها مع الإنسان الحيوان البهيم، وأن كمال الإنسان ليس بهذه اللذة، إذ لو كانت كمالا لكان أفضل الإنسان وأشرفهم وأكملهم أكثرهم أكلا وشربا وجماعا، وإنما تكون كمالا إذا تضمنت إعانة على اللذة الدائمة العظمى. ويقرر في موضع آخر أن لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الدار الآخرة، فكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي محبوبة مرضية للرب تعالى. ويقرر كذلك أن صاحبها يلتذ من وجهين: من جهة تنعمه وقرة عينه بها، ومن جهة إيصالها له إلى مرضات ربه وإفضائها إلى لذة أكمل منها. بل يقرر أن الأجر يزيد بحسب إخلاص العبد وإقباله على الله والرغبة في الدار الآخرة. ثم يفصل الحديث في ذلك ويفرع عليه، والمقام هاهنا لا يحتمل التفصيل في ذلك. وبعد أن يقرر أنواع اللذات يورد إشكالا مفاده قول من يقول إنه لا حقيقة للذة في الدنيا، وإنما غايتها دفع آلام كما يدفع ألم الجوع والعطش وألم الشهوة بالأكل والشرب والجماع، وكذلك يدفع ألم الخمول وسقوط القدر عند الناس بالرئاسة والجاه. ثم يرد ذلك الإشكال بقوله: والتحقيق أن اللذة أمر وجودي يستلزم دفع الألم بما بينهما من التضاد، فهذا إذن هو النوع الثاني من أنواع السعادة.

0: فتلك في الحقيقة عوار أعيرتها مدة ثم يرجع فيها المعير فتتألم وتتعذب برجوعه فيها بحسب تعلقها بها، ولا سيما إذا كانت هي غاية كمالها، فإذا سلبتها أحضرت أعظم النقص والألم والحسرة. انتهى كلامه رحمه الله، ثم يعقب على ذلك بقوله: فليتدبر من يريد سعادة نفسه ولذتها هذه النكتة، فأكثر الخلق إنما يسعون في حرمان نفوسهم وألمها من حيث يظنون أنهم يريدون سعادتها ونعيمها. انتهى كلامه رحمه الله. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول نوعين من أنواع السعادة، وهما السعادة الخارجية والسعادة البدنية. أما السعادة الثالثة وهي السعادة الحقيقية، سعادة القلب والروح، فهي مدار الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الحياة الطيبة، الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها. الحياة الطيبة، الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ صالح الثنيان.
2: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أو لا إله غيرك. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع. فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني
2: عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله عنها: فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو: ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان: مثل ذلك. والحديث في صحيح مسلم. في هذا الحديث بيان ثواب السنن الرواتب التي تكون بعد الفرائض. فقد أخبرت أم حبيبة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه من يصلي كل يوم 12 ركعة نافلة غير صلاة الفريضة فإن الله يبني له بيتا في الجنة. فأخبرت أم حبيبة أنها ما زالت تصلي وتحافظ على هذه الركعات بعدما سمعت فضلها من النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال راويا الحديث عمرو بن أوس والنعمان بن سالم ليكونوا مثالا يحتذى في المثابرة والاستمرار على العمل الصالح، وهذا هو شأن المؤمن. والرواتب 2 ركعة قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. والحكمة في شرعية النوافل الرواتب وغيرها رفع الدرجات وتكفير السيئات وترغيم الشيطان وتكميل الفرائض بها إن عرض فيها نقص بترك شيء منها أو من آدابها كالخشوع أو ترك التدبر في القراءة والأذكار وغير ذلك، ولترتاض نفسه بتقديم النافلة ويتنشط بها. فيا لها من غنيمة عظيمة تنشط لها همة المحبين الصادقين. بيت في الجنة إذ لا صخب فيه ولا نصب بجوار الرحيم الرحمن. فما أجمل المنزل وما أعظم الجوار رزقنا الله وإياكم من فضله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد،

لعله يدعو على نفسه وهو لا يدري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأه. رواه البخاري والنسائي، إلا أنه قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف وليرقد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حتى يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والنسائي والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم واللفظ له والترمذي. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مالك ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي ولفظه: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف، فلعله يدعو على نفسه وهو لا يدري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأه. رواه البخاري والنسائي، إلا أنه قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف وليرقد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حتى يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والنسائي والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم واللفظ له والترمذي. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مالك ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن

0: والله ذو الفضل العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، أي على أحوال ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليتم صومه. رواه البخاري.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى.
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله تعالى إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في 2، في حب الدنيا وطول الأمل. رواه البخاري. وعن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول: لا إله إلا الله، يبتغي به وجه الله، إلا حرم الله عليه النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب إلا الجنة. رواه البخاري. وعن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر، لا يباليهم الله بالة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. رواه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق آل محمد قوتا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: أكبر الأسئلة التي تسألها الأمم: كيف كانت قصة بدء الخلق؟ كيف خلق الله هذه السلالات البشرية؟ كيف كانت البداية؟ الله سبحانه وتعالى أجاب عن هذا السؤال في أول القرآن الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من هو هذا الخليفة؟ إنه آدم عليه الصلاة والسلام. قصة خلق آدم، تفاصيل خلق آدم، المادة التي خلق الله منها آدم، كل ذلك من أعظم الفوائد ومن أعظم القصص التي وردت في القرآن الكريم وفصلها الله في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. وردت قصة آدم عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم في أكثر من 25 مرة، أو في أكثر من 25 موضعا مليئة بالعبر. جمع هذه المواضع يعطينا قصة متكاملة لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام من قبل أن يخلقه حتى وفاته عليه الصلاة والسلام، وهي قصة مليئة بالعبر. من أعظم فوائد قصة آدم عليه الصلاة والسلام قضية أهمية العلم وتكريم الله سبحانه وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام ولذريته بالعلم وبالاستجابة له سبحانه وتعالى.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص القرآن الكريم، وحديثنا اليوم حديث ممتع إن شاء الله، سيكون عن أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وضيف البرنامج الدائم فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، مرحبا بكم.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك. الله.
1: نريد أن نستفيد بأقصى ما نستطيع من تخصصكم بالقرآن الكريم والقصص.
0: نسأل الله أن يعيننا على أن نختصر قصة آدم عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت القصير، يعني
1: سنخصص له وقت. نعم. إن شاء الله جيد الله. لأنه أبونا.
0: نعم. عليه الصلاة والسلام.
1: بداية يعني نريد أن نعرف إني جاعل في الأرض خليفة، ما معنى الخلافة؟ لأن هنا موضوع يعني شائك، ولا يعني أقوال متضاربة فيه.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قصة آدم عليه الصلاة والسلام هي قصة بدء خلق هذا السلالة البشرية، والله سبحانه وتعالى قد أجاب عن هذا السؤال في أول سورة البقرة، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعني يسبق السؤال بطرح الجواب في أول سورة البقرة بأول القرآن الكريم، في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني الآن هذا الله سبحانه وتعالى يروي لنا القصة قبل خلق آدم حتى.
1: جميل.
0: فيذكر لنا سبحانه وتعالى أنه عرض على الملائكة ما يعني سيفعله سبحانه وتعالى، وأنه سوف يجعل في هذه الأرض خلقا جديدا هو بنو آدم، آدم وذرية آدم. فالملائكة يعني أبدوا رأي، قالوا يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هنا يأتي السؤال دكتور حذيفة، كثيرا يتداول: كيف عرف الملائكة أن بنو آدم سوف يفسدون في الأرض؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هل كان هناك مخلوقات في الأرض قبل البشر؟
1: فأنا أنا كنت يعني نعم هذا سؤال، هذا سؤال. لكن لو حددنا معنى الخليفة،
0: الخليفة نعم. الله يقول إني جاعل في الأرض خليفة. المفسرون لهم في تفسير معنى الخليفة عدة تفسيرات، منهم من يقول المقصود بالخليفة هنا الذي يخلف بعضهم بعضا في الأرض، فالبشر يخلف بعضهم بعضا، ولذلك الله سبحانه وتعالى وصفهم بهذا في القرآن الكريم فقال: وجعلكم خلفاء الأرض وجعلكم خلائف الأرض، وقال في الأرض تخلفون، وقال فخلف من بعدهم خلف، ونحو هذه الآيات التي تدل على أن المقصود بالخلافة في الأرض أن بنو آدم يخلف بعضهم بعضا في الأرض.
1: لكن سيدي يعني في هذا المعنى كلام جميل ورائع، لكن بنفس هذا المعنى كل المخلوقات يخلف بعضها بعضهم بعضا،
0: ولا يمنع أن يسمى أيضا المخلوقات الأخرى خلائف، لا يمنع ذلك.
1: لكن يعني لماذا نستبعد أنه خليفة الله في الأرض؟
0: طبعا الذين
1: يعني معنى أن الله سخر له وفعلا سيد الكون، الكرة الأرضية الآن الإنسان
0: لا شك
1: يتحكم
0: لا شك
1: بكل شيء.
0: صدقت. لكن طبعا الذي يطلق هذه العبارة أن الإنسان خليفة الله في الأرض هي تحتمل معاني، إما إذا كانت تحتمل، إذا كان المقصود خليفة الله في الأرض الذي جعله الله سبحانه خليفة في الأرض
1: طبعا
0: يخلف بعض ذريته بعضا. لأن ايش معنى خليفة؟ معنى خليفة خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بعده. خليفة أبي بكر هو الذي جاء بعده. فإذا قلت خليفة الله في الأرض، هل معناها أن الله خرج من الأرض أو استبع أو خرجت من سلطته واستخلف عليها غيره؟
1: لا أكيد لا طبعا.
0: فالذين يردون هذا المعنى يرفضون هذا المعنى.
1: يعني من باب ولقد كرمنا بني آدم تكريم ونفخ فيه من روحي.
0: هل الدلالة اللغوية لخليفة تحتمل هذا؟ إذا كانت خليفة تحتمل، طبعا الخليفة هي أشبه ما تكون بالحاكم، يعني خاص في المصطلح السياسي الإسلامي أن الخليفة الأمير أو الخليفة أو الوالي أو الحاكم. لكن إني جاعل في الأرض خليفة، المفسرون كما قلت لك جاعل في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضا يعمر الأرض، هذا المعنى
1: استعمركم فيها
0: يعني
1: وسخر لكم ما في السماوات.
0: هذا كله معنى صحيح وليس فيه إشكال. ولذلك التعبير بأنه يقال أنه يخلف بعضهم بعضا سمي خليفة لأنه من طبيعته أن يخلف بعضهم بعضا، فهذا معنى صحيح وجيد.
1: أنتم تتحاشون معنى، يعني خليفة الله في الأرض يوجد معنى محظور وممنوع
0: بالضبط، وهو أنك تقول أن الله قد تخلى عن سياسة الأرض واستخلف آدم. لا طبعا.
1: نعم. أما بقية المعاني محتملة، تسخير سيد
0: وهذا صحيح،
1: كرمنا بني آدم، هو صاحب العقل، عرضنا الأمانة على السماوات والأرض
0: بالضبط.
1: بهذا المعنى مسموحة
0: بالضبط. نعم. لأن الاستخلاف هو يعني التتابع، ويعني يعني التتابع على عمارة الأرض وعلى يعني العيش فيها وعلى إدارتها وعلى استثمار مواردها. وإلا كما تفضلت فالإنسان الله سبحانه وتعالى قد سخر لنا جميع ما في الأرض.
1: جميل.
0: لذلك العلاقة بيننا وبين كل ما يحيط بنا في الأرض هي علاقة تسخير.
1: جميل.
0: الله قال وسخر لكم ما في الأرض وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. جميل. منه كل هذا تكريم للإنسان.
1: طيب. لأن لو انتقلنا إلى موضوع الذي أشرتم إليه وهو اعتراض الملائكة، تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء.
0: أيوة.
1: يعني ما الذي أعلم الملائكة أن هذا سيحصل؟ هناك يعني روايات أنه يوجد مخلوقات يعني من الإنسان قبل سيدنا آدم أم؟
0: نعم. يعني هذا السؤال يطرح كثيرا، لماذا قال الملائكة لله سبحانه وتعالى تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هل كان في الأرض من يعيش قبل آدم وذرية آدم ووقع منهم فساد وقتل وسفك للدماء ولذلك تخوف الملائكة من تكرار القصة؟ احتمال آخر أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة هو آدم وذريته وسوف يحدث بينهم من القتل وسفك الدماء وكذا وكذا وكذا، فلذلك بادر الملائكة طيب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وهذا الذي أرجحه، لأن ليست القصص القرآنية كلها قد رويت لنا كل القصة.
1: سبحان الله.
0: نعم. لا قصص الأنبياء رويت لنا كلها، ولا قصة الذين رويت لنا في القرآن الكريم ذكرت كاملة، يعني ذكرت زوايا من قصة مثلا موسى، لم يذكر لنا على سبيل المثال مثلا والد موسى أين هو في قصة موسى؟
1: صحيح.
0: أم يوسف أين هي في القصة؟
1: هنا في الآية الكريمة سيدي تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هل يوجد يعني الملائكة نوع من الغيرة أو نوع من يعني لماذا نحن لسنا الخلفاء في الأرض؟
0: الذي يظهر أيضا هو يعني
1: هم ذكروا مزية لأنفسهم.
0: صدقت. نعم.
1: نسبح بحمدك ونقدس لك.
0: نعم. لأن الله
1: يعني لماذا اخترت غيرنا ممكن؟
0: لا، الذي يظهر والله أعلم أن سؤالهم هذا لأن الله قد ذكر لهم أنه سيجعل في الأرض خليفة لعبادته. بدليل أنه قال في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: جميل.
0: فكأنهم قالوا ما دام أنه أنت خلقتهم للعبادة وهم سيحدث منهم قتل وسفك للدماء، فلماذا يعني تفعل ذلك ونحن نسبح لك ونقدس لك ونقوم بالعبادة؟
1: جميل.
0: أي نعم. قد يكون هذا والله أعلم الحكمة، ونحن نلتمس هذا دكتور حذيفة. عندما نلتمس مثل هذه المقاصد أو هذه الحكم في مثل هذه الآيات أو في هذه الأفعال الله سبحانه وتعالى، فإنما هو اجتهاد. اجتهاد وأفعال الله سبحانه وتعالى الله أعلم بحكمتها، وخاصة التي لم تذكر لنا علتها.
1: جميل.
0: لكن نتلمس
1: سبحان
0: نتلمس.
1: الله جميل يعني سبحان الله يعني بصراحة يعني يعجبني بحضرتك أنك لا تجزم بالموضوع مع أن الأمر اجتهادي ومحتمل
0: طبعا.
1: يعني بعض العلماء مع يعني يجزم ومع أنه أمر ظني
0: صدقت
1: يعني يوهم الناس أن هذا هو الرأي الأول والأخير ولا يوجد غيره.
0: لعل يكون دكتور حذيفة من فوائد أيضا هذا الحديث بيني وبينك الآن للإخوة المشاهدين يعني هو أن الطالب العلم والباحث ينبغي أن يكون حذرا في بحثه وفي نقاشه للمسائل التي ليس فيها أدلة قطعية.
1: سبحان
0: نعم. يعني مثلا في الحوار الذي دار بين الله وبين الملائكة نحن عرفنا طرفا منه لكن غاب عنا جزء كبير منه.
1: صحيح.
0: الجزء الكبير الذي غاب عنا قد يكون فيه أجوبة لما نحن نسأل عنه.
1: صحيح.
0: لكنها لم تصل إلينا. أولا نحن لسنا ملزمين بالبحث عنها. ينبغي أن نتوقف يعني ليس هناك إشكال أن تتوقف لأن البعض يقول لماذا نتوقف لماذا لا نعمل عقولنا في هذه القضايا الغيبية. ولذلك أنا أذكر لك قصة الذين كتبوا في القصص القرآني جاء إلى بعض القصص فوجد أن فيها فراغات كثيرة. قصة أصحاب الكهف لا يوجد أسماء لهم لا يوجد مكان لا يوجد زمان فماذا يصنع هو؟ يقول أن لا تكتمل القصة حتى أذكر أسماء أشخاص وأذكر زمان وأذكر مكان حتى تكتمل القصة. فيجتهد في غير موضع الاجتهاد. نحن نقول في قصص القرآن بالذات ليس هناك مجال للإضافة والحذف. نحن ملزمين بما ذكر فقط ونقتصر عليه.
1: جميل. نعم. اسمح لنا بفاصل قصير ثم نعود سيدي.
0: طيب.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام.
0: حياكم الله دكتور حذيفة. أهلا وسهلا
1: دكتورنا. اعترضت الملائكة على إنزال أو خلق سيدنا آدم وجعله خليفة في الأرض.
0: نعم.
1: ما هي الإيحاءات لهذا الاعتراض؟
0: الملائكة الكرام رضي الله عنهم ذكر الله سبحانه وتعالى صفاتهم في القرآن الكريم فقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فليس في الآية ما يدل على أن في تمرد أو اعتراض وإنما هو إبداء رأي. إبداء رأي. والذي يظهر الله أعلم أنهم أبدوا هذا الرأي لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لهم أنه سوف يجعل في الأرض خليفة وهو آدم وذرية آدم وأنه سوف يقع منهم القتل وسفك الدماء والظلم وأنه خلق آدم لعبادته. فكأنهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني نحن نعبدك ولا نعصيك وهذه الغاية تتحقق بوجودنا فلماذا يعني يخلق آدم وذريته وهم يقع منهم من الفساد والقتل ما يقع منهم كما أخبرتنا. هذا هو الذي رجحه كثير من المفسرين الذين يعني ناقشوا هذه الآية. بعضهم يتوسع في الافتراضات فيقول الملائكة عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إذن هم يعرفون أنه كان هناك مخلوقات قبل البشر في الأرض وأنه قد وقع منهم قتال وسفك دماء وظلم إلى آخره ويقولون أنهم كان هناك من الجن من يسكن في الأرض ووقع منهم القتل وسفك الدماء ولذلك قالت الملائكة ما قال. وعلى العموم هذه افتراض وهذه افتراض ولا نستطيع أن نجزم لا بهذا ولا بهذا وإنما يعني هي خاضعة على الاجتهاد هذه المسألة. يعني
1: من اللفتات بهذا الموضوع فضل الدكتور جيفري لانك ألف كتاب حتى الملائكة تسأل.
0: أحسنت.
1: فيعني استغرب كيف في الإنجيل أو في المسيحية أطفئ سراج عقلك واتبعني.
0: صدق.
1: أما هنا الملائكة في القرآن الكريم تناقش الله سبحانه وتعالى.
0: أحسنت. ولذلك يعني ما دام ذكرت الدكتور جيفري لانك بالمناسبة يعني أنا أقول للإخوة المشاهدين ليت أنهم يقرؤون كتب جيفري لانك. له عدة كتب صدرت عن دار الفكر مترجمة أولها حتى الملائكة تسأل. والذي جعله يؤلف هذا الكتاب هو هذا الحوار الذي دار بين الله وبين الملائكة في خلق آدم عليه الصلاة والسلام وفيه إشارة إلى هذا يعني هذه الحرية التي جعلها الله للملائكة يبدون رأيهم بين يديه سبحانه وتعالى مع أنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل
1: سبحانه وتعالى.
0: لكن الله أراد أن يبين للملائكة حكمته من خلق آدم وأن يبين لهم فضل آدم فيعني هذا الحوار يدلنا نحن ونحن بنو آدم على فضل أبينا آدم أن الله قد دار بينه وبين الملائكة حوار قبل خلق آدم ثم أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة أن في خلق آدم مصالح وحكم لا تعلمها الملائكة ثم أظهر لنا فضل آدم على الملائكة عندما سأل الملائكة عن أسماء المخلوقات أو يعني فنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذا جواب الملائكة. قال يا آدم نبئهم بأسمائهم، فلما أنباهم بأسمائهم قالوا سبحانك، قال سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الشاهد أن يعني هذا الموقف وهذا الذي الحوار الذي دار فيه إظهار لفضيلة آدم على الملائكة، وفيه إظهار لتكريمه سبحانه وتعالى له، فيه إظهار أيضا لفضل الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته بأنه يعني سمع من الملائكة رأيهم، أظهر لهم خطأ وجهة نظرهم عندما يعني سأل آدم فأجاب ونحو ذلك يعني. وهذه الآية في الحقيقة هي آية مفصلية في بداية سورة البقرة، هي تجيب عن سؤال يا دكتور حذيفة هو بالنسبة لكثير غير المسلمين هو سؤال مشكل، وهو سؤال بدء الخلق كيف كان. لذلك اقرأ الآن في الموسوعات، الموسوعة السوفيتية، الموسوعات الغربية، تجد أن هناك سؤال لم يجب عنه وهو كيف خلق الإنسان، أصل خلق الإنسان. ثم يعني نظرية داروين التي يعني اشتهرت ولها حضور كبير ترى في الفكر الغربي، يعني البعض الآن يظن أن يقول نظرية داروين نظرية عفى عليها الزمن، في الحقيقة هي في الغرب لم يعفوا عليها الزمن بعد، ولا زال لها حضور في الفكر الغربي، في النظريات الغربية، في الكثير من العلوم الطبيعية ما زالت نظرية داروين لها حضورها في تفسير النشوء، أصلا نشأة الإنسان.
1: الله سبحانه تجددت يعني أصبحت داروينية الجديدة ولها أنصارها من العلماء، حتى لعل يعني أغلب علماء الطبيعة يميلون نحوها.
0: أحسنت.
1: من الغربيين
0: بالضبط، مع أنها نظرية يعني نحن نرى ونعتقد أنها باطلة، لأنه يزعم فيها أن آدم أو بني آدم أو أن البشر هم تطور لمخلوقات سبقتهم منهم يعني كالقرد ونحوه، في حين نحن نؤمن أن الله
1: للأمانة سيدي يعني هذه يعني خطأ شائع أن يقولون داروين يقول أصل الإنسان قرد، لا هو قال الإنسان والقرد يرجعان إلى أصل واحد. أحسنت. فهما تطور من أصل أحسنت. واحد
0: الفكرة يعني أنه يرى أن آدم هو تطور عن خلق سابق، ولكن نعم. نحن صحيح. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق آدم خلقا مستقلا، وخلقه سبحانه وتعالى بيده، وبين لنا حتى العناصر الأولية في خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كيف نفخ فيه الروح، وكيف خلقت حواء، وكيف تناسل بعد ذلك.
1: يعني ممكن سيدي أن نحتج بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن طول آدم عليه السلام كان 60 ذراعا.
0: جميل.
1: هي وبعدها تطور الخلق إلى أن أصبحنا بهذه الأحجام.
0: صدقت.
1: وفي قوله تعالى خلقكم أطوارا. صدقت. ممكن أن نقول أن الإنسان تطور خلقه أيضا.
0: نعم هو
1: بإشراف الله.
0: نعم التطور بهذا المفهوم صحيح 100%. التطور بهذا المفهوم صحيح 100%. أن آدم خلق يعني أطوار حتى في خلقه، يعني كيف خلق آدم؟ خلق آدم عليه الصلاة والسلام من التراب، الله أخذ من تراب الأرض من مواضع مختلفة، ثم يعني أصبح طينا. يعني لاحظ في وصفه لخلق آدم خلقكم من تراب، يعني آدم عليه الصلاة والسلام خلقه من طين لازب، والطين هو التراب الذي وضع عليه ماء وأصبح طينا يعني لزجا من صلصال كالفخار، صح؟ ثم نفخ فيه من روحه وجعل له السمع والأبصار والأفئدة، ثم خلق منه وقال وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه هي نحن نؤمن بأن يعني لدينا إيمان تام 100% أن الله خلق آدم بهذه الطريقة. عندما تأتي النظريات التي تزعم أنه كان تطور عن خلق سابق هذا غير صحيح. أما قوله وقد خلقكم أطوارا يعني خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، كما قال مضغة وعلقة وجنين ثم يكبر ثم يولد ثم طفل، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ما ذكرته عن خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام أنه خلقه الله 60 ذراعا طوله. 60 ذراع كم تطلع؟ يعني تقريبا 30 متر طوله، إذا افترضنا أن المتر 3 أذرع مثلا، فإذا معناته أن يعني طوله تقريبا 30 متر. 30 متر وين الآن؟ ما في أحد طوله 30 متر. الآن أطول واحد تلقى 2-2.5 متر يعتبروه من أطول الشخصيات في العالم، ويدخل في موسوعة جينيس كأطول لاعب كرة سلة مثلا. لكن آدم عليه الصلاة والسلام هو أطول من ذلك بكثير، ثم كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يزل الخلق يتناقص بعد ذلك. حتى أصبحنا اليوم كما أقول يعني مترين متر وسبعين.
1: ممكن أتناقص أكثر بعد.
0: الله أعلم. وفي ناس أقل من ذلك يعني.
1: نعم صحيح.
0: وفي حتى آسيا. ربما في يعني بعضهم هو يعني قصيري القامة في بعض المخلوق يعني البشر. الشاهد أن التطور بهذا المفهوم صحيح. لكن التطور بالمفهوم الدارويني المشهور عند الناس هو أنها يعني هو خلق آدم أنه كان عن تطور سابق، سواء كان عن حيوان معين أو حيوان وحيد الخلية. هذا مفهوم خاطئ 100% عندنا نحن المسلمين، وإنما الله سبحانه وتعالى كل هذه المخلوقات خلقها ابتداء. ولذلك في قصة نوح كما سيأتي معنا أنه قال وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، ما يدل على أنه يعني كل زوج مختلف عن الثاني، فينبغي أن يبقى من الغنم ومن الإبل ومن الحيوانات وغيره. نعم
1: جميل. ربنا سبحانه وتعالى قال ثم أنشأناه خلقا آخر، وميز الله سبحانه وتعالى بني آدم أو الإنسان. بماذا تميز بني آدم؟
0: يعني كما ذكرت لك أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم مراحل خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كيف كان من التراب ثم من طين ثم من صلصال ثم نفخ فيه الروح. نفخة الروح دكتور حذيفة هي نقطة فارقة في خلق آدم عليه الصلاة والسلام. ثم نفخ فيه من روح. نفخ الروح جعل آدم آدم، وقبل ذلك هو كان طين وكان صلصال مثل أي طين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا إني لنبي وإن آدم لمنجدل في طينته، قبل أن يكون ينفخ فيه الروح، وأن الله قد كتب أنه سيكون من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر في الحديث. فالشاهد أن ثم قال ثم أنشأناه خلقا آخر بالروح، والروح هي التي أكسبت بني آدم هذه الآدمية. والروح سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع يعلم طبيعة هذه الروح التي فينا التي تجعلنا بهذه المثابة، والتي إذا نزعت أو خرجت الروح أصبح يعني جثة هامدة. فيعني تطور خلق آدم بعد ذلك وتناسل، يعني خلق الله له حواء لتؤانسه، ثم أدخل الجنة ثم أخرج منها في القصة المعروفة في القرآن الكريم. وأول يعني قصة آدم في القرآن الكريم وردت في مواضع كثيرة، وردت في سورة البقرة، في سورة النساء، في سورة الأعراف، في سورة صاد، في كثير من السور لو جمعتها لوجدت أن فيها قصة آدم من قبل أن يخلق حتى تناسل، قصص أولاده بعد ذلك، قصص ليس في القرآن الكريم قصة وفاة آدم وكيف توفي، باعتبار أننا تحدثنا أن القصص القرآني لا يدخل في التفاصيل، وإنما يشير إلى المفاصل الرئيسية في القصص التي هي موضع العبرة وموضع. لذلك شوف القرآن الكريم مثلا تجد قصة آدم، خلقه، سجود الملائكة له، دخوله الجنة، خروجه من الجنة، ثم ذكر بعض القصص، مثلا ذكر قصص أبناء آدم الذين اقتتلوا في
1: قابيل وهابيل.
0: نعم قابيل وهابيل عندما وقع بينهم النزاع فقتل، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، في القصة اللي في سورة المائدة.
1: مع الأسف فضيل الدكتور الوقت انتهى هذه الحلقة، وعندنا أيضا
0: لعلنا نكمل في الحلقة القادمة. لا بأس
1: إن شاء الله. سيدنا آدم أبونا يعني.
0: نعم نحتاج تفصيل.
1: نعم وفيه تفاصيل كثيرة، قضية السجود لسيدنا آدم،
0: أحسنت،
1: ما هو سببها، ورفض إبليس، لماذا رفضوا، تفاصيل أخرى.
0: لا بأس.
1: نأخذها في حلقة قادمة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
1: جزاكم الله خير فضيل الدكتور. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة نستكمل فيها قصة سيدنا آدم، ثم نستعرض في حلقات أخرى بقية أنبياء الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: النفس البشرية مولعة بمعرفة التفاصيل، ولذلك جاء الله سبحانه وتعالى بتفاصيل خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام فبينها ووضحها لنا في القرآن الكريم، حتى يكون المسلم ويكون المؤمن على بينة من أصل خلقه. فإن الشبهات اليوم قد أثيرت حول أصل خلق آدم، وهل هناك من كان قبل آدم في هذه الأرض؟ والصحيح أنه آدم عليه الصلاة والسلام كان هو أبو البشر، وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه خلقه من طين، وأنه خلقه بيديه سبحانه وتعالى، وفي قصة متكاملة مفصلة.

من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله. جسر القلوب. جسر القلوب برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب. جسر القلوب. جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقد كان السلف الصالح الأسوة الحسنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء العلاقة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، ولذا ضربوا أروع الأمثلة في صدق الإخاء ونبل الوفاء. ولعلي أستفتح بتلك الفرحة التي انتابت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه حينما تاب الله على أخيه كعب بن مالك رضي الله عنه بعد تخلفه عن غزوة تبوك، فقد وصفها كعب نفسه فقال: قام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني ولا أنساها لطلحة، رواه البخاري. فلم يكتف طلحة بالسير ماشيا، بل سابق الزمن بالهرولة إلى أخيه يزف له البشرى بتوبة ربه عليه، ثم لم يكتف أيضا بالبشرى فحسب، بل صافحه وهنأه. ولذا لم ينسها كعب لطلحة، وكيف ينساها وهي بشرى محفوفة بالفرح الأخوي الصافي، قد تزينت بسير حثيث ومصافحة ودودة وتهنئة صادقة. بل كان ابن مسعود رضي الله عنه يجلو حزنه بأصحابه ويقول: أنتم جلاء حزني، أخرجه ابن أبي الدنيا أيضا. وفي حسن استقبال السلف لبعضهم ترسم صورة التآلف بأجمل الألوان. فلما أتى عمر الشام استقبله أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما وفاض إليه، فالتزمه عمر وقبل يده وجعل يبكيان كما أخرجه البيهقي. وهل أعظم من أن ينام المرء طاوي البطن هو وذريته من أجل أخيه؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد. فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذه الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخريه شيئا. فقالت: والله ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلع سراجها فأطفأت، فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما؟ فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، رواه البخاري. ويسند سلف الأمة بعضهم بعضا في الشدائد، ولا يتخلفون عن موقف هم أحرى به صدقا وإخاء ووفاء. ومن ذلك ما رواه شعبة رحمه الله أنه لما لقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير بعد مقتل الزبير رضي الله عنهم قال: كم ترك أخي من الدين؟ فقال: 1000000. قال: علي منها 500000. أوردها الذهبي. ولقد كان مبنى الترابط الاجتماعي بين السلف الصالح قائما على التناصح، لأنه العهد الذي أخذه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصح لكل مسلم، وفيه تتمثل المؤاخاة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فتأمل سلمك الله هذا النصح النقي من سلمان الفارسي لأخيه أبي الدرداء رضي الله عنهما. فقد جاء في صحيح البخاري أنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، رواه البخاري. ولهذا كان بلال بن سعد الأشعري يقول: أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا، أخرجه أبو نعيم في الحلية. والسلف أيها الأحبة الكرام يؤكدون على التماس الأعذار في حال التقصير، فهذا أجدر بالعلاقة أن تبقى قوية وفية. قال عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك: لعل لأخي عذرا لا أعلمه. ويضع علي بن أبي طالب رضي الله عنه شروطا للصحبة الصادقة فيقول: شرط الصحبة إقالة العثرة ومسامحة العشرة والمواساة في العسرة. كما أن علي رضي الله عنه يؤكد على أن رابطة العلاقة لا تكون في حال الحضور دون حال الغيبة، فيقول: لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ الصديق في غيبته وبعد وفاته. ويبين أكثب بن صيفي رحمه الله أن العلاقة الاجتماعية تحتاج إلى مرونة وسهولة في التعامل لا شدة فيها ولا تحسس، فيقول: من شدد نفر، ومن تراخى تألف، والسرور في التغافل. وحتى تبقى العلاقة وتدوم فإنه لا بد من شيء من الملاطفة والمداراة التي لا تؤدي إلى محظور ولا تقر على محرم، فإن السلف كانوا يوصون بالمجاملة التي تقوم على مثل هذا. فقد قيل للعتابي رحمه الله: إنك تلقى الناس كلهم بالبشر، قال: دفع ضغينة بأيسر مؤونة، واكتساب إخوان بأيسر مبذول. ويوصي بعضهم بعدم خلطة الناس في الكسب وشؤون الدنيا لأنها محل نزاع وشقاق. ولذا قال سلمة بن دينار رحمه الله: إذا أحببت أخا في الله فأقلل مخالطته في دنياه. ولا يعني الاختلاف بينهم سوء طوية أو نفرة أو كراهية، بل الشأن كما قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ هكذا يا أحبتي كانت حياة السلف الاجتماعية، حبا وإخاء وتواصيا على الخير وتناصحا في الله ولله، اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جسر القلوب، برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب، جسر القلوب، جسر القلوب. إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لا يطرد الصبي المميز ولا يؤخر عن الصفوف الأولى، ففي ذلك مفاسد: هي كراهية الصبيان للمسجد، كراهية الصبيان لحضور صلاة الجماعة، كراهية الصبيان لمن يؤخرهم أو يطردهم. اجتماع الصبيان في آخر الصفوف يؤدي إلى زيادة فرص لعبهم وتشويشهم على المصلين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رجل بعدما أذن المؤذن فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. رواه أحمد واللفظ له وإسناده صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق. رواه الطبراني في الأوسط، ورواته محتج بهم في الصحيح. وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. رواه ابن ماجه. وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق إلا لعذر أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع. رواه أبو داود في مراسيله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له والنسائي. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وقلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء والصف في سبيل الله. وفي لفظ قال: ثنتان لا تردان، أو قال: ما يردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعض بعضا. رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، إلا أنه قال: عند حضور الصلاة. وفي رواية له: ساعتان لا ترد على داع دعوته حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله. رواه الحاكم وصححه، ورواه مالك موقوفا. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه، وقال: تعطى بغيرها. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم علي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية: بنى الله له مثله في الجنة. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده، ثلاث مرات، ثم أكب، فأكب كل رجل منا يبكي لا يدري على ماذا حلف، ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرى، فكانت أحب إلينا من حمر النعم. قال: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة وقيل له ادخل بسلام. رواه النسائي واللفظ له وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم وقال صحيح الإسناد. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله ورسوله فليؤدي زكاة ماله، ومن كان يؤمن بالله ورسوله فليقل حقا أو ليسكت، ومن كان يؤمن بالله ورسوله فليكرم ضيفه. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها، ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا فيقضمها قضم الفحل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق به عنقه. ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، الآية. رواه ابن ماجه واللفظ له والنسائي بإسناد صحيح. وروى الأصبهاني عن علي رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والمستوشمة ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة، يقولون: ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا عليهم. فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأدنينكم ولأباعدنهم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: تأمل في الكتاب وفي المعاني.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
3: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أخرجه مسلم في صحيحه.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
4: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حكم البيع بالتقسيط. يجوز للإنسان أن يبيع سلعة ما أو يشتريها إلى أجل معلوم، ولو زاد ثمن بيعها أو شرائها إلى أجل على ثمن بيعها أو شرائها حالا، لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن، وهذا ما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام. لكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفي البيع الشروط المعتبرة، مثل أن يجزم الطرفان ويتفقان على طريقة الدفع قبل إبرام العقد، هل هي بالتقسيط أو بالدفع حالا، لأن عدم الجزم بأحدهما مع تخيير المشتري بين الطريقين هو من باب بيعتين في بيعة واحدة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ففي سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وأن تكون العين المبيعة مباحة، وأن تكون من مالكها أو وكيله، وأن تكون الأقساط معلومة والأجل مسمى، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وعلى هذا جرى عمل المسلمين في القديم والحديث، والله أعلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الخوف المحمود: والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. وقال أبو عثمان رحمه الله: صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. والقلب في سيره إلى الله تعالى بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى عدم الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف. هذه طريقة أبي سليمان الداراني وغيره. قال: ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإنه إذا كان الغالب عليه الرجاء فسد. وقال غيره: أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب، فالمحبة هي المركب، والرجاء حاد، والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما هي أهم الموانع التي تمنع إجابة الدعاء، وخصوصا ونحن في شهر الدعاء، شهر رمضان المبارك؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ينبغي أن نعلم أن دعاء الله تعالى من العبادة، لقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقال ادعوني استجب لكم، ثم قال ان الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل هذا على ان الدعاء عباده. فمجرد دعاء العبد ربه عباده يثاب عليها، ويحصل له بها الأجر. ومن دعا الله عز وجل بصدق وإخلاص فإنه لن يخيب، فإما أن يستجاب له دعاؤه، وإما أن يصرف عنه من الشر ما كان قد انعقدت أسبابه، وإما أن يدخر له ذلك عند الله عز وجل. لكن الإجابة مشروطة بالإخلاص، بأن يخلص العبد في دعائه ربه بحيث يشعر أنه مفتقر إلى الله تعالى غاية الافتقار في حصول ما دعا به، وأن ربه جل وعلا يعلم ذلك وهو قادر على إجابة دعوته. ويشترط شيء آخر، وهو اجتناب أكل الحرام، فإن أكل الحرام من موانع الإجابة، سواء كان محرما لعينه كالميتة والخمر، أو محرما لكسبه كالذي يكتسب عن طريق الربا أو طريق الغش أو الكذب أو ما أشبه ذلك. فمن تغدى بالحرام فبعيد أن يستجاب له ولو كان مخلصا في دعائه. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من أسباب الإجابة، وهي أنه يطيل السفر، وأنه أشعث أغبر، وأنه يمد يديه إلى السماء، وأنه ينادي ربه بوصف الربوبية.

0: ولهذا يقال أطب مطعمك تجب دعوتك، يعني اجعل مطعمك طيبا تكون مجاب الدعوة. ومن موانع الإجابة أن يعتدي الإنسان في دعائه بأن يدعو بقطيعة رحم أو عدوان على أحد أو سؤال ما لا يمكن شرعا أو سؤال ما لا يمكن عقلا وما أشبه ذلك، فإن هذا من موانع الإجابة. وسائل ما لا يمكن شرعا أو عقلا أقرب ما يكون مستهزئا بالله عز وجل، فلو سأل الإنسان ربه أن يجعله نبيا كان هذا من الاعتداء في الدعاء، وهو آثم به إن لم يصل إلى حد الكفر لتضمن هذا الدعاء الاستهزاء بالله عز وجل. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: إمام لأحد المساجد وكل أحد زملائه وذهب لقضاء بقية العشر في رمضان، هل عليه إثم في ذلك؟
0: ليس عليه إثم إذا وافقت الجهات المسؤولة على هذا ورضي أهل المسجد بمن جعله نائبا عنه، ولكنه أخطأ في هذا التصرف، لأن بقاءه في مسجده وأداءه الواجب خير له من أن يذهب إلى مكة لأداء عمرة ليست واجبة عليه. ولهذا نقول لإخواننا الأئمة: إن بقاءكم أئمة في مساجدكم أفضل لكم من الذهاب إلى مكة، فإن أبيتم إلا أن تأتوا بالعمرة فاذهبوا إلى العمرة يوما وليلة، وكفى بذلك أجرا إن شاء الله تعالى. ومثل ذلك أيضا من يدع مسجده ليعتكف في مسجد آخر فإنه على خطأ، لأن الاعتكاف سنة والقيام بواجب الوظيفة واجب، فلا ينبغي للمرء أن يدع واجبا لفعل السنة. وما أكثر الذين يفعلون هذا، أي يفعلون السنة مع إضاعة الواجب. حتى إن بعض الناس ليسأل يقول: أريد أن أستقرض قرضا في رمضان لأتصدق به، فيقال: هذا من السفه أن تشغل ذمتك بهذا الدين لأجل أن تتصدق تطوعا ليس مشروعا لك، لأن قيامك بواجب نفقتك وأهلك أفضل من الصدقة على الأباعد.
1: الشيخ محمد، هذا السائل يقول: ما هو تعريف الاعتكاف وما حكمه؟
0: الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، بحيث ينقطع الإنسان عن الدنيا ولذائذها ليكون في بيت من بيوت الله يتعبد لله تعالى فيه،

0: وهو مشروع في العشر الأواخر من رمضان. وليس بواجب. كان مشروعا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. وليس مشروعا في غير رمضان، أي في غير العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشرعه لأمته إلا في رمضان، ولم يعتكف إلا تحريا لليلة القدر، ولهذا اعتكف أول ما اعتكف في العشر الأول، ثم اعتكف في العشر الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فلازم اعتكاف العشر الأواخر، ولم يعتكف قبلها في رمضان ولا بعدها في شهر غير رمضان إلا سنة ترك الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لسبب، ثم قضى ذلك في شوال. وإذا كان القصد من الاعتكاف انقطاع الإنسان بالتعبد لله تعالى في بيت من بيوته، فإنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على هذا المقصد العظيم، بحيث لا يتشاغل في اعتكافه بما لا يعنيه، ولا يتشاغل باللهو والجلوس إلى أصحابه في المسجد يتحدث إليهم ويتحدثون إليه بما لا فائدة فيه. ولا يرد على هذا قصة صفية بنت حيي رضي الله عنها حين جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معتكفه فتحدثت إليه ساعة، فإن في هذا الحديث مصلحة عظيمة، لأن الحديث مع الأهل وإدخال الأنس عليهم مصلحة شرعية. ولعل صفية رضي الله عنها كان لها أمر لا بد أن تحدث النبي صلى الله عليه وسلم به. وغرضي بما قلت أولا أنه يتجنب الحديث مع أصحابه ما يقع من بعض المعتكفين، حيث يمضي اعتكافه بمثل هذه المحادثات التي تضيع الوقت وتحرم الخير والأجر. ولما كان الاعتكاف انقطاع لعبادة الله في بيت من بيوته، كان لا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه، إما شرعا وإما طبعا. الذي لا بد منه شرعا مثل أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة، فيخرج يوم الجمعة إلى مسجد آخر ليقيمها في المسجد الذي خرج إليه، فهذا لا بد منه شرعا. وأما ما لا بد منه طبعا فمثل أن يخرج لقضاء الحاجة، البول أو الغائط، أو ليغتسل من وسخ ألم به وأقلقه وآذاه. وأما إذا خرج ليغتسل من الجنابة فهذا مما لا بد منه شرعا. ولما كان الاعتكاف انقطاعا للعبادة في بيت من بيوت الله، كان حراما على المعتكف أن يجامع زوجته، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا يحل للمعتكف أن يبيع ويشتري، لأنه إن باع أو اشترى في المسجد كان ذلك حراما من وجهين: من جهة أنه معتكف، ومن جهة أن البيع والشراء حصل في المسجد، والبيع والشراء في المسجد محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وإن كان البيع خارج المسجد مثل أن يخرج المعتكف لقضاء حاجته فيمر بالسوق فيشتري شيئا، فإن ذلك يبطل الاعتكاف، إلا إذا اشتراه لحاجته إليه كما لو اشترى طعاما أو اشترى لباسا لا بد له من، أو اشترى لحافا لا بد له من، فهذا لا يبطل الاعتكاف لأنه مما لا بد منه. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. ما أقل مدة الاعتكاف؟
0: سبق أن قلنا أن الاعتكاف المشروع هو أن يعتكف الإنسان جميع العصر.
1: طيب،
0: هذا هو الذي شرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن ورد في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة أو قال يوما أو قال يوما وليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوف بنذرك. نعم.
1: البعض كلما دخل المسجد نوى الاعتكاف، ما حكم هذا العمل؟
0: هذا العمل من البدع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يأمر أصحابه إذا دخلوا المسجد أن ينوي الاعتكاف فيه، بل قد رغب صلى الله عليه وسلم في التقدم إلى المسجد يوم الجمعة ولم يشعر أمته بأنهم إذا تقدموا إلى المسجد بأنهم إذا تقدموا إلى المسجد يوم الجمعة ينوون الاعتكاف فيه. ولو كان هذا من الأمور المشروعة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدع خيرا إلا دل أمته عليه، فلما لم يفعل علم أن ذلك ليس من سنته ولا من هديه. ومن تعبد لله تعالى بشيء لم يكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا هديه كان بذلك مبتدعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة.
1: شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فمع موقف يتجدد من مواقف بيت النبوة نعيشه روحا ونطبقه واقعا، نعيشه عملا نهتدي به، وفعلا نقتدي به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف اليوم يا أحبابي هو أن خالد بن الوليد رضي الله عنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته على ميمونة. طبعا ميمونة رضي الله عنها هي خالة خالد بن الوليد، وهي أيضا خالة ابن عباس. فوجد عندها ضبا محنوذا، الضب حيوان معروف والمحنوذ أي مشوي، ف قدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم من عادته كما يقال قلما يقدم له طعام حتى يحدث به ويسمى له. فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، يعني قرب يده يريد أن يأكل. فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له. هو الضب، فهي تخبره تقول هو الضب يا رسول الله. قيل إنها زينب رضي الله عنها هي التي أبلغت الرسول صلى الله عليه وسلم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرف أنه الضب رفع يده عن الضب، فهنا استعجب خالد رضي الله عنه فقال: أحرام الضب يا رسول الله؟ لأنه إن كان حرام فسيقف خالد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، يعني أنه ليس بحرام، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد رضي الله عنه: فاجتررته فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. هذا موقف بسيط حصل في بيت النبوة. خالد بن الوليد رضي الله عنه يدخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا أن ميمونة هي خالته رضي الله عنها. فجاء وقت الأكل وقدم للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدم له الطعام ويبلغ بما هو إن كان لحم أو كذا. فقدم له ضب مشوي، فعندما قدم له الضب كانت قالت إحدى النسوة، وقيل هي ميمونة نفسها وقيل زينب، لكن الأقرب أن تكون ميمونة. فقيل أنها قالت: يا رسول الله، هذا الضب. هنا رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، وعندما رفع يده عن الأكل سأله خالد: هل هو حرام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي. نعم، الضب لم يكن ولا يعيش في المناطق التي لدينا مثل منطقة مكة المكرمة، ولكنه يعيش في المناطق القريبة من الصحراوية وكذا، والصحراء أكثر معيشه هناك، فلم يكن عند أهل مكة منطقة جبال ووديان. فقال رسول الله عليه وسلم: لم يكن بأرض قومية. ولذلك عافه الرسول صلى الله عليه وسلم، فعندما بيّن أنه ليس بحرام فسحبه خالد رضي الله عنه إليه وأكله، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر. هنا إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لأكل لحم الضب، ولكن هو بطبيعته بجبلته لم يحب أن يأكلهم، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم
بعض الأحكام قد تكون من الطبيعة والجبلة، فهذا مثل اللبس وغيرها من بعض الأشياء التي عافها الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل ومن شرب ومن عادات، يعني هذه لا تدخل في أن تكون حلالا أو حراما، إنما عافها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يجده في قومه ولغيره أن يأكله. أيضا من الأمور التي نستفيد منها في هذا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل من تحبهم زوجاته وقاربها، يدخلون معه ويأكلون معه ويدعوهم، هذا خالد وهذه خالته ميمونة، كان يجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويتغدى. أيضا فيه التواضع للناس ومحبتهم، أيضا فيه أدب الرسول صلى الله عليه وسلم في الطعام. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ترك طعام لا يعيب هذا الطعام ولا يقول فيه كذا ولا، إنما يتركه ولا يتكلم، وهذا من أدب النعمة وأدب المحافظة عليها. فالإنسان يحمد الله على هذه النعمة ثم لا يعيبها، وهذا من أدب الرسول صلى الله عليه وسلم. كما قلنا من الفائد حب أقارب الزوجة وحب إكرامهم وحب الإنعام عليهم وإظهار للمرأة تقديره لها من خلال التقدير لأقاربها. أيضا الزوجة من واجباتها أن تبلغ زوجها بكل ما قد يخفى عنه، كل ما قد يخفى عنه، يعني الأكل هذا أمر قد يجد الإنسان لحمة لكن لا يعلم أي لحمة، قد تكون بقر غنم جمل، في الزوجة واجبها أن تبلغ زوجها بكل شيء، وعليها فقس يعني جميع الأمور، إذا في أمور أكل وشرب تبلغه فما بالكم في أمور أكبر، أمور مهمة بالنسبة للبيت، أمور مصاريف، أمور أولاد أو كذا، وبحسن يعني تبلغه بحسن وبطريقة حتى تصله الأمور، تقارن بين هذه الأمور حتى تصله واضحة. هذا موقف يعلمنا التواضع مع الناس، يعلمنا الاستماع للآخرين، يعلمنا القرابة والتجمعات وبناء المحبة. الأكل من الموجود، الأكل اليسير، حتى لو كان جاء وقت الأكل ورأيت أن هذا الأمر لا تحبه فتأكل ما تستطيع عليه ولا تعيبه، في نفس الوقت لا يتكدر إنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا لم يغضب ولم يتكلم إلا أنه فقط عافهم. هذه مواقف يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، شتى الأمور من موقف واحد. وإلى موقف جديد بإذن الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
1: سورة الصافات من السور المئين، وهي من السور المكية، جاءت مفتتحة بالقسم بالصافات، وهم الملائكة تصف في عبادتها صفوفا متراصة. تتحدث سورة الصافات عن توحيد الله جل جلاله، وفيها ذكر قصص الأنبياء والثناء عليهم ووعدهم بالنصر والتمكين. وتمتاز آيات سورة الصافات بقصرها وقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية السابعة بعد المئة، وهي قوله تعالى:
2: وفديناه بذبح عظيم،
1: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة بذبح، فهي تقرأ بكسر الذال هكذا بذبح، ومن الخطأ قراءتها بفتح الذال هكذا بذبح. والذبح بكسر الذال هو ما أعد للذبح وما ذبح، وأما الذبح بالفتح فهو مصدر ذبح يذبح ذبحا، ويكون بقطع حلقوم الحيوان وإسالة دمه. والمقصود بالذبح في الآية الكبش المذبوح الذي فدى الله عز وجل به إسماعيل عليه السلام في القصة المشهورة.
0: وأن أتلو القرآن.
3: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز, الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ.
2: حياكم الله وبارك فيكم.
1: سماحة الشيخ, هذه الرسالة وردتنا من المرسلة مرفت خالد من اليمن الجنوبي. لديها بعض الأسئلة, تقول في سؤالها الأول: هل حرام إذا دخلت الحمام وعلى أصبعي فتخة أو خاتم مكتوب عليه الله أو ما شابه ذلك؟ أفيدوني وفقكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه, أما بعد, فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل خلاء وضع خاتمه وكان مكتوبا عليه محمد رسول الله. فالأفضل للرجل والمرأة عند دخول الحمام إذا كان عليهما خاتم فيه ذكر الله أن يوضع خارج الحمام وأن لا يدخل به الحمام إذا تيسر ذلك. فإن خاف عليه الضياع فلا بأس بدخول الحمام, لأن الحديث فيه علة وبعض أهل العلم لا يثبته, لكن إذا تيسر العمل به فهو أولى. فإن خاف الإنسان على خاتمه أن يسرق أو ينساه دخل به ولا حرج إن شاء الله. نعم.
1: أيضا تقول: إذا كان على جسمي شيء من الدهون وليس على أعضاء الوضوء ثم توضعت ونسيت أو تركت إزالته, هل الوضوء صحيح أم لا؟
2: وجود الدسم على البدن, على أعضاء الوضوء أو على البدن, لا يمنع الماء ولا حرج في ذلك. وإذا كان على غير أعضاء الوضوء فليس له تعلق بالوضوء, ولكن في الجنابة لا يضر أيضا. كان في البدن دسم أثار زيت أو سمن أو شيء في ذلك من الدسم, هذا لا يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يضر في ذلك. فإذا توضأت وفي يدها أثار دسم أو في ذراعها أو في قدمها فإنه لا يضر. وهكذا وصول الجنابة وصول الحيض إذا كان في البدن أثار الدسم لا يمنع الماء. الدسم المعروف الذي لا يمنع ليس له جسم, دسم ليس له جسم وإنما هي لزوجة في البدن, هذا لا يمنع صحة الغسل ولا صحة الوضوء والحمد لله.
1: أيضا تقول: هل الاختلاط الموجود في بعض المدارس بين الطلبة والطالبات في بعض البلدان حرام أم غير حرام؟ إذا كانت الطالبة المسلمة تدرس مع الطلبة بزيها الإسلامي هل تعتبر آثمة أم لا؟
2: اختلاط الطلبة والطالبات في المدارس لا يجوز لما فيه من الفتنة والشغل على الدروس. فإن الطالبة إذا جلست في جوار الطالب لتلقي الدروس فإنه يترتب على هذا من الفتن والفساد كبير ما لا يحصى, فلا يجوز اجتماعهم في درس, بل يجب أن تكون الطالبات على حدة والطلاب على حدة, فلا تكون الطالبة مع الطالب في كرسي واحد ولا في حجرة واحدة يدرسون جميعا مختلطين, لأن وجودهم جميعا يسبب فتنة وشرا كثيرا, وكل واحد يشتغل بالآخر فيشغله عن درسه ويشغله عن الفائدة، وربما أفضى إلى مواعيد ضارة وإلى اجتماعات غير طيبة. والواجب أن تكون دراسة كل صنف على حدة، هذا هو الواجب حذرا من الفساد الذي لا يخفى على من تأمل الواقع.
1: سؤالها الأخير تقول: أمي في سن 40 وقد بيض شعر رأسها، فهل يجوز لها أن تصبغه بالصبغ الأسود أم لا يجوز لها ذلك وفقكم الله؟
2: السنة يغير الشيب من الرجل والمرأة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا الشيب وجنبه السواد في قصة أبي قحافة. لكن ينبغي أن يكون التغيير بغير السواد، بالعمرة والصفرة لا بالسواد الخالص. وإذا غير الشيء بشيء ممزوج من أحمر وأسود فلا بأس، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم خضاب الحنة والكتم، وجاء عن الصديق وعمر وغيرهما خضاب الحنة والكتم. هذا هو السنة، هو الأفضل، والأفضل ألا يترك الشعر أبيض، لكن التغيير بالسواد هو الذي لا يجوز. الصواب أنه لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: جنبوه السواد. قوله جنبوه السواد يدل على لا يجوز الخضاب بالسواد الخالص. وفي مسند أحمد وسنن أبي داود بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام

0: والاكتفاء بما شرع الله وأباه، والله أعلم.
1: أحسنتم. هذه رسالة من الرياض، من مرسلتها من مرسلها أو مرسلتها أخت محمد. تقول في سؤالها: أريد منكم أن توجهوا كلمة للأم إذا جاءت لتأخذ رأي ابنتها للمتقدم، كيف توضح ذلك؟ نريد التوجيه من فضلاتكم وفقكم الله.
0: يشرع للأم ولغير الأم كالأب والأخ عندما يستشير ابنته أو أخته في الزواج يقول لها: خطبك فلان وصفته كذا وكذا، فلان ابن فلان من أسرة صفتها كذا وكذا. يشرح لها حال الرجل وأسرته وأنهم أناس معروفون بالديانة والخير وحالهم من جهة الدنيا أيضا لا بأس، وينصح لها بما يرى من قبول الخطبة وعدم ذلك. يعني هو مؤتمن، فالواجب يبين لها الحقيقة ولا يلبس عليها الأمر، فلا يقول إنه طيب وهو ليس بطيب، ولا يقول إنه جميل وهو ليس بجميل، ولا يقول إنه بصير وهو أعمى. يبين لها الحقيقة على ما هي عليه، ويشرح لها الواقع كما هو، وينصح لها في أخذه أو عدم أخذه. هذا هو الواجب على الأم والجدة والأخت والخالة والأب والعم والأخ، كل واحد من هؤلاء إذا أراد يبين لموليته أو لمن له بها صلة يبين الحقيقة على الوجه الذي علمه من الخاطب. وإن تيسر أن يراها وتراه فهو أفضل. إن تيسر أن يراها وتراه فهو أفضل، حتى لا تبقى شبهة ولا تبقى ريبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحد المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحه فليفعل، فإن ذلك أقرب إلى أن يؤذن بينهما، يعني أقرب إلى أن يتفقا ويحصل بينهما الوئام. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبره رجل فخطب من بني فلان، فقال: أنا نظرت إليها؟ قال: لها فانظر إليها. قال: لا، قال: لها فانظر إليها. فالمقصود أن الأفضل أن ينظر إليها وتنظر إليه إذا تيسر ذلك.
1: لا،
0: ولكن يكون بدون خلوة، يعني يكون معهم أحد، يكون معهما أحد، إما أمها أو أختها الكبيرة أو أبوها أو عمها أو أخوها أو ما أشبه ذلك. لا يخلو الخاطب بالمخطوبة، ينظر إليها لكن بحضور من تزول معه الخلوة ويخشى ويؤمن معه ما يخاف منه من الخلوة. نعم.
1: هذه الرسالة أو هذا المؤلف وردنا من المستمع مصلح بن عبد المعين الخرماني الحربي من وادي قديد البريكة، وقد جمع فيه ما يزيد على 70 سؤال في 28 صفحة. ونقول الأخ مصلح: نحن نعتذر عن الإجابة على جميع هذه الأسئلة لأنها تريد وقتا طويلا وهي سوف تأتي من المستمعين، فعليك يا أخ بمتابعة البرنامج وستحصل على الإجابة عنها إن شاء الله تعالى، خصوصا والمستمع يرجو إرسالها في البريد أيضا. ومن أسئلة المستمع مصلح يقول: هل يجوز لشخص لا تحل له الزكاة أن يأخذها؟
0: إذا كان الرجل لا تحل له الزكاة يحرم عليه أخذها، ولو أراد أن يعطيها غيره ليس له أخذها إلا بإذن صاحبه. إذا قال: أنا أريد أن أعطيها ناس فقراء، يوكل في ذلك، هذا ما بالتوكيل. أما أنه يأخذها على أنه فقير ولكن في نيته أن يعطيها غيره فلا. الواجب عليه أنه لا يأخذها إلا إذا كان أهلا لها، إلا إذا كان من باب الوكالة لينفعها إلا أناس فقراء، فليصرح لصاحب الزكاة بذلك وليخبره بذلك حتى يوكله أو لا يوكله.
1: أيضا يقول: هل المحراب بدعة في المسجد أم لا؟
0: ليس المحراب بدعة، بل فعله السلف الصالح من آخر القرن الأول إلى يومنا هذا، وفيه فوائد، فإنه يوضح أن هذا مسجد ويوضح القبلة، يستفيد منه الناس معرفة القبلة، وقد يحتاج إليه في زيادة صف إذا دخل فيه الإمام عند الحاجة وعند الضيق، فليس بدعة وفيه فوائد طيبة. نعم.
1: أيضا يقول: هل هذا الحديث صحيح؟ وكان صلى الله عليه وسلم يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، أخرجه ابن خزيمة والدارقطني والحاكم.
0: جاء في الباب أحاديث بعضها يدل على أنه يضع يديه قبل ركبتيه، وبعضها يدل على أنه يضع ركبتيه قبل يديه، جاء هذا وهذا. والأرجح ما جاء في حديث وائل بن حجر وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي عليه

0: السلام كان يضع ركبتيه قبل يديه ثم يرفع رأسه ثم يديه قبل ركبتيه عند الرفع من السجود، هذا هو الأفضل. أما حديث أبي هريرة في أنه يضع في أمر وضع اليدين قبل الركبتين فقد ذكر بعض أهل العلم أن الأقرب فيه أنه مقلوب، وأن الصواب أن يضع ركبتيه قبل يديه، وهذا هو الأقرب، لأنه في أول الحديث نهى عن بروك كبروك البعيد.
1: لا.
0: والذي يضع يديه قبل ركبتيه يشبه بروك البعيد، لأن البعيد يضع يديه ثم رجليه، فالأفضل للمؤمن أن يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. وبذلك تجتمع الأخبار، تجتمع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة وحديث وائل وحديث أنس وما جاء في معناها، بوضع الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف، تجتمع الأخبار. ويتضح أن ما في حديث أبي هريرة من قوله وليضع يديه قبل ركبتيه الظاهر أنه منقلب على الراوي، وإنما الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه حتى لا يوافق البعير الذي يضع يديه قبل ركبتيه.
1: لا.
0: نعم.
1: أيضا يقول هل يجوز الضمان الاجتماعي لمن ليس في حاجة له؟
0: الذي نعلم أن الحكومة وفقها الله على الضمان الاجتماعي للفقير.
1: نعم.
0: فالذي ليس له لا توفر فيه الشروط ليس له أخذ الضمان وليس له يكذب، إنما يأخذ الضمان من كان من أهله، من توفرت فيه الشروط المطلوبة. أما الذي يكذب ويزعم أنه فقير أو تزعم أنه ليس ذات زوج وهي ذات زوج أو ما أشبه ذلك فليس له أخذ ذلك. الحاصل أنه لا يجوز أخذ الضمان إلا للذي توفرت فيه الشروط التي وضعتها الدولة، هذا هو الواجب عليه. الواجب أن يتقي الله المؤمن ويحذر أخذ شيء لا يحل له. الله المستعان.
1: أيضا يقول هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة أربعا في عرفة؟
0: هذا غلط، ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في عرفات ركعتين، لا صلى الجمعة.
1: نعم.
0: كان في السفر لا يصلي الجمعة عليه الصلاة والسلام، وكان في حجة الوداع صادف يوم عرفة يوم الجمعة، صلى يوم عرفة يوم الجمعة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين سماها الراوي ظهرا، ثم صلى بعدها العصر ركعتين جمعا وقصرا جمع تقديم يوم عرفة يوم الجمعة، ولم يجهر بالقراءة بل أسرها، ولو كان جمعة لجهر بالقراءة. ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام خطبة واحدة، وكان في الجمعة يخطب خطبتين، وهنا خطب الناس قبل الأذان، وكان في الجمعة يؤذن ثم يخطب، فلا فهو صلى ظهرا لا جمعة من وجوه كثيرة.
1: لا.
0: من جهة أنه صلى ركعتين سماها الراوي ظهرا، صلى معها العصر قصرا وجمعا، ومنها أنه خطب خطبة واحدة قبل الأذان والجمعة خطبتان، ومنها أنه خطب قبل الأذان والقاعدة في الجمعة أن يخطب بعد الأذان، ومنها أنه لم يجهر بالقراءة والجمعة يجهر فيها بقراءة، فعلم بذلك أن المسافر لا يصلي جمعة وإنما يصلي ظهرا ركعتين، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وفعله معه المسلمون. نعم.
1: طيب بالنسبة للذين يخرجون للبرية دائما في رحلات نهاية الأسبوع
0: صلوا ظهرا،
1: يصلونها ظهرا،
0: لا يصلوا جمعة،
1: لكن بعضهم يقول أنني تخلفت على الجمعة أكثر من ثلاث جمع فأنا سوف أذهب إلى القرية الفلانية وآتي بالجمعة.
0: إذا صلى معه في القرى التي في الطريق أو حولهم.
1: نعم.
0: طيب إذا كان حولهم قرية يجب عليهم يصلوا فيها إذا قريبة منهم. لا. الأولى بكل حال يصلوا فيها.
1: طيب
0: هل يجوز الوجوب في نظر، لكن الأولى بكل حال أن يصلوا في القرية التي بقربهم. نعم.
1: طيب هل يجوز للمسافر أن يؤخر الجمعة إلى صلاة العصر ويصليها ظهرا قصرا وجمعا مع العصر أو العكس؟
0: المسافر في سفره.
1: نعم.
0: ما عليه جمعة.
1: نعم.
0: إذا أخر صلاة الظهر مع العصر لا بأس.
1: نعم.
0: يعني ليس من الجمعة في سفره ولو كان في يوم الجمعة، إن شاء جمع جمع تقديم وإن شاء جمع جمع تأخير، لكن الأفضل للمسافر إذا سافر قبل الظهر، إذا ارتحل من مكانه في السفر قبل الظهر، أن يأخر الظهر مع العصر جمع تأخير، وإذا ارتحل بعد دخول الوقت الأول يعني بعد دخول وقت الظهر الأفضل أن يقدم العصر مع الظهر، فيصليهما جمع تقديم كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان نازل مستريح نزل الضحى مثلا يبقى حتى تغيب الشمس أو يبيت في المحل يعني ليس عنده العجلة، فهذا مخير، إن شاء صلى كل صلاة في وقتها وهو أفضل إذا كان في المشقة، وصلاة وقت الظهر في وقتها والعصر في وقتها، هذا هو الأفضل. وإن جمع فلا بأس، إن جمع جمع تقديم أو جمع تأخير أو في وسط الوقت فلا بأس،
1: لا.
0: لأن مجموعتين وقتهما واحد.
1: سؤال مصلح السامع يقول: هل الرشوة عامة في كل شيء من الأموال سواء كان نقودا أم أرض أم غير ذلك؟ أفيدونا وفقكم الله.
0: الرشوة لا تجوز سواء كان من نقود أو بالأرض أو غير ذلك. الرشوة محرمة، رسول الله عن الراشي والمرتشي، فلا يجوز أن يعطى الرشوة حتى يحيف له الأمير أو القاضي أو الشاهد أو نحو ذلك. الربا حرام وعاقبتها وخيمة، وهي تفضي إلى ظلم الناس والعدوان عليهم بحقوقهم، فلا تجوز أبدا سواء قدم مالا من النقود أو مالا من الأرض أو حيوان أو طعام، لا فرق في أنواع الرشوة.
1: أحسنتم وثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا به سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب على أسئلة السادة المرسلة مرفت خالد من اليمن الجنوبي، والمرسلة أخت محمد من الرياض، والمرسل مصلح بن عبد المعين الخرماني الحربي من وادي قديد. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي حضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الله بن شويش الشويش، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامج نور على الدرب. هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر بث إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. ضيفنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله سماحة الشيخ صالح.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: حفظكم الله وبارك فيكم. أبدأ هذه الحلقة بسؤال من سائل لم يذكر اسمه، يقول: هل صحيح أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كأنما رآه في اليقظة حتى لو كان الرائي من أهل الفسق والفجور؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فقد رآني، لأن الشيطان لا يتمثل بي. هذا لمن كان يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بصفاته. من كان يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه في المنام فقد رآه عليه الصلاة والسلام. أما من لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم فقد يأتي الشيطان ويلبس عليه. نعم.
2: وهل لو رآه بغير صفاته الواردة عنه؟
3: إذا رآه بغير صفاته فهو غير الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا إنه يشترط أن يكون يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بصفاته. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، حفظكم الله وبارك فيكم. المستمعة نورة راشدة ثنيان تقول: ما حكم العمل أو الاستدلال بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة؟
3: الموضوعة لا يجوز الاستدلال بها، أما الضعيفة فتختلف، قد يكون ضعيف ولكن له ما يؤيده من الأحاديث الأخرى، فالضعف يختلف، لكن الموضوعة لا يجوز الاستدلال بها ولا تداولها. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، حفظكم الله. سائل يقول: إذا انتهى عملي هل يجوز لي أن أخرج قبل نهاية الدوام؟
3: هذا حسب النظام، إذا استأذنت من المرجع الذي أنت تابع له ولك عذر فلا بأس بذلك. نعم.
2: أحسن الله إليكم، من الأسئلة التي وردت للبرنامج: ما حكم من تأخر عن الإمام عمدا حتى فاته ركن من أركان الصلاة؟
3: لا يجوز له أن يتأخر عن الإمام ولا أن يتقدم عليه، وإنما يتابع الإمام ولا يختلف عليه. نعم.
2: أحسن الله إليكم، من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج: المريض على السرير إذا ترك الطهارة واستقبال القبلة فما الحكم؟
3: إذا كان عاجزا عن ذلك وتيمم بدل الماء وهو عاجز عن استعمال الماء فلا بأس بذلك، وأما استقبال القبلة فما بين المشرق والمغرب قبلة، ويكفي استقبال الجهة التي فيها القبلة. نعم.
2: وإذا كان لا يستطيع التيمم ويممه غيره هل يصح ذلك؟
3: لا بأس بذلك. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، سائل يقول هل يجوز تمني الموت لضر أصابه؟
3: لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. نعم.
2: أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت من أحد المستمعين يقول ما هي العلة في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، وهل النهي خاص بصيام النفل؟
3: إيه نعم، خاص بصيام النفل، أما الفريضة فلا بس تؤدى الفريضة ولو في يوم الجمعة. نعم.
2: أحسن الله إليكم، سائل يقول أيهما أفضل، الجهر أو السر بالقرآن في المسجد؟
3: هذا حسب الواقع، إذا كان حوله من يتأثر بجهره من مصل أو تال فلا يجهر، أما إذا لم يكن حوله من يتأثر فلا بأس بالجهر، بل الجهر أفضل في هذا. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، المستمع عبد العزيز بن صالح البديوي يقول ما حكم تصريف مجاري غسيل الأواني مع المجاري العامة؟
3: إذا كان فيه شيء من الطعام فلا يجوز له ذلك، أما إذا كان مجرد غسيل أدهان أو ما أشبه ذلك وليس فيه شيء من الطعام فلا بأس به. نعم.
2: أحسن الله إليكم، سعيد جابر من السودان يقول متى تقضى سنة الفجر إذا فاتت؟
3: تقضى بعد الصلاة، صلاة الفجر، والأفضل أن يؤجلها إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح ثم يقضيها. نعم.
4: أبو عبد العزيز عبد الرحمن بن محمد الشويش من الرياض يقول كثر التساهل بالحجاب، بل بعضهم يستهزئ به أو يقول هو من العادات وليس له أصل في الشرع.
3: نعوذ بالله من هذا الكلام، هذا ينكر ما فرض الله سبحانه وتعالى على النساء من التزام الحجاب الساتر، وهذا ينكره، هذا منكر لحكم شرعي ثابت في الكتاب والسنة، عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، عصام من طنطا بجمهورية مصر يقول هل الأولياء ينفعون الناس بعد موتهم، حيث نرى بعض الناس يطلبون الحاجات عند الأضرحة ويقولون هي تنفع بإذن الله وهم مجرد واسطة أو وسيلة إلى الله؟
3: لا يجوز هذا، هذا وسيلة إلى الشرك والعياذ بالله، فلا يجوز هذا، ويدعون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، لا يجوز هذا. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، المستمعة سارة فرحان الحسام مقيمة في السعودية تقول ما هي صفة المسح على الجوربين وما شروطه ومدته؟
3: المسح على الجوربين 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، وصفتها أن يمسح بيديه مبلولتين بالماء على ظاهر الجورب من الأعلى لا من الأسفل وإنما على ظاهره. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، عبد الله من الرياض له سؤالان حول الصلاة، يقول ماذا يقال في سجود السهو؟
3: سبحان ربي الأعلى، يكرر هذا ويدعو، يدعو الله جل وعلا لدينه ودنياه. نعم.
2: وما هي صفة صلاة الجنازة؟
3: صفة صلاة الجنازة كما هو معلوم الكتاب والسنة وعمل المسلمين أن يكبر تكبيرة الإحرام، يقرأ الفاتحة ثم يكبر بعد الفاتحة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويدعو للميت. نعم.
2: أحسن الله إليكم، ودعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟
3: ليس لها استفتاح. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم، المستمع حسين عباس من لبنان يقول سألني أحد الزملاء ما حكم طاعة الوالدين في معصية الله؟
3: لا تجوز لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن جاهداك على أن تشرك بي، يعني الوالدين، ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. نعم.
2: أحسن الله إليكم. وفي السؤال الثاني لأخينا حسين عباس من لبنان يقول: هل يجوز رفع الصوت على الوالدين إذا كان الحق معي في الموضوع الذي نتجادل فيه؟
3: قال الله سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائلة تقول: أنا في كل رمضان أفطر بعذر ولا أقضي الأيام التي أفطرتها ولا أعلم كم عددها، هل يجوز أن أكفر عنها دون صيام؟
3: لا، لابد من الصيام. قدريها واجتهدي في تقديرها وصومي. نعم.
2: أحسن الله إليكم. مستمعي الكرام، هنا انتصف وقت هذه الحلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. ضيفنا سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، مجيبا على أسئلة المستمعين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. المستمع عبد العزيز له سؤال يقول فيه: أيهما أفضل، ترك حقي الشخصي والتنازل عنه طلبا لما عند الله تعالى من الأجر أو المطالبة به؟
3: إذا كان الذي عليه الحق عاجزا فالسماح به أفضل، يكون صدقة عنك. وإذا كان الذي عليه الطلب موسرا فأنت مخير، إن شئت تطلب حقك وإن شئت تسامح في ذلك، والتسامح أفضل. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. المستمع يوسف البسارة أو البسارة من البحرين يقول: هل يجوز دفع الصدقة لإنسان لا يصلي؟
3: إذا تاب إلى الله عز وجل فتتصدق عليه إذا كان محتاجا، أما إذا لم يتب إلى الله ولم يصلي فلا يجوز لك الصدقة عليه، فالصدقة إنما تكون لفقراء المسلمين، إلا إذا كان هذا الكافر جائعا تصدقت عليه فأنت على أجر. نعم.
2: أحسن الله إليكم. المستمعة أم عبد الله من اليمن تقول: هل يجوز الاغتسال في الحمام بالماء الذي قرأت عليه آيات الرقية الشرعية وجزاكم الله خير الجزاء؟
3: الأولى أن لا يريق هذا الماء في الحمام، هذا هو الأولى والأحوط للقرآن الكريم. نعم.
2: أحسن الله إليكم. وفي السؤال الثاني لأختنا أم عبد الله من اليمن تقول: بارك الله فيكم وفي علمكم، ما حكم عطر المسك الأسود لقول بعض الرقاة أن الشياطين تكره المسك وأنه يدفع الشياطين ويقي الإنسان من أذاهم، هل هذا صحيح وهل يشفي من العين؟
3: هذا قول باطل ولا أصل له ولا يجوز اعتقاد هذا. نعم.
2: أحسن الله إليكم. المستمعة أم جابر تقول: صلاة الوتر إذا لم أستيقظ إلا وقت أذان الفجر، هل أصليها بين الأذان والإقامة وهل أصليها وترا أم شفعا؟
3: الوتر زال وقته، انتهى وقته، ولكن تصليها مشفوعة، تصليها شفعا. نعم.
2: وهل تصليها بين الأذان والإقامة أم فيما بعد؟
3: تخير حسب الحال. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. هذا المستمع وليد أنغيمش يقول: ما حكم إقامة وليمة سنوية صدقة عن ميت في اليوم الذي يصادف موته أو قبله بأيام أو بعده بأيام؟
3: لا يجوز عمل الوليمة بمناسبة الوفاة، هذا لا يجوز، إلا من أهل الميت يصنع لهم طعاماً ويدفع لهم لأنهم مشغولون بمصيبتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. فأهل الميت يصنع لهم الطعام ويدفع لهم، وليسوا هم الذين يصنعون الطعام للناس، هذا خلاف السنة وهو من النياحة كما جاء في الأثر. نعم.
5: وحكم صنع الطعام كل سنة للميت وهو ما يسمى بعشاء الوالدين؟
3: عشاء الوالدين يعني تصدق، هذا صدقة عن الوالدين، يسمى عشاء وهو صدقة، لا هذا طيب. نعم.
5: أحسن الله إليكم. المستمع عبد العزيز يقول: يقول لي أحد أصحابي أن أم زوجته أرضعت ولدا 5 رضعات ولا تدري شبع فيها أو لا، رغم أن الرضعات كانت من الصباح حتى العصر، وكانت بعض الرضعات متقاربة لربع ساعة أو أقل أو أكثر، فهل يصير أخا لزوجته من الرضاعة؟
3: الرضاعة من المجاعة، لابد أن يكون قبل الفطام، قبل الفطام، ولا بد أيضا أن يكون 5 رضعات مشبعة، كل واحدة مشبعة، فإذا تمت هذه الشروط فإنه ينشر الحرمة. نعم.
5: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. بعض المستمعين يعتقد أن 5 رضعات أي أن كل جلسة رضاعة تعتبر رضعة واحدة، فما هي صفة الرضعة الصحيحة الواحدة من 5؟
3: الرضعة المصة، إذا مص الطفل الثدي ودر عليه حليب فهذه رضعة، وإذا الطفل مص الثدي وتركه وعاد إليه فهذه رضعة ثانية. نعم.
5: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. المستمع أحمد يقول: لي صديق يعمل ولكن حالته المادية صعبة، وهو يجهز للزواج، فقمت بمساعدته بمبلغ مالي واحتسبته من زكاتي، فهل يجوز ذلك؟
3: نعم، إذا كان محتاجا، إذا كان فقيرا فهو من أهل الزكاة، وأنت محسن في هذا. نعم.
5: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. المستمع أبو سلطان له سؤالان، يقول في السؤال الأول: شخص بيني وبينه خلاف من أكثر من 10 سنوات، والسبب غير واضح، وكلما حاولت أتواصل معه يصد ويرفض التواصل ويرفض الوساطة، هل تكون أعمالي واقفة كل 2 وخميس، مع العلم أنا حاولت سنين وهو رافض؟
3: أنت مأجور إن شاء الله، لأنك بذلت جهدك في إرضائه ولم يقبل، فالإثم عليه هو. نعم.
5: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. في السؤال الثاني لأخينا أبو سلطان يقول: هل صلة الرحم لأقارب لا يريدون الوصل، أزورهم وهم لا يزورونني، وأتصل بهم وهم لا يتصلون بي؟
3: أنت محسن وهم مسيئون في ذلك، فأنت مأجور وهم آثمون. نعم.
5: أحسن الله إليكم. المستمع أبو خالد من اليمن يقول: أنا مقيم بالسعودية ولدي أخوال وخالات باليمن، ولا أتواصل معهم إلا نادرا مع بعضهم، فهل هذا من القطيعة بالرحم؟ وكم المدة التي تستوجب علي صلتهم فيها؟
3: الصلة اليوم الحمد لله متيسرة بواسطة التلفون، وكأنهم حاضرون عندك، فالصلة متيسرة الآن بالكلام، وطيب الكلام معهم، فاستمر على مواصلتهم بواسطة التلفون مدة غيابك، وأنت مأجور إن شاء الله على ذلك.
5: وهل هناك مدة محددة يجب التواصل خلالها؟
3: المدة ليس هناك مدة، بل هي دائما التواصل يجب دائما، ليس له حد محدود، بل هو دائم. نعم.
5: أحسن الله إليكم. المستمع أبو حميد يقول: أنا أعمل مع شخص منذ أكثر من 2 عام ولم أستلم أجور عملي، وكل عام نتحاسب، ويقول لي: لك عندي هذا المبلغ، هل تجب علي الزكاة على هذه الأموال التي في ذمته ولم أستلمها، أم زكاتها عليه؟
3: كل عليه زكاة ما يملك، فأنت تزكي الحق الذي لك وهو يزكي الحق الذي عليه. نعم.
5: حتى لو لم يستلمها؟
3: اي نعم، اذا مضى عليها حول فانه يزكيها. نعم.
5: احسن الله اليكم. المستمع ابو فهد يقول: اذا صليت مع المتاخر عن صلاه المغرب ليكسب اجر الجماعه، فهل اسلم معه في 3 ام اكمل 4 جزاكم الله خيرا؟
3: انت تكمل 4، نعم، أنت تكمل الرابعة، لأن ليس هناك نافلة من ثلاث ركعات. نعم.
5: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. السؤال ما قبل الأخير في هذه الحلقة ورد من أحد الإخوة المستمعين، يقول: السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هل هو جائز؟
3: لا، لا يجوز السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
5: أحسن الله إليكم المستمع أبو راشد من اليمن يقول: هل يجوز الصيام للأموات مثل الأب إذا خصصت يوما أو يومين في الأسبوع لروح والدي غير الاثنين والخميس؟ هل يجوز ويصل فضله إليه وجزاكم الله خيرا؟
3: الصيام خاص للصائم فقط، ليس فيه صدقة، ليس فيه صلة، خاص للصائم فقط. نعم.
5: أحسن الله إليكم مستمعي الكرام، هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. أجاب على أسئلتكم سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ولله ملك السماوات والأرض